هنا غيره. نيلسون مانديلا، ربع قرن في ظلمات السجون وحرية شعب دفع الكثير ثمنا لها. فلنمضي معا مستمعي الكرام، نجوب معه أركان زنزانته ونعيش تفاصيل الكفاح الطويل. ومن هنا

ولد نيلسون رولولا مانديلا في منطقة تراسكاي في أفريقيا الجنوبية سنة 1918، وكان والده رئيسا للقبيلة، وقد تولى رئاسة القبيلة بعده وهو لا يزال صغيرا. تلقى دروسه الابتدائية في مدرسة داخلية سنة 1930، ثم بدأ الإعداد لنيل البكالوريوس من جامعة فورت هار، ولكنه فصل من الجامعة مع رفيقه أوليفر تامبو سنة 1940 بتهمة الاشتراك في اضراب طلابي. بدأ مونديلا في المعارضة السياسية لنظام الحكم في جنوب إفريقيا الذي كان بيد الأقلية البيضاء، ذلك أن الحكم كان ينكر الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا. في سنة 1942 انضم مونديلا إلى المجلس الإفريقي القومي الذي كان يدعو للدفاع عن حقوق الأغلبية السوداء. وفي سنة 1948 انتصر الحزب القومي في الانتخابات العامة، وكان لهذا الحزب الذي يحكم من قبل البيض في جنوب إفريقيا خطط وسياسات عنصرية، منها سياسات الفصل العنصري. دعا مونديلا في البداية للمقاومة الغير مسلحة ضد سياسات التمييز العنصري، لكن بعد إطلاق النار على متظاهرين عزل في سنة 1960 وإقرار قوانين تحظر الجماعات المضادة العنصرية، قرر مونديلا وزعماء المجلس الإفريقي القومي فتح باب المقاومة المسلحة. في سنة 1961 أصبح مونديلا رئيسا للجناح العسكري للمجلس الإفريقي القومي. في سنة 1962 اعتقل مونديلا وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة السفر الغير قانوني والتدبير للإضراب. ما في سنة 1964 فقد حكم عليه مرة أخرى بتهمة التخطيط لعمل مسلح، وكان الحكم هذه المرة بالسجن مدى الحياة. في سنة 1985 عرض على مونديلا إطلاق السراح مقابل إعلان وقف المقاومة المسلحة، إلا أنه رفض العرض وبقي في السجن لغاية سنة 1990، عندما أثمرت مثابر المجلس الإفريقي القومي والضغوطات الدولية عن إطلاق سراحه بأمر من رئيس الجمهورية فريدريك دي كلارك، الذي أعلن إيقاف الحظر الذي كان مفروضا على المجلس الإفريقي. وحصل نيلسون مونديلا مع الرئيس فريدريك دي كلارك في سنة 1993 على جائزة نوبل للسلام. شغل مونديلا منصب رئاسة المجلس الإفريقي من سنة 1991 إلى سنة 1997، وأصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا من سنة 1994 حتى سنة 1999.

والهم اتجمع والعشق نار في الدم نار تحرق الجوع والدموع والهم نار تشتعل لما الأدم ينضم لما الأيادي تفور

دم العدو غرسة في لحم ترابي والكتب عشيش مخبرين على بابي والمخبرين خارجين كلاب شعرانة بيجمعوا العشاق بالزندانة مهما يطول السجن مهما الأرض

0: إذن للحديث حول شخصية عددنا لهذا اليوم نيلسون مانديلا الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، استضفنا الدكتورة الأستاذة حميدة البور أستاذة بالمعهد بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. مرحبا بك سيدة حميدة.
1: أعيشك مرحبا بكم
0: أحباب
1: مستمعي
0: إذاعة التوقيت. شكرا لك. إذن نحن نتحدث عن نيلسون مانديلا، يمكن أن نتساءل من أين سنبدأ في الحديث عن ربع قرن من السجن، من الاعتقالات، من النضال من أجل الحرية، هي حرية جنوب أفريقيا لكن هي حرية الإنسان بصفة عامة.
1: أنت حكيت على ربع قرن، يعني تاريخ نيلسون مانديلا أكثر من هكا برشا، يعني بعد الاعتقالات صحيح معناها ربع قرن الاعتقالات، ولكن في نهاية الأمر يعني المبادئ اللي ناضل من أجلها هي اللي كانت منتصرة في النهاية.
0: نعم.
1: ومعناها نهاية الأبرتايد في جنوب أفريقيا أو التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، هي أكبر يعني انتصار وأكبر تتويج لهذه المسيرة النضالية لنيلسون مانديلا. يعني قدام هالتتويج هذا اللي واحد شافه في حياته، يعني يظهر لي تهون الاعتقالات وتهون العديد يعني من الشعاب الأخرى اللي قبلها في مسيرته النضالية.
0: أكيد هو سؤال الحصة، ما الذي جعل نيلسون مانديلا يبقى في الذاكرة؟ يعني
1: اللي جعل مانديلا يبقى في الذاكرة يعني العديد من الأشياء.
0: نعم.
1: أنه يعني وهو طيلة مسيرته النضالية في السجن يعني ما كانش كان ديما يعني ثابت على المبادئ متاعه. يعني ما حاولش يساوم على المبادئ متاعه، ثم أنه من هالجانب هذايا هو أسطورة صراحة، يعني بالمعنى الفرنسي للكلمة ليجوند، يعني أسطورة حية. ثم بعد خروجه يعني من السجن وطريقته في التعامل مع الطبقة السياسية، طريقته في التعامل مع الحزب، المنهج اللي سار عليه زادت معناها رسخت هالصورة اللي حملناها على إنسان يعني مبادئ نتاعه، مبادئ الحرية ومبادئ العدالة بالنسبة لي تفوق أي يعني حسابات أخرى وأي يعني أهداف أخرى.
0: طبعا لابد ان تكون يعني بدايه بان يعني تاريخ نيلسون مانديلا حتى قبل دخوله السجن، لان هذا وهو طالب نيلسون مانديلا يطرد من الجامعه بسبب انتمائه يعني الى هذه او مساهمته في الحركه الطلابيه وتحريضه كما يقولون على المظاهرات.
1: بطبيعه الحال يعني الوعي يبدا من الجامعه، يعني والجامعة عندها يعني بصراحة هي يعني إطار لتكوين الحس السياسي للطالب. وفي ما بالك إنسان يعني كيما نيلسون مانديلا، يعني ما ينجمش يعني يكون عكس ذلك، فهمتني؟ يعني بالنسبة لي الجامعة هي إطار باش يحاول أنها يعني أولا يثقل شخصيته السياسية، ثم أنه يعبر عن ذاته ويعبر عن خياراته السياسية، فهمتني؟ يعني بالأكيد أنها الجامعة يعني منها الناحية يعني تكون هي الإطار المناسب، خاصة مع وجود الرفاق ومع يعني وجود مجموعة تتبنى نفس الأفكار. يعني هذا بطبيعة الحال يثبت الإنسان على مبادئ متاعه.
0: لابد إذا أن من ونحن نتحدث عن نيلسون مانديلا أن نتحدث على يعني المناخ ربما السياسي أو ما يسمى أو العنصرية التي عاشتها هذه الشعوب، شعوب جنوب أفريقيا.
1: أكيد يعني وكانت يعني حالة فريدة صراحة، يعني النظام الميت العنصري في جنوب أفريقيا كان حالة فريدة من نوعها، في يعني عندك سكان أصليين للبلاد مقصيين حقوقهم مهضومة، في حين أنه يعني الناس اللي جات واستعمرت البلاد هي اللي في نهاية الأمر هي اللي تحتكر يعني المناصب السياسية، هي تحتكر دواليب الإدارة، هي تحتكر يعني كل ما من شأنه أنه يعني يأثر في حياة الناس، يعني كالدراسة كالعمل يعني ما تهم حياة المواطنة العادية يعني أكيد يعني. وكانت بطبيعة الحال من أجل ذلك يعني جنوب أفريقيا كانت رغم اللي ما تسخر يعني الثروات اللي عندها ورغم يعني طاقاتها الصناعية إلى آخره كانت يعني مقصية من العالم، لأنها كانت يعني تنتهز هذه السياسة يعني، وهي سياسة يعني تطنيق صراحة مع ما تنجم توصل له أي دولة متقدمة. تنجمش تكون يعني أنت بلاد متطورة وتنظر وتوق للحرية وتوق لل يعني للتنمية وتحب روحك من ضمن يعني البلدان النامية، وانت تتعامل معها يعني بطرق بدائية وتقفي أكثر من نصف السكان يعني.
0: وهذا أكيد سيولد هذه يعني الضغوطات، ستولد أمثال مونديلا أكيد يعني
1: إيه أمثال مونديلا، ولو أنه يعني صراحة يعني شخصية فريدة يعني مش تنولها بركة الاحترام، يعني كلمة احترام صغيرة برشا قدام شخصية نيلسون مانديلا وقدام اشي مثله نيلسون مانديلا فيه يعني ما تنجمش يعني هي ماهيش نضالات صعب ما تنجمش تتلخص في شخص، لكن الشخص هذاك نجم يحمل يعني هموم الشعب نتاعو، هموم ابناء عرقه بما انها يعني مساله عنصريه، وكان بصراحه مثل اعلى بكل المقاييس.
0: نعم
1: مثل اعلى في طريقته في التعامل مع السجان، مثل اعلى في طريقته في التعامل بعد يعني بعد مع الاخر اللي كان سبب في سجنه الى اخره. معناها مونديلا ما طلبش اقصاء البيض في جنوب افريقيا، ما كانش يعني عنده النزعة الانتقامية بتاع يعني الوجود لي انا ولا ليك انت يعني، وهذا كل يعني حاجات صراحة يعني تخليه يكون معناتها شخصية فريدة من نوعها.
0: من داخل السجن يعني عادة عندما يسجن زعيم ما فإن الرغبة هي رغبة في إقصائه في إبعاده يعني عن النضالات، هذا لم يحدث مع نيلسون مانديلا، ومن داخل سجنه واصل هذا النضال، وصله بحدة يعني حرك نيلسون مانديلا قضية مانديلا حركت العالم كله يعني ليست هي قضية مانديلا فقط.
1: أكيد أنه شخصية مسالمة بالعنف لأنه يعني صاحب حق، لأنه يعني عرف كيفاش يجلب احترام الآخرين، الآخر مش في بلاده مش في إطار ضيق يعني في الإطار في إطار الفضاء الخارجي يعني البلدان كلها يعني تعاد مع نيلسون مانديلا، ولحد الآن يعني هو يعني الناس كي تغزر وتنظر لجنوب أفريقيا معناها بالنسبة ليهم نيلسون مانديلا يجسم يعني حكاية بلد يعني بأسر، لذلك يعني وهذا كل أثر في جنوب أفريقيا من بعد الطيحة يعني إذا نقولك يعني الزعماء هذوما الكبار يعني السجن أنك تحطوا يعني السجن الجسدي يعني فينا يعني انت تاخذ وتقطعه عن العالم عن المحيط وتحطه في غرفة مظلمة، يعني المسألة ما هيش مسألة يعني وجود جسدي يعني مسألة أفكار، والأفكار تجنح وتطير والمبادئ كيف ما تنجمش تحبسها يعني، خاصة وأنه يعني ما ننساوش قلنا أنه نيلسون مانديلا هو يمثل يعني موجة كاملة وفريق كامل كان يناظر معاه يعني، وبطبيعة هو كان الشخصية الأبرز، لكن يعني معاه ناس اللي هي اللي حركت وهي اللي واصلت النضال وكانت يعني تصير معاه على نفس الدرب يعني.

0: أحد أقوال نيلسون مانديلا، لأنه يعني بعد خروجه من المعتقل سجل مذكراته لو أردنا نقول، يقول إن الحرية لا تقبل التجزئة، لأن القيود التي تكبل شخصا واحد في بلادي إنما هي قيود تكبل أبناء وطني أجمعين. يعني هذا الإيمان بها أن هذه القضية هي قضية، ربما سجن نيلسون مانديلا ولكن يحس أن هذا السجن عفوا ليس خاص به هو
1: بطبيعة الحال، لأنه هو يعني السجن يتجاوز نيلسون مانديلا إلى يعني ما يمثل من نيلسون مانديلا، التوق للحرية، التوق يعني لإنهاء يعني هذه السياسة البغيضة المبنية على الكراهية وعلى إقصاء الآخر يعني في بلده، على يعني على يعني إبقاء جزء كبير من شعب جنوب أفريقيا يعني في وضعيات يعني دونية. يعني بطبيعة الحال سجن نيلسون مانديلا بعد ماهوش شخص سجن لأنه اقترف جرما، يعني يعني فهو سجن لأنه صاحب مبادئ وصاحب قضية يعني، والهدف من سجن مانديلا هو سجن هذه القضية وإسكات هذا الصوت الذي ينادي بالحرية وبالانعتاق بطبيعة الحال. والحرية لا تتجزأ بطبيعة الحال كما أسلفت القول، لأنه في جنوب أفريقيا هنالك نوع من الحريات المكفولة ولكن لمجموعة محددة من الشعب اللي هما ينحدروا يعني من يعني البيض من الشعب إلى أخي، لهم حرية الحرية المطلقة يعني، في حين أنه الجزء والسواد الأعظم من الشعب يعني يرزح تحت الفقر، ليس له حقوق إلى آخره. هذه معنى أن الحرية لا تتجزأ يعني.
0: هم البيض، ثم هناك فئة متعاونة مع البيض من هم من السود، وهي
1: نعم بطبيعة الحال دائما يعني في كل قضايا هذه يعني، حتى نحن يعني حتى في بلادنا وقت الاستعمار ثم تلقى يعني في كل شعب من شعوب العالم ديما تلقى في حالة الاستبداد ولا في حالة احتلال تلقى مجموعة جاب ربي اللي هي صغيرة، لأنه في نهاية الأمر العدل هو اللي ينتصر. يعني الفئة اللي تتحاول تتقرب يعني بطبيعة الحال من الفئة المسيطرة وتكون خادم وتابع لها، فهمتني؟ لكن الفئة هذه والتاريخ يثبت يعني ذلك ديما تعيش بعد ذلك منبوذة يعني، وربما الأحسن لها كان تموت وتندثر من أنها تبقى يعني، لأنه التاريخ لا يرحم بطبيعة الحال. وكنت حب نعطيك أمثلة عديدة ومعروفة يعني من تاريخ البلدان الكل اللي مرت بحركات تحررية، وكيفاش أنه فئات هذه تلقى روحها يعني اللي هي ما عندهاش حس وطني، يعني غياب الحس الوطني والبحث فقط عن المصلحة الشخصية الوقتية، لأنه يعني أشياء مؤقتة وحينية يعني، ومحاولة يعني إرضاء يعني الطرف المسيطر يعني ببيع الوطن يعني رفاق التحرر، شو نشوفه فيه في فلسطين وشوفناه في لبنان وشوفناه في العديد من يعني الأمكنة في العالم، في نهاية الأمر يعني مصيرهم الخزي في نهاية الأمر والعار يعني. الفئات هذه صحيح أنها في وقت ما للوصول يعني للحصول على بعض الرفاهة المادية يعني، ما أكثرش، ما هيش يعني تصرفات ما هيش نابعة عن اقتناع ولا يعني، وإنما هي يعني بطبيعة الحال يعني محاولات للكسب المادي وضمان نوع من الامتيازات يعني، ما يعني حتى هما يعني تصرفاتهم هذوما ما وصلوش يعني أنهم معناها يتم التعامل معهم على قدم المساواة مع الآخرين، مع الطبقة الحاكمة والطبقة المسؤولة يعني.
0: نعم أكيد. هناك أيضا عملية حتى يعني وهذا ربما أخطر وخاصة نوجد في جنوب أفريقيا، هي عملية غسل نوع من غسل الدماغ. يعني المواطن الأفريقي يقتنع ويصل إلى درجة أنه أحيانا يعني ليس الكل بطبيعة الحال لكن الناس السذج يقتنعون بأن هذا الأبيض هو فعلا يفوقهم ذكاء وهو فعلا جاء ليأتي يعني لهم بالحضارة وبالتمدن ويغنيهم و
1: نعم بطبيعة الحال يعني مع عملية غسل الدماغ إلى الآن يعني هي بناء الممارسات يعني المعروفة يعني ولكن يعني حتى ولو يعني صراحة غسل الدماغ يتم على فئة في يعني مستوى عمري محدد، لكن الإنسان بعد يعني كيشوف أبناء جيله أبناء جنسه كيفاش يعني كيفاش عايشين معناها ثم حد أدنى من الوعي نجم يكتسبه الإنسان معناها فقط بالمقارنة وانطلاقا من الملاحظة. يا أخي جنوب أفريقيا ماهيش بلاد معزولة، يعني يكفي أنه الواحد ينظر إلى البلدان الأفريقية الأخرى يعني ف يعني المسألة يعني يعني صراحة صعب أنه الإنسان معناها يقعد ديما في فترة ما مثلا ما عرف أنا في الصبا في الطفولة يقولوا له راهو البيض يفوقون السود يعني ذكاء إلى آخره يتنجم تدخل المخ، لكن يعني هنالك نوع من الوعي الذي يكتسب بالتجربة يكتسب يعني انطلاقا بالمحاكاة بالآخرين انطلاقا من يعني الإنسان ينطلق من الواقع متاعه يعني فبطبيعة الحال لا يمكن أن نقول دائما أن المسبب الرئيسي هو يعني هذه عمليات غسل الدماغ كأنه الإنسان يعني في نهاية الأمر هو مسلوب الإرادة، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يميز وأن يعني يقيس هذه الأمور، ولكن يعني هنالك نوع من التعود وهنالك نوع من ربما يعني نوع من الاستقرار المادي أقول سهولة في الحصول على بعض الامتيازات تخلي الإنسان يعني ينساق في هذا التيار.
0: نعم.
1: أكثر منه يعني أنه هنالك اقتناء يعني ذاتي ودفين خاصة وأنه يعني هنالك لدينا أمثلة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من الأماكن الأخرى التي تبرز يعني ضعف وبطبيعة الحال عدم ثواب هذه المقولات يعني ما هيش.
0: لو تحدثنا عن سياسة المقاومة أو طرق المقاومة عند مونديلا في البداية كانت يمكن أن أقول سلمية نوعا ما لأنه رفض الـ يعني المقاومة المسلحة، لكنه بعد ذلك يغير هذه السياسة لسياسة كما قلنا يعني المقاومة المسلحة، وهو يرفض إلى حد أنه يرفض عرض بالخروج بإطلاق سراحه مقابل إيقاف هذه المقاومة، وكان يمكن أن يقبل لأن إطلاق سراحه في ظروف التي كان يعيشها داخل المعتقل يعني شيء مغري
1: لأنه المسألة تتجاوز شخص نيلسون مانديلا القضية المسألة ليست يعني منوطة باعتقال عملية اعتقال في ظروف يعني شبه عادية لنقول شبه عادية يعني هو اعتقال لوقت قضية، فإنه يعني المسألة هنا يعني ونيلسون مانديلا يعني سياسي محنك يعلم أنه يعني المقاومة أحرزت تقدما وأن يعني المسألة مسألة وقت، إذن عندما يساوم على القضية مقابل ضمان إطلاق سراحه الفردي بذات الحاجة اختار القضية، وهذا بطبيعة الحال ثبات على المبادئ
0: ولا يمكن أن يكون إلا كذلك موديلا يعني لأنه رمز يعني حقيقة أصبح رمز
1: وهو رمز حي يعني صراحة يعني رمز حي وكل يعني وكل من حاوره وكل من جالسه وكل من أتيحت له فرصة النقاش معه اكتشف في هذه الشخصية يعني أبعاد أخرى جديدة هامة للإنسانية. لذلك يعني منذ فترة غير بعيدة هنالك بعض الصحفيين الغربيين يعني أجروا حوارات مطولة مع مانديلا لأنهم يقولون أنه من الهام جدا، هو الثروة وهو يعني يختزل تجارب إنسانية عديدة، من الهام الاستفادة منها ومن الهام أن تدون لكي تبقى يعني دروس يعني للأجيال القادمة.
0: نعم سيدة حميدة، مانديلا من المعتقل السياسي إلى حائز على جائزة نوبل للسلام، يعني هذه المفارقات
1: يعني صراحة جائزة نوبل للسلام صغيرة أمام شخصية من حجم نيلسون مانديلا، يعني فالمسألة بالنسبة لمانديلا هو صاحب قضية، صاحب قضية عادلة والثبات على المبادئ ينتهي بطبيعة الحال بالنصر، خصوصا إذا لم يغير هذا الشخص مبادئه ولم يحاول التجار بها قصد يعني الوصول إلى أغراض شخصية. إذن يعني كان مناصفة يعني أحرز على جائزة نوبل للسلام.
0: نعم
1: مع مع دوكلاف يعني إذن يعني فهذا اعتراف تبع الحال دولي، وكان هنالك ويوجد اعتراف دولي بقيمة يعني نيلسون مانديلا وهو رمز ال يعني للكفاح، كفاح الشعوب قصد التحرر إلى آخره، فإنه يعني كان بالإمكان أن يحرز على هذه الجائزة وهو في المعتقل لما يعني يمثله من مبادئ يعني عادلة، ولما يمثله كذلك يعني من رمزية للشعوب التي التواقة للتحرر والتخلص من الاستعمار.
0: نعم هناك أيضا يعني ربما هي في شبه طرفة يمكن أن يعني نختم بها هذا الحوار الشيق، نيلسون مانديلا هذا الرجل الأسطورة، هذا الرجل الذي أبهر العالم، ويقال أن وراء كل رجل عظيم امرأة، وكانت وراءه امرأة ساندته كثيرا يعني في حياته في المعتقل، لكن بعد أن يغادر نيلسون مانديلا المعتقل وبعد جائزة نوبل للسلام ينفصل عن زوجته. يقول نيلسون مانديلا في ذلك: لكنني مقتنع أن حياة زوجتي أثناء وجودي في السجن كانت أصعب من حياتي، وكانت عودتي أكثر صعوبة بالنسبة لها، فقد تزوجت رجلا سرعان ما تركها وصار ذلك الرجل أسطورة، وعند عودة الأسطورة إلى المنزل ظهر أنه مجرد رجل.
1: يعني ربما المسألة بالنسبة لي قيل الكثير صراحة عن طلاق ويني مانديلا ونيلسون مانديلا، ولكن نعلم أن هناك العديد من المسائل يعني التي كانت تتعلق باختلاف في وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق ببعض المبادئ، ونعلم أن يعني نيلسون مانديلا لم يكن يعني في يوم ما صاحب أهداف يعني شخصية ذاتية، والدليل على ذلك أنه يعني قضى يعني فترة رئاسية واحدة وترك الحكم، وهو الآن صاحب مؤسسة خيرية تساعد الأطفال، ويعني له يعني اختار له دربا آخر، وكانت يعني بعض الممارسات في التي قامت بها ويني مانديلا هي كانت السبب في الطلاق، وليست المسألة هذا الاختلاف بين، ولكنه هو بطبيعة الحال يعني حريص على على رفيقة الدرب، لأن ويني مانديلا هي وريف يعني رفيقة الدرب
0: نعم
1: مثل مانديلا، ولكن في نهاية الطريق كانت هنالك بعض الاختلافات التي لها علاقة ب يعني الثبات على المبدأ وعدم الانجرار نحو بعض المسائل التي تشوه صورة يعني هذا المناظر. فكان الفراق
0: نعم.
1: يعني ليست المسألة مسألة أنه أراد لنفسه حياة أخرى وهو الآن يعيش يعني حياة هادئة ولكنها دائما مليئة بال يعني الأعمال التي تنفع الشعوب يعني وأكثر من أي شيء آخر.
0: نعم طبعا لا يمكن يعني أن نقول كل ما يمكن أن نقوله في هذا الرجل الأسطورة في هذا الوقت المحدد، ولكن لابد أن نختم. فماذا يمكن أن نقول ختاما في حق هذا الرجل؟
1: يعني صراحة أنه من الرجال القلائل الذين يعني تركوا بصمة واضحة في التاريخ المعاصر. يعني إذا ما اختزلنا الكلام هو أسطورة ورمز حي من الهام جدا أن يكون مصدر الهام للشعوب ليست الإفريقية فقط وإنما للعديد من الساسة، لأنه يعني يمثل صراحة يعني شخصية فريدة يمكن أن نتعلم منها الكثير الكثير الكثير.
0: نعم شكرا لك سيدتي.
1: أنا أشكرك على هذه الاستضافة
0: عفوا
1: الممتعة فعلا
0: يعيشك. إذا نتمنى أن نلتقي في يعني مناسبات أخرى
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من في الذاكرة مستمعي الكرام، مع تحيات الدكتورة حميدة البور، عبد السيد المرايحي على المستوى التقني، وفاطمة بلوشات تقول الجميع ونلتقي.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عظم الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: الجديد نحييكم أصدقائنا أجمل تحية، وندعوكم لمشوار تأملات يحمل ألوان الفرح.
1: وألوان الفرح ليست حلما ورديا يسكن الأحداق فقط، إنه فعل وسلوك وهدف.
0: وفي أفعالنا وسلوكياتنا وأهدافنا تكون رحلة التأمل اليومية.

0: أعزائنا، البيت والمدرسة وجهان لعملة واحدة هي العملة التربوية، فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخر في العملية التربوية الدقيقة.
1: البيت والمدرسة كفتان في ميزان دقيق أدق من ميزان الذهب، وعلى الكفتين أن تظلا في نفس المستوى من التساوي.
0: وإذا ما ارتفعت واحدة وتركت الأخرى يحدث الخلل التربوي ويستمر في النزول أو الارتفاع.
1: والضحية لهذا الخلل في كفتي البيت والمدرسة هو التلميذ أو التلميذة اللذان سيتخبطان ما بين بيت ومدرسة.
0: والسؤال، كيف نضمن التساوي بين الكفتين بين المدرسة والبيت في عملية تربوية دقيقة؟
1: بطبيعة الحال لن نستطيع أن نوفي هذا الموضوع حقه في وقفة قصيرة كهذه، لكننا نقترح ونجتهد لأن يبحث الأمر على مستوى المسؤولية.
0: ونضيف أن أهم شيء هو جسر من العلاقة متين ومتفهم يجب أن يقام بين الطرفين.
1: ففي ظل غياب العلاقة بين كفتي الميزان لابد أن ترتفع واحدة وتنزل أخرى، وهنا المشكل.

0: عزيزي المستمع، لكل فترة زمنية من الرحلة الإنسانية صفات ومميزات وتعابير وأسماء،
1: واليوم نتأمل في التعابير والأسماء. فكما نلاحظ أن كل عقد من الزمن يحمل ملامح خاصة، كذلك يحمل تعابير خاصة وأسماء خاصة.
0: ففي فترة معينة تنتشر أسماء يحملها مواليد ذلك العقد بشكل لافت للنظر. هذه الأسماء تعكس دلالات على أحوال المجتمع في ذلك العقد.
1: وكذلك هو الحال في التعابير والألفاظ التي تنتشر في فترة معينة تمتد سنوات ثم تختفي، هي ظاهرة لجوهر معين.
0: هذه الألفاظ والمعاني التي تسود الشارع والمكاتب وورش العمل وتجدها في كل مكان ما بين الطلبة والناس هي انعكاس لأوضاع.
1: بمعنى آخر، الأسماء التي يحملها مواليد فترة معينة والتعابير والألفاظ التي تسود فترة معينة هي دلالات عميقة على أوضاع عاشها المجتمع عبر تحولاته ومسيرته.
0: ليت من يتصدى ببحث شيق ومفيد عن هذه الألفاظ والمعاني والتعابير، ففيها كشف لأسباب ومسببات.

0: أيها الأعزاء، في كل جريدة ركن خاص للأبراج.
1: ابتعد عن مصادر القلق، الأموال التي خسرتها تعوضها علاقة جديدة عاطفية سعيدة. احذر من الحاسدين.
0: ما هذا الذي يحدث؟ وما هذه الأزدواجية التي نعيشها بين تقدم وصل فيه البشر إلى الفضاء الخارجي وغوص في الجهل والجاهلية؟
1: مجلات تدعي العلم والموضوعية والوقار وتدعي الإسلام أيضا، ثم تقوم بنشر حظك هذا الأسبوع أو برجك اليوم.
0: هي حتما ظاهرة، ولكل ظاهرة أسباب، فمن يغوص في أعماق الظاهرة ويحللها بكل الصدق والعلمية.
1: طبيعي أن تجار الظواهر ينشطون لاستغلال كل ظاهرة لمزيد من الربح السريع والمال الوفير.
0: فترى الكتب عن الأبراج تملأ رفوف المكتبات، وتسمع البرامج عن الأبراج، وترى المسلسلات عن الأبراج،
1: وتسمع القصص والحكايات الخرافية عن الأبراج، والكل لاه ببرج، غافل في قراءة الحظ، مستسلم لقدره البرجي.
0: فمتى نصحو من خرافة الأبراج والحظ؟ فتخلو المجلات والجرائد والبرامج من برجك وحظك.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى جديدة لكم أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: عاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي عهد ناسي وعهد العالم ونوطي راس للكلام.
4: هذا سيفير ميتا ارمي سيفر يا أبو سيد. وجود لدلال كل شيء علام.
5: مصلحة الدراما تقدم عيسى حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: الرضا ما ينعاد ما يصيد صياد لا تمطر غيوم لا تجمع الضاد الرضا ما ينعاد.
1: ايش هالفعل يا غياب؟ في الليل ريت منام نكد علي تنكيد، ريت خلخال عالساق فضة يدور عالرجلين بالتوكيد، وريتني وسط قاعة مربعة ومصفحة بحديد.
2: ادخل يا حارس ادخل.
3: سيدنا زياب، هذه رسالة من السلطان الهلالية يستدعيك الزف الأمير معاي.
1: هات. الحمد لله، هذه فرصة نتصالح ونبدل التنكيد بالأفراح، يمكن تصفى القلوب ونرتاح. نقابل الزهزية أختي نافلة.
2: أسمع يا حارس.
3: سيدنا زياب،
2: خبر رجالنا يحضروا موكب بلف فارس من زغبة يكونوا على أهبة بالهدايا العرس مرعي الأمير اللي يشوفهم في الطريق يحير.

0: يا جسارح يا جسارح، ما باين غشش ولا فرح. ما يرتاح لي بال يا هولا، كان من قابل الزازية. ايه زازية عقلها رزين وقلبها حنين، ما هي كيفه. يا زازية
1: هولا إجابها في هالوقت.
2: اتفضلي يا هولا اتفضلي. يا مرحبا، اقعدي يا هولا. ايش فيكي؟
0: ايه
2: باينة حيرانة يا هولا.
0: ناصرت كيف المحبولة، كل يوم في ولاد هلال قصة وحال وزنود مفتولة. اش هالغرايب يا زازية؟
2: كيف ينوح النواح، احوالنا تتبدل وتصير الافراح اتراح.
0: ايش اسباب غلطهم؟ الواجب سيادنا ايد واحدة، ما يفرقهم راي.
2: الواجب صار صعيب بعد ما ارتحنا من خليفة الزناتي وشره، ونصرنا ظهر وبان، زغرت النسوان، اتخالفوا رجالنا، غرهم الطمع في ملك الزناتي، دقهم وهو ميت. ايش هذا يا ربي ايش؟
0: وانت يا زازية وينك؟ انت فارقة على الكل بدبايرك ومتميزة بعمايلك وخصايلك، ليش ما تجمعيهم؟ ليش ما تجمعي بينهم وعلى هالمحنة تخطيهم؟
2: هالحال ما هو هين يا هولة، رجالنا لازمهم غسلان قلوب طوفان وما يقدر يغسلها.
0: ما فهمت يا زازية، وضحي وخذيني على قد عقلي.
2: ذياب شاف روح نهان، أبو زيد مناصر السلطان، والسلطان شايف أفعال ذياب منقصة من قيمته، ورجالهم عاطين الطوع كل من ناحيته. كيف نقدر نردهم يا هولا؟

0: يا سيدنا السلطان.
1: ايش وراك يا ابو زيد؟
0: الرجال اللي بعثناهم للذياب رجعوا. الذياب وافق على الحضور والعارس مرعي ناوي يزور. يعد في قافلة بألف فارس يشق بها البرور.
1: هاي لابو زيد هايل. نسكروا الكتاب ويوفى العساب. زفت مرعي بعد تحصيل ذياب.
0: وتصير زفة يرقصوا فيها كل ولاد هلال كبارهم بصغارهم ما يقعد حد. والفرحة للبول الولد.
1: لكن يا ابو زيد لازم نتحذر. وصي رجالك ما يفلتوا حد وما يخلوهم يحسوا بشيء.
0: تهنى سيدنا كل شيء مرتب.
2: هذا ابو زيد مقابل السلطان. ايش يحكوا؟ كانوا وقفوا بعيد يكون حديثهم اسرار.
3: زين كيف حالكم يا رجال؟
1: بالف خير يا عمه العريس. زفت مرعي لازم توحد لهلالي كلهم.
3: هذه رغبتنا كلنا يا حسن يا أخوي. يمكن تنزاح لهموم وتتجلى لغيوم.
0: يصير يا زازية يصير. بوجودك ما يصير كان الخير.
3: واضح
0: سيدنا. نمشي نتفقد الخير.
1: هاي هاي هاي.
2: بوجودي غيروا الموضوع وخبوا سرهم عني. نا عارفة ايش يدور بينهم وايش مرقص عيونهم. غيرنا خايفة لتتحول زفة مرعي الحرب ما ليها حدود. يصير فيها الدم ما يلقى زدود.

استنى يا رجال، وقفوا خيلكم، هذه جبال القروان وسرعة صار يبان. وصلنا لديار حسن السلطان، اربطوا الجامل خيل في الشجر، حفلوا الموكب قبل ما يرفعوا أولاد العم بالترحاب، وتشوفوا قدامكم كل حبيب.

0: عاشت الياف والمواجر،
1: عاشت الياف والقصور،
0: عاشت الياف والقصور.
2: مشكورين مشكورين مشكورين يا رجال، نبيكم والله مفخور، انتم زنادي وزنادي ورحلتي وزوادي.
0: بدون سلطانك يا سيدة، بدون سلطانك يا سيدة.
2: بعد الحجرة وبعد ظلمهم والغدرة صار وقت للمسامحة، الغلط زادنا فتنة وقلل من قيمتنا.
3: يا شيخ وذبحوا الذبايح لضيوفنا،
4: صارتوا يا مساوكم والافراح.
3: يا مرحبا بذياب، يا مرحبا، هيا تفضل تفضل يا رجال، قربوا لذياب كرسي العاج وقعدوا رجاله على الفرش الوهاج.
5: في الحين يا سيدنا، في الحين.
6: المواعيد حاضرة يا سيدنا، كيف ما وصيت.
7: والرجال فاهمين الخطة،
6: فاهمين يا سيدنا. هاي يا مرحبا بالأمير الذياب، شرفتنا.
2: يا مرحبا يا مرحبا، ربنا يجعل فرح مرعي بشارة أفراح دائمة.
4: أرقصوا يا جواري يا غلمان وعزفوا أحلى للحال.
2: شوفوا يا رجال كيف هالجواري ميالين ليكم. متعوا شبعكم قبل الطعام.
3: قربوا طبق الطعام للضياف يا خدام، ما تتحشموا يا رجال، اتفضلوا ارفعوا مناشيف الاطباق. هيو فضلوا بسم الله.

0: شوف يا سيد شوف
1: سلاسل حديد في الأطبال، هذا طعامنا يا سلطان.
0: بالحق كان
1: هذه وليمتك، هذه زيفتك
2: يا حراس، دوروا بيهم وكتفوا ايديهم ورجليهم. هيا
1: سيد سيد سيد
3: اشهد سياح يا غانم.
4: سيدنا السلطان حضر ولايم لرجال ثياب وتحولت مشانك.
3: اش تقول يا غانم مشانك؟
4: السلطان قرر يشنقهم واحد بعد واحد.
3: وثياب ما تقول لي ناوي يشنقه وتصير حربه بين هلال وزغبه.
4: ثياب قيدوه بالسلاسل ورموه في حبس السلطان تحت سور القروان.
3: ايه يستاهل، نقص من قيمة سيدنا وطول لسانه قدامه وزيد قتل احصانه واجرح الامير مرعي.
4: السلطان حسن ما كفى حبس ثياب يمه، بعث الف فارس لتونس وامرهم يحضروا خزنتها وسلاح الامير ثياب وكل ما في قصر الزناتي من تحايف.
0: غانم يا غانم.
4: هذا رفيقي يمه، رفيقي عزيز، لازم نقابله بخاطرك يا هولا.
3: تحذر من الطريق يا غانم.
0: كيف حالك يا غانم؟
4: ما دام تحبس ثياب ناري طفت وارتاح البال والخاطر يا عزيز.
0: قل لي كيف تشوف راي بوزيد الهلالي؟
4: استقصد يا عزيز.
0: بوزيد ناوي يرحل، هنا لازم نرافقه. بوزيد خالي يا غانم وما يصح يرحل من غير رفيق.
4: لا مقدر رغبتك في رفقة خالك بوزيد يا عزيز. تحذر يا صاحبي، الله يكون في عونك وعونه.

ايش هالخرايب؟ ايش زياب الزغب يصير مسجون؟ لا، محرر مرعي ويحيى يونس من وسط اسوار تونس. نه نه، مخلص الهلالية من زناتي، اقتلت بسيفي البطار، وخوه ناصر ما يقدر يا خصار. وهالوقت هالوقت صرت مغلل بالحديد بالحديد. يا عباسة السلطان، يا عباسة السلطان، يا فراخ العميان، يا زياد.

عمري ما نظرت الغيرة اقتلني شوقة. يا طير هز رسالتي لتونس الخضرة وبلغ سلام البوسي. بوسيت تتذكر الليالي ما توليش انت وعليا في أرخة العيش ولا يوم البخت كان مايل. بوسيت خطبوني بعدك ورديتهم ما قبلت عنك بدايل. ناديتك في خلوتي ونيراني شعايل. ناشيتك وين اخطاك يا سمح الفعايل. سمعت صوتك يا ابو زيد ليا جاي وصعب في حضوري كاس الشاي. قلبي احساسه ما يخيب يا ساكن بين الضلوع قريب. 4 سنين 4 سنين وانا صابرة في نشد وانت في تونس خذاك الوشد.

0: وحشت منك النظرة وشانتك الخضرة، نتفكرك تهيج علي العبرة. يا طير كيف حال عليا اللي تركتها قلبي لضاه الهيب، لو نشوفك قلبي اللي ريض يطيب. أولادك عندي مثل الكواسر، رجال رضعتيهم صافي الحليب، ما يخافوا غبار الحرب في يوم صعيب.
1: خالي صار شاعر ولا ماني داي؟
0: الشوق واللهفة يا عزيز يخلوا الإحساس يغلي مثل الطعام، يجمع أصناف الكلام ويرتب لحروف ويقولها أنغام.
1: لا نستعجل نشوف أول ملقى بينك وبين عليا بعد فراق سنين، وكيف يهزكم الحنين.
0: أوس هينزل يا عزيز، اربط حصانك وجيب عودان حطب من هك الشجرة اليابسة قرب الواد، ونا نجيب الزاد والزوال.
1: هذا الجامل الحصان ربطناه، وواد الحطب قصبناه،
0: ونا ابو زيد خرجت الزاد اللي معاك ومعاي، حضر الطعام ونصب الشاي.
1: هذه والله رحلة نكتة بين الخال وبكر أخته.
2: أبطال وبني هلال،
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيف الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية يا فؤاد، يجب أن نقف طويلا أمام الإنجازات الكبيرة التي قدمها علماء وأطباء المسلمين في مجال علم الطب والصيدلة.
1: نعم يا جمانة، لقد قدم هؤلاء العلماء الكثير من الإنجازات والاختراعات، فاكتشفوا عددا من الأمراض وشخصوها وعالجوها وابتكروا أدوات طبية مختلفة.
0: لقد بقي الطب العربي والإسلامي يحكم العالم بنظرياته وبطرائقه العلاجية زهاء 5 قرون، وبقي مسيطرا ويتمتع بالريادة في جامعات أوروبا حتى القرن 19.
1: وكان للأطباء المسلمين الفضل الأول في اكتشاف الكثير من الأمراض وفي طرائق معالجتها، فهم أول من استخدم المخدر العام في العمليات الجراحية، وهم أول من تحدث عن علم التعقيم وأهميته في محاربة الأمراض والوقاية من الأمراض المعدية، وهم أول من أدخل مبدأ التطعيم ضد الجدر متبعين التفكير والأسلوب المتبعين في عصرنا الحالي.
0: وقد وضع علماء الطب المسلمون قواعد التشخيص السريري معتمدين على حركة النبض وأشكال البول وحرارة الجسم، وهم أيضا يا فؤاد أول من استخدم الكاوي أو الكي في الجراحة، وأول من قام بتفتيت الحصات داخل المثانة، وهم أول من خاط الجروح بخيوط مصنوعة من الأمعاء، وأول من قام بعمليات جراحية واسعة على الرقبة والصدر والمثانة.
1: ولكن يا جمانة، ما رأيك لو نعدد بعض الأسماء اللامعة في ميادين الطب الإسلامي خلال عصره الذهبي؟
0: بالطبع يا فؤاد، وهل يفوتنا ذلك؟ نبدأ مع أبي بكر الرازي المتوفى عام 925 ميلادية. لقد كان هذا الطبيب من أشهر أطباء المسلمين في عصره حتى أصبح رئيس الأطباء في بغداد، فهو أول من وصف الجدري والحصبة وأول من قال بالعدوى الوراثية.
1: ترك الرازي مؤلفا ضخما اسمه الحاوي في الطب، وهو عبارة عن موسوعة طبية كبيرة، وبقي هذا الكتاب 4 قرون يدرس في جامعات أوروبا. وعنده كتاب آخر اسمه الجدري والحصبة وكتاب المنصور في الطب، وبعده جاء أبو القاسم الزهراوي المتوفى عام 1036 للميلاد، الذي يعد من كبار الجراحين في العالم آنذاك. فهذا العالم هو أول من قام بتفتيت الحصات في المثانة وصنع عدة آلات خاصة بعلم الجراحة.
0: واهتم الزهراوي أيضا بالتهاب المفاصل وبالسل في فقرات الظهر، وهو ما يعرف اليوم بالديسك، وهو أيضا أول من استعمل الصنارة في استخراج الزوائد اللحمية من الأنف، وكانت له جراحات ناجحة على القصبة الهوائية في العلاج من بعض الأمراض الخاصة بالمعدة. وللزهراوي كتاب اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف، اعتبر مرجعا أساسيا في فن الجراحة الطبية لعدة قرون.
1: وأيضا من كبار الأطباء المسلمين ابن سينا المتوفى عام 1037 للميلاد، وهو من أشهرهم وأبعدهم أثرا، له كتاب القانون في الطب، اعتبره الأوروبيون خير ما أنتجته القريحة الإسلامية، وهو موسوعة في الطب والصيدلة وعلم تركيب الأدوية. فابن سينا هو أول من كشف الجراثيم الطفيلية في الجسم، وهو أول من وصف مرض التهاب السحايا وصفا صحيحا، وأول من وصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم، وهو أول من عالج الجسم معالجة نفسية.
0: أما ابن النفيس المتوفى عام 1288 للميلاد، فقد اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل الإنجليزي هارفي 3 قرون. وهناك بعض الأطباء المسلمين الآخرين الذين هم أيضا قدموا إسهاماتهم في مجال الطب، كابن الهيثم رائد علم البصريات، وابن رشد حكيم قرطبة، وحنين بن إسحاق، وعلي بن عيسى الذي كان مختصا بعلم العيون، وعمار بن علي المنصلي.
1: ويعود السبق أيضا للعلماء المسلمين في مجال بناء المستشفيات والصيدليات وفي تركيب الأدوية العشبية والكيميائية. وكتب التاريخ تبرز لنا مآثر المسلمين الطبية وريادتهم على مدى عدة قرون خلت.

0: يؤكد العلم يا جمانة أن لكل إنسان بصمات أصابع مختلفة عن الآخر، وأنه ليس في العالم بصمات تشبه أخرى، ولهذا فإن هذه البصمات هي بمثابة رمز خاص لكل إنسان يعرف من خلالها وتنسب إليه وحده.
1: ولكن العلم أيضا يا فؤاد أكد أن صوت الإنسان أي أوتاره الصوتية هي أيضا تتمتع بهذه الميزة الفريدة، فلكل إنسان أوتاره الصوتية الخاصة التي تميزه عن غيره وتمنحه هويته الشخصية الخاصة.
0: ولكن ما السبب؟
1: تعال لنتعرف معا إلى هذا السبب. إن عملية النطق أو إصدار الكلام تشمل حركة مئات العضلات في تنسيق كامل، فعضو النطق أو إصدار الكلام المسمى بالحنجرة يستطيع إصدار عدد غير محدد من الأصوات، وهذه الحنجرة جزء من العنق ويمر الهواء من خلالها، فعندما تتنفس يدخل الهواء عبر الحنجرة من خلال الفم والأنف إلى القصبة الهوائية ثم إلى الرئتين.
0: تتكون الحنجرة من جدار من الغضاريف، أما الجزء الداخلي منها فيتكون من طبقتين من الأنسجة تمتدان على كل جانب وبينهما فجوة، وفي حالة التنفس العادي فإن الحنجرة بين الأوتار الصوتية تبقى مفتوحة.
1: إن الأوتار الصوتية رخوة لكنها تشتد عند التحدث أو الصراخ، وعند إخراج الهواء فإن الأوتار تتذبذب وتنتج صوتا. يمكن أن تتخذ الأوتار الصوتية حوالي 170 وضعا مختلفا. عندما تكون الأوتار رخوة فإنها تتذبذب حوالي 80 مرة في الثانية، فتكون النتيجة صدور أصوات رخيمة، وعندما تشتد فإنها تتذبذب بسرعة ربما 1000 مرة في الثانية وتصدر موجات صوتية قصيرة أو نغمات عالية.
0: ولأن للطفل أوتارا صوتية قصيرة فإنها تفرز موجات صوتية قصيرة وصوتا عاليا، ومع نمو الطفل فإن الأوتار الصوتية تصبح أطول مما يجعل الصوت أعمق، لذلك فإن أصوات البالغين أضخم وأعمق من أصوات الأطفال، ولذلك فإن أصوات معظم الرجال البالغين أعمق من أصوات النساء، وذلك لأن حنجرة الرجل أكبر من حنجرة المرأة.
1: إن درجة الصوت تعتمد على طول الأوتار الصوتية، فلكل صوت مدى معين من الذبذبات، وهذا المدى هو الذي يقرر نوع الشخص، ويمكن تقييم الصوت إلى 6 طبقات. كذلك يعتمد نوع صوت الإنسان على كثير من الأمور مثل الرئتين واللسان والشفتين ووضع الأسنان.

0: وادي الملوك في مصر، مقبرة الفراعنة ومخابئ كنوزهم. يقع هذا الوادي في مكان مقفر يفصله عن وادي النيل جدار صخري كبير، وقد أطلق عليه اسم وادي الملوك لأن مقابر العديد من الفراعنة اكتشفت هناك.
1: كان ملوك الفراعنة يجهزون مقابرهم وهم ما زالوا على قيد الحياة، محاولين الاحتفاظ بمكانها سرا وإخفاء مدخلها بالصخور الكبيرة.
0: ومرد ذلك إلى أن مومياء كل فرعون من الفراعنة كانت توارى القبر ومعها التحف الثمينة، وكان الفراعنة يخشون دخول اللصوص إلى مقابرهم والهرب بهذه الكنوز. ولكن على الرغم من هذه الحيطة فسرعان ما كانت مقابر الفراعنة تكتشف، بل إن بعضها قد خرب وسرق.
1: ومع ذلك ففي القرن 19 بدأت عمليات تنقيب واسعة في وادي الملوك، وجرى الكشف عن عدد من المقابر الملكية التي لم تمس والتي ما زالت تحوي كنوز الفراعنة الثمينة. وهناك عمليات تنقيب ما زالت مستمرة في أكثر من مكان في مصر للبحث والتعرف إلى حضارة الفراعنة التي حكمت مصر أكثر من 4000 سنة.
0: وما دام الحديث يا جمان عن الفراعنة ووادي الملوك، تعالي لنتعرف إلى ما يعرف بلعنة الفراعنة. في بداية هذا القرن اكتشف الأثري الإنجليزي هوارد كارتر ضمن بعثة يرأسها اللورد كارنارفون زهرية من السيراميك وبعض الأختام الفضية تحمل اسم توت عنخ آمون في وادي الملوك، مما أقنعه بأن مقبرة هذا الفرعون يجب أن تكون في ذلك الوادي الشهير. واستمر كارتر في التنقيب، وعندئذ أمكنه رؤية الأختام، وكان الاسم توت عنخ آمون واضحا جليا عليها. فحطم الحائط الذي كان يسد المدخل، ثم سار في ممر ضيق فوجد نفسه أمام بابين آخرين موصبين، وعند فتحهما شهد منظرا لا يصدقه العقل، فقد وجد 3 غرف تحت الأرض مليئة بالكنوز من كل نوع. كانت هناك التماثيل الذهبية والأسرة والمقاعد والصناديق، كلها مطعمة بالذهب، وتوابيت مزخرفة بصور للمعارك وللقنص، وعرش ذهبي محلى برؤوس الأسود، ومركبة حربية قد تناثرت شظاياها.
1: ثم كان هناك باب آخر مختوم، وعلى جانبي هذا الباب تمثالان لتوت عنخ آمون. لم يعد ثمة ريب، فهذا هو باب غرفة الدفن. وعند فتح الباب وقف كارتر معقود اللسان. كانت الغرفة تكاد تمتلئ تماما بتابوت ذهبي ضخم. ومنذ تلك اللحظة ظلت المعجزات تتوالى، ففي داخل هذا التابوت الحجري لا شك في أنهم سيعثرون على مومياء توت عنخ آمون بداخله. ولكن بفتح التابوت الحجري عثروا على تابوت ثان وثالث ورابع من ذهب ثقيل. وعند رفع الغطاء الثقيل عن هذا الأخير عثروا في النهاية على المومياء. كان وجهه مغطى بقناع من الذهب مطعم بالجواهر، وعلى جبهته النسر والأفعى، شعار الملكية.
0: وانتشرت خرافة غريبة عن مقبرة توت عنخ آمون، إذ إن عددا من الناس الذين ارتبطوا بهذا الاكتشاف بما فيهم اللورد كارنارفون ماتوا فجأة بعد ذلك بوقت قصير. فاعتقد بعض الناس أن سبب ذلك هو لعنة الفراعنة، وقد يكون الأمر مجرد صدفة، والله أعلم.
1: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية
0: الماس إمبراطور الصناعة.
1: الفرس هم أول من صنع السكر.
0: كيف يصوم الدب القطبي مدة طويلة خلال فصل الشتاء؟

0: يعتبر الدب القطبي الأبيض ثاني أضخم حيوان بعد الفيل، فقد يبلغ طوله حوالي 3 أمتار ووزنه حوالي 7 أطنان، ولهذا الدب مميزات غريبة تبعث على الدهشة.
1: من الأمور المدهشة لهذا النوع من الحيوان أن أنثاه في فصل الشتاء القاسي في القطب المتجلد تعيش شهورا في سبات عميق في نفق خاص تحت الجليد، وخلال هذه الفترة تصوم عن كل أنواع الطعام، وخلال هذه الفترة أيضا تلد وهي تضع في العادة دبين وتغذيهما بلبنها الذي يتدفق منها بغزارة.
0: وعلى الرغم من أنها تصوم في أثناء مبيتها الشتوي، فإن لبنها يجري من دون انقطاع لتغذية ولديها، وتعتبر هذه الظاهرة من معجزات خلق الله وتقديره. لقد ألهم الخالق سبحانه هذه الأنثى أن تلتهم في أثناء فصل الصيف كميات كبيرة وافرة من الغذاء الذي يتحول بعضه إلى طبقة سميكة من الدهن تحت جلدها.
1: وفي فصل الشتاء يؤدي هذا الدهن وظيفته العجيبة، فهو يقيها من البرد خلال رقادها تحت الجليد، ويتحول جزء منه إلى غذاء صالح لها، ويتحول جزء آخر إلى لبن يعول ولديها، فسبحان الله الخالق الرازق.

0: يطلق على معدن الماس النفيس لقب إمبراطور الصناعة، ولكن لماذا؟ الماس مادة فريدة من نوعها، فهو عدا استعماله زينة وحلية فإن فوائده الصناعية أكبر وأهم من أهميته في التزيين. إن أصل كلمة الماس يعود إلى الكلمة اليونانية أداماس التي تعني لا يقهر.
1: والماس في الحقيقة لا يقهر لأنه لا يوجد أي معدن في العالم يستطيع قطعه إلا معدنا آخر من نوعه، أي الماس نفسه. وهكذا فإن ثلاثة أرباع الماس المكتشف لا يستعمل كمجوهرات، بل يستخدم في الصناعة بسبب صلابته الشديدة. فعلى سبيل المثال يركب حوالي 20% من كل الماس الصناعي على المثاقب، وتستخدمها شركات التعدين لحفر الصخور. ومن دون الماس ستتوقف بعض أهم صناعاتنا عن العمل.
0: لقد تم تقليد الماس لأغراض الزينة، ولكن طبعا لا يصلح الماس المقلد للصناعة كالماس الأصلي. وبسبب هذه الصفات النادرة والفريدة للماس، فإنه يعتبر المعدن الأغلى ثمنا في العالم، وهو من المعادن النادرة في بعض

0: الفرس هم أول من صنع السكر. يعتبر الفرس أول من صنع السكر بشكله الصلب وأول من صنع الحلوى بالسكر. لقد استطاع الفرس حوالي عام 800 ميلادية صنع السكر بشكله الصلب، وكانوا يطلقون على السكر اسم كندي، ومن هنا جاءت كلمة كندي.
1: في العصور الخالية كان لدى معظم الناس شيء ما يمكن اعتباره نوعا من الحلوى حتى ولو لم يكن لديهم سكر. وقد ترك المصريون القدماء على سبيل المثال سجلات مكتوبة ومرسومة للحلوى وطريقة صناعتها، ولكن حيث إنهم لم يعرفوا كيفية تكرير السكر فقد استعملوا العسل للتحلية كما استعملوا البلح والتمور أساسا للحلويات.
0: وفي القرن السابع عشر بدأ شحن كميات كبيرة من السكر إلى أوروبا من المستعمرات التي احتلوها في بلاد المسلمين، ومع الأيام بدأت تقنية استخراج السكر من قصب السكر أو الشمندر، وبدأ إنتاجه للأغراض التجارية.

0: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء.
1: نأمل أن نكون قد أضفنا شيئا جديدا إلى معلوماتكم،
0: ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بأجواء لقائنا.
1: لقاؤنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت مع برنامج
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
2: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى رحلتنا مع السيدة سودة رضي الله عنها وقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في الحصة الماضية أن الرسول قد خطبها وأتم الزواج بها رضي الله عنها. لسائل أن يسأل: بعد وفاة السيدة خديجة يتزوج هذه الأم العظيمة أمنا سودة، لماذا يختار هذه المرأة تحديدا وقد خيرته أو اقترحت عليه خولته وخيرته بين البكر والثيب فاختار الثيب؟ لقد تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة وهي تودع أرضا عزيزة ازدهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها، ثم تمضي إلى بلد مجهول وناس لا هي منهم ولا هم منها، لسانهم غير عربي ودينهم غير الإسلام. وقبل أن تثوب من غربتها وتهبط أم القرى فاضت روح زوجها. السكران بن عمرو لم يمهله الموت ريثما يعود كيما يدفن في ثرى مكة. وتأثر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر، فما كادت خولة بنت حكيم تذكرها له حتى مد يده الرحيمة إليها يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من مرارة الهجرة. فهي مؤمنة هاجرت الهجرة الثانية مع من فروا بدينهم إلى الحبشة، وقد قبل الرسول زواجها حماية لها وجبرا لخاطرها بعد وفاة زوجها في الحبشة، وقيل إثر عودتهما من الحبشة. فكان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختارها زوجة له، لأنها لو عادت إلى أهلها في مكة بعد موت زوجها لأكرهوها على الشرك والكفر بالفتنة والعذاب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كفالتها، وكان الزواج منها قبل العام الذي هاجر فيه إلى المدينة بثلاثة أعوام في شوال سنة 10 من النبوة. وهاجر بها صلى الله عليه وسلم وانفردت به نحو 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة، وهي أول من تزوج النبي بعد وفاة خديجة. إنها سودة بنت زمعة، هذه الزوجة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكنيتها أم الأسود. ولكن هل تستطيع سودة أن تملأ من فؤاد النبي وبناته وبيته ما كانت تشغله خديجة؟ لم يتصور ذلك أحد، فقد كانت امرأة مسنة في نحو 66 سنة، ولكنها من المؤمنات المهاجرات الهاجرات لأهلهن خوف الفتنة، ولو عادت إلى أهلها لأكرهوها على الشرك أو عذبوها عذابا نكرا ليفتنوها عن دينها. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كفالتها. ولقد قابل الناس هذه الالتفاتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعجاب والثناء، وخفف قومها بنو عبد شمس أعداء الرسول.

صلى الله عليه وسلم إلى تلك المكانة وأن جعل منها أما للمؤمنين، ولا أدل على ذلك من أنها لما كبرت وهبت يومها في القسم لعائشة تقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحبا له وحرصا على البقاء في عصمته لتكون من زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. كانت سيدة جليلة نبيلة عابدة زاهدة صوامة قوامة رفيعة الخلق. روى مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها تمنت أن تكون على طريقة سودة وسيرتها، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. فوصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، كما اتصفت رضي الله عنها بالزهد وحب الصدقة. عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أم المؤمنين سودة بغرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في غرارة مثل التمر. ثم فرقتها. عاشت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها عليه الصلاة والسلام، وعمرت بعد وفاة النبي سنين عدة، وامتدت الحياة بها إلى أيام الخلافة الراشدة، وكانت موضع احترام وتقدير من قبل أبي بكر الصديق وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت وفاتها رضي الله عنها بالمدينة، واختلفوا في سنة وفاتها، فقيل توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وكانت وفاة عمر في آخر ذي الحجة سنة 23، وقيل أن وفاتها في شوال سنة 54 في خلافة معاوية. وكما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وقد تخطت مرحلة الشباب، فيبدو والله أعلم أن الراجح القول الأول. وبوفاة أم المؤمنين سودة بنت زمعة طويت صفحة من صفحات أمهات المؤمنين، فقد تركت أبلغ الأثر في أهل المدينة بإقبالها على الآخرة وإعراضها عن الدنيا الفانية، فجازاها الله خيرا ورحمها وجمعها بحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بلقياها في الجنة إن شاء الله. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية لقاء آخر نتحدث فيه عن زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. أمنوا فإني داعية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تخالفني وتعصيني، وإن رجعت إلي تبت علي، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي، آمنت باسمك يا رب، فخذ بيدي واغسل فؤادي من غش ومن حسد، أنر طريقي بخيط من سناك أجد ما ضاع من أملي وانهار من جلدي، حتى ما تخدعني الدنيا وأخدعها وأطعم الحقد من روحي ومن جسدي. أوسطت قلبي فاعتلت بشاشته وعششت في ضلوعي ظلمة الكمد. الحب نور فمجيا حب في كبدي، واجعل طريقك من قلبي إلى ولدي. هدرت أمسي فيما ليس ينفعني، يا ليت ينفعني بعد الضلال غدي. ربي، الحب منك إليك، أنت خلقته ووهبت لي قلبا يحس ويخفق، أهوى الوجود جميعه، أرنو له فيهزني حسن بديع مشرق. إلهي، هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق، فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق. أنت ربي يا رب، أنا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. ربي، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إنك أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: عبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الأمي الذي علم المتعلمين، والقائد الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين، اللهم فصلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وفي ظلال النبوة نسير، وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم من العذب المورود، لعلنا نتعظ ونسير على دربه وعلى منهاجه لنفوز بخيري الدنيا والآخرة. فما الحديث الأول لرسول الله؟ خرجه الإمام الترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يركب ابن عباس خلف النبي ردف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته بأبي وأمي وروحي وقلبي، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ ويا لها من كلمات من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدود الله جل جلاله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن يراك الله فيما أمرك أن تكون فيه، وأن لا يراك في مكان نهاك أن تكون فيه. هذه هي الحدود التي حدها الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللناس جميعا، ليعيش الناس في سلم وأمان. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله يحفظك، أي حفظت حدوده يحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، ما معنى تجاهك؟ يعني تجده معك. أرى وقت لتحفظ حدود الله جل جلاله أن ربي سبحانه وتعالى تلقاه معك في كل لحظة، في كل حركاتك، في كل البلاء الذي ينزل عليك، أي مصيبة تنزل عليك من المصائب التي قدرها الله جل جلاله على عباده، أي مصيبة تنزل عليك تجد ربي سبحانه وتعالى معاك. وهك علش تلقى الأولياء الصالحين وتلقى الأنبياء المكرمون إذا نزل عليهم البلاء استبشروا بذلك وفرحوا، من بينهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحق ليقبض روح ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال: والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله، مقام الرضا، مقام الرحمة ومقام الرضا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الرحمة ومقام الرضا، وهذه المعية. فتعال معي إلى مكان آخر تجد معية الله جل جلاله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الغار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودخل الغار وانتفضت قريش وجهزت كل ما تستطيع تجهيزه في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها جعلت مكافأة، يعني أعطت مكافأة كل من يأتي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت، من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة دية قتيل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور مع الصديق، وانطلقت قريش بقيادة أبي جهل، فحتى وصلوا إلى فم الغار ارتعدت فرائس أبي بكر حزين، حتى أنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثقة المؤمن بربه اليقين كله، قال لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حتى أن الله جل جلاله يعبر عن ذلك في قرآنه فيقول في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن كان في العمر بقية وضمن اللقاء والبقاء سنواصل مع هذا الحديث النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

تقول الباحثة الألمانية أن ماري شميل التي قدمت بحثا في الأدب الديني أنها أوردت في بحثها مقالا عن ذي النون المصري الذي يقول: إلهي، كلما أصغيت إلى صوت حيوان أو ترنم طائر أو تنعم ظل أو دوي ريح أو خرير ماء أو قعقعة رعد إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك دالة على أنه ليس كمثلك شيء. وتروي الباحثة حكاية الزاهد سنب الأفندي التركي الذي طلب من مريديه أن يجمعوا زهرا ليزينوا به مجلسهم، وجاء كل واحد منهم وفي يده باقة جميلة من أطيب الزهر، بينما جاء أحدهم بزهرة ذابلة فسأله الشيخ عن سبب ذلك، فقال مجيبا: يا سيدي، إني تمشيت في بساتين المدينة وغاباتها وما رأيت زهرة إلا وهي منشغلة بالتسبيح والذكر والحمد والثناء، فالورد بعطره والزنبق بألسنته العشرة السامتة والنرجس بعيونه الذهبية، فكيف أستطيع أن أقطف إحداها وأقطع ذكرها؟ وفي النهاية وجدت زهيرة ما بقي لها عطر ولا لون، وقد فات ذكرها وانقطع تسبيحها، فهاهي. فمن هذه الروايات ما أورده المؤرخون العرب مثل المسعودي والمقريزي وجلال الدين السيوطي وابن عساكر وغيرهم، فقد تحدثوا عن الملوك والسلاطين الذين أولوا عناية خاصة للأزهار وأقاموا لها البساتين والحدائق الغناء. وهؤلاء الملوك هم الخلفاء العباسيون في العراق وسلاطين مصر من الأتراك والجراكسة. فهؤلاء الملوك استطاعوا أن يقيموا لأنفسهم بساتين جميلة فيها أجمل الأزهار والأطيار، ومنهم خموريه ابن أحمد ابن طولون حاكم مصر في خلافة المعتمد والمعتضد.

كان خلفاء وسلاطين المشرق قد أنشأوا بساتين وحدائق ذات بهاء حيثما وجدت المياه، فقد دون المسعودي ما فعله الخلفاء العباسيون في العراق، ووصف المقريزي بساتين مصر، وجمع جلال الدين السيوطي في حسن المحاضرة ذكر الرياحين والأزهار الموجودة في البلاد المصرية وما ورد فيها من الأقاويل والأشعار الأدبية.

يحكى أن الخليفة المستكفي العباسي كان يحب الحدائق إلى جانب ولعه بالأدب، وقرأ أحد الشعراء في حضوره شعرا، وقيل إن هذه الأبيات لأبي نواس، وهذه بعض الأبيات من هذه القصيدة التي مطلعها من حديثي أني مررت بها يوما وقلبي من الهوى مستطار، وتغنى الدراج واستمطر اللهو وجادت بنورها الأزهار، فانثنينا إلى رياض عيون ناظرات ماء بهن حرار، ومكان الجفون منها بيضاض ومكان الأحداق منها اصفرار.

تحتوي هذه القصيدة التي جاءت في وصف حديقة غناه على 14 بيتا يذكر فيها الورد والنرجس والبهار والجل النار وكذلك التفاح لبنان. أما الخليفة القاهر فكان هو أيضا عاشقا للأزهار كما قال المسعودي، وكان للقاهر في بعض الصحون بستان قد غرس فيه النرنج وحمل إليه من البصرة وعمان مما حمل من أرض الهند. قد اشتبكت أشجاره ولاحت ثماره كالنجوم من أحمر وأصفر وبين ذلك أنواع الغروس والزهر والرياحين. وقيل أيضا قد جعل في ذلك الصحن أنواع الأطيار من القمار والشحرير والببغاء مما قد جلب إليه من الممالك والأمصار. ولما أفضت الخلافة من بعده إلى الراضي اشتد شغفه بذلك الوضع. ونرى في أشعار شعراء ذاك الزمان كل ما في البساتين من أزهار: الأقحوان الضاحك والنمام والسوسن والشقائق والبنفسج والياسمين ونبات بقلاء.

ونبات باقي لا يشبه نوره بلق الحمام مشيلة أذنابها، والسرو تحسبه العيون غوانيا قد شمرت عن سوقها أثوابها. لو كنت أملك للرياض صيانة يوما لما وطئ اللئام ترابها.

أرسلت السلاطين والأمراء إلى البلدان البعيدة للبحث عن الأزهار النفيسة، فوجدوا منها ما لم يجده غيرهم. فقد حكى صاحب نشوان المحاضرة أنه رأى ورودا بألوان كثيرة، حمراء وصفراء وبيضاء وذات لونين أبيض وأحمر. لقد بالغوا في وصف الأزهار حتى أنهم ذكروا بعض الورود التي وجدوا عليها كتابات وأدعية، كما اعتمد المؤرخون العديد من الروايات في وصف البساتين. فالمسعودي يقول: كان للخلفاء عدة بساتين يتنزهون بها، ومنها البساتين الجيوشية، وهما بستانان كبيران، أحدهما عند زقاق الكحل خارج باب الفتوح إلى المطرية، والآخر يمتد من خارج باب القنطرة إلى الخندق، وكان لهما شأن عظيم. ويقول أيضا إن الأتراك اختصوا بحبهم للبساتين، إذ كان خمار ويه ابن أحمد ابن طولون حاكم من مصر في خلافة المعتمد والمعتضد جعل بستانا عظيما بالفسطاط. ويضيف قائلا: ومن شدة غرام الأفضل بالبستان الذي كان يجاور بستان بعل، عمل له سورا مثل سور القاهرة، وعمل فيه بحرا كبيرا وقبة عشارة تحمل 8 أرادب، وبنى في وسط البحر منظرة محمولة على 4 عواميد من أحسن الرخام، وحفها بشجر النارنج، وكان نارنجها لا يقطع حتى يتساقط.

أما سلاطين المماليك من الجراكسة والأتراك فكانوا معجبين هم أيضا بالبساتين. قنصوه الغوري وهو آخر سلطان مملوكي حكم مصر في بداية القرن السابع عشر كان شغوفا بالأزهار، ووصف ابن إياس بستان قنصوه الغوري قال فيه: وفي هذه السنة سنة 1150 ميلادية أينعت الأشجار التي غرسها السلطان،

وذلك في لاهور ودلهي وأكرا ووادي كشمير. وكان عدد الأزهار المعروفة كبير في ذلك الوقت، وللشعراء أزهار فضلوها على غيرها ومنها البنفسج. وما أحسن قول الشاعر في هذه الزهرة الرقيقة: كأنما أشعل الكبريت منظره، كخد أغيد بالتمحيص مقروس. أما شعراء العراق والأندلس فقد فضلوا الياسمين الأبيض الذي قال فيه المعتمد ابن عباد: كأنما ياسميننا الغض، كواكب في السماء تبيض. وكانت كناية الكواكب مشهورة في الشرق والغرب في هذا النبات المزهر، كما يجري في بيت لهذا الشاعر العباسي: سماء زبرجد بالحسن تسمو، تلوح بها نجوم من لجيني.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. في إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدين بوجود أشغال بالطريق الرابطة بين ولايتي مدين وتطاوين، وتحديدا على مستوى المفترق سجن المدني بحربوب. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب بداء من الأول من سبتمبر الحالي، تواصل إلى موفى شهر أكتوبر القادم. تفتح وزارة التربية بداية من يوم الغد 3 من سبتمبر المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنح المدرسية. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. قال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من ليلة البارحة إنه أتم أحدث موجة من الضربات على إيران، وقال إنه استهدف مواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني مع تصاعد الحرب مع إيران عقب تبادل إطلاق النار على خلال عطلة نهاية الأسبوع. قال يوري أوشكوف المسؤول في الكريملين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينغ بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي. تعهدت موسكو بالرد على العقوبات التي فرضتها عليها ألمانيا بسبب اتهامها بالضلوع في محاولة فاشل لاستهداف طائرة أوكرانية بطائرة مسيرة على مدرج مطار لايبزيغ. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة وثلاثة دقائق مستمعينا في كل مكان، صباح النور، نهاركم طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع في بداية بثنا المباشر لهذا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. هذا أول موعد صباحي معاكم من خلال منوعة ورود الصباح من تو حتى للعشرة، مع أخبارنا، استضافاتنا، فقراتنا وغنياتنا. إن شاء الله رفقة طيبة، إن شاء الله ننسوكم في صبحيتنا طيلة أربع ساعات، إن شاء الله نكونوا وتكونوا أنتم بخير وسلامة في بداية هذا اليوم.

رجعت لكم مستمعي 12 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين الناس كل، صباح النور والسرور على الناس، خاصة اللي تفيق بكري، نهار جديد وفرصة جديدة وأمل جديد في الدنيا هذية. إن شاء الله صباح خفيف مليان بركة وفرحة وخير وأخبار باهية. الناس كل طبعا اللي تخدم في التوقيت هذية، اللي مسافرة، اللي خارجة، وين ما كانت الوجهة، إن شاء الله ثنية زينة، وإن شاء الله بالأرزاق الوفيرة وبالقسم يا ربي. الناس اللي تخدم خاصة في القطاعات نتاع التجارة، برشا خدمة، برشا وقت وبرشا وقفة، ربي عاون الجميع. نواصل معكم في صبحيتنا، نعطيكم فكرة طبعا على موعد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، الموافق للعشرين من ربيع الأول 1448 للهجرة. صلاة الظهر مستمعينا باش تكون في نص النهار و25 دقيقة، صلاة العصر في 3 و54 دقيقة، صلاة المغرب في 6 و46 دقيقة، وصلاة العشاء باش تكون في 8 و9 دقائق. ربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعنا لكم مستمعينا، نهاركم زين مرة أخرى. مرحبا بكم طبعا في موعدنا الصباحي المباشر الأول. إن شاء الله صبحتوا بخير، إن شاء الله الناس كل لباس، يوم سعيد على الجميع. يا ربي العمال عليك والشدة فيك. كلمتنا الناس كل هكا في الصبحية اللي نبدو به نهارنا، وإن شاء الله نهار الكل خيرات والكل بشائر. نعطيكم فكرة على طقس اليوم مستمعينا. طقس اليوم يتميز بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب، مع ظهور خلايا عادية تكون مصحوبة بأمطار. الريح بتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة. البحر يكون قليل الاضطراب، ثم تدريجيا مضطرب بجهات الشمال، والحرارة في استقرار بالشمال والوسط، وتسجل انخفاض في جهات الجنوب.

0: كان هذا عادل السلطان طبعا بالغنية المزينة هذية، غنية فيها برشا معاني، فيها برشا عبر زيادة، وراه الغنية والأغاني في النهاية تحمل معها رسائل وتحمل معها كلام ممكن نتعلم منه ونستفيد منه في الدنيا هذية.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: كما اليوم مستمعينا، طبعا التاريخ البشري سجل على صفحاته مجموعة من الأحداث، وبش نبدأ ب 2 سبتمبر سنة 47 قبل الميلاد، ملكة مصر كليوباترا السابعة تنصب ابنها شريكا لها في الملك تحت اسم بطليموس الخامس عشر. 2 سبتمبر 31 قبل الميلاد، القائد الروماني أوكتافيوس ينتصر على خصمه ماركوس أنتونيوس وزوجته ملكة مصر كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية في البحر الأيوني. كما اليوم مستمعين 2 سبتمبر 1192 عقد معاهدة صلح بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد ليحتفظ بالصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا، ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. كما اليوم في 1666 في 2 سبتمبر اندلاع حريق في لندن ظل مشتعلا لمدة 3 أيام وحول أكثر من 10,000 منزل إلى رماد. كما اليوم في 1941 في 2 سبتمبر أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية تسجل مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بقانون العلامات التجارية والملكية الفردية، وذلك بعد تحول التمثال لأهم جائزة في عالم السينما. هذه مجموعة طبعا من الأحداث اللي احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن.

كانت هذه مستمعينا الفنانة الراقية ماجدة الرومي في غنية حلوة، غنية فيها برشة تفاؤل وبرشة ألم، برشة أمل عفوا. أنا عم بحلم طبعا، والحلم ديما ما عنديش سقف وما عنديش حدود، نحلمه كيما نحبه ووقت ما نحبه، لكن كي نربط الحلم متاعنا بالعمل والجهد طبعا الأكيد أن نوصل نحقق أهدافنا بإذن الله. ربي طبعا يحقق لكم كل أمانيكم وأحلامكم مستمعينا، ومرحبا بكم مجددا. صباح النور، صباح الخير لكل شكون استفاق معنا توا، للي فاق معنا من بكري، للي قصد ربي وين مكانة الوجهة، إن شاء الله ربي يعاونكم وربي يحفظكم، وبداية يوم موفقة وطيبة للجميع. ديما في رحلتنا الصباحية في كل مرة نتحدث على موضوع، في كل مرة نمشوا للبلدان العالم اللي تحتل المراتب الأولى في مجال من المجالات. اليوم شحدث شوية عن الدول اللي طبعا احتلت المراكز الأولى في التحكم في الموارد المائية لهذا العام. تصدرت القائمة ألمانيا بفضل إطارها التنظيمي والتحكم الصارم المستند إلى معايير الاتحاد الأوروبي. وتتميز ألمانيا بنظام معالجة متقدم يعتمد على الكربون المنشط والأكسدة داخل المحطات، فضلا عن إعادة تدوير المياه بنسبة تقترب من 100%. ثم تجي فنلندا والدنمارك، طبعا عندهم كفاءة كبيرة في إدارة الموارد وحماية السكان من مخاطر المياه غير الآمنة بفضل البنية التحتية الذكية والتحكم الفائق في تقليل نسب هدر المياه بالمصانع والشبكات. أستراليا أيضا تصنف دوليا كنموذج رائد في سياسات التحكم بالموارد المائية، ولا سيما في آليات الاستجابة للجفاف ونقص المياه وإدارة السدود والخطط المبتكرة لتخصيص الحصص المائية. طبعا التقييم هذايا مستمعينا يعتمد على معايير مؤشر الأداء البيئي العالمي ومؤشرات كفاءة الاستخدام وجودة مياه الشرب والصرف الصحي. بالنسبة إلى الدول العربية، نتحدث عن المملكة العربية السعودية اللي تعد الرائدة عالميا في إدارة وتنظيم قطاع تحلية المياه وإعادة استخدامها، وباش تستضيف إن شاء الله في نوفمبر 2026 المؤتمر العالمي للتحلية وإعادة الاستخدام لاستعراض منظومتها المتكاملة للتحكم في النقل والتخزين والمعالجة. ثم دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا اللي عندها نظام متقدم لتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي والاستشعار الذكي للشبكات والتحلية لتعويض العجز الطبيعي. هذه تقريبا فكرة عن مجموعة الدول اللي رائدة في التحكم في المياه وفي الحوكمة طبعا بالنسبة للتصرف في الموارد المائية. 7:45 نهاركم زين، صباح الخير، صحة فطوركم، الناس تفطر في ديارها، الناس اللي تفضل أنها تخرج طبعا للمقاهي وللمحلات الخاصة واللي تقدم فطور صباح وتبيعها، ريحة القهوة البنينة تملى الشوارع وتملى المقاهي وتملى المحلات اللي خاصة بها، وتقول لنا الصباح راهو بدا والخدمة زادة راهي بدات. نهاركم زين.

50 مخالفة وحجز 650 ألف لتر من المياه المعلبة. الرقم هذا اللي جينا من المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. والحديث كذلك عن تنفيذ تقريبا 37 عملية نوعية تركزت أساسا في ولاية تونس الكبرى وصفاقس وقابس لحجز طبعا المياه المعلبة المخالفة للأطر القانونية. إضافة إلى ذلك تأكد طبعا وزارة التجارة أنها بتخدم على رفع المخزون التعديلي من المياه المعدنية المعلبة للسنة المقبلة حتى يصل إلى 200 مليون لتر، وهذا طبعا يتطلب مجموعة من الإجراءات المصاحبة سواء على مستوى المصانع أو المخازن.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام 7:07 هنا إذاعة تتوين، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الصباح للأخبار. والبداية بالعناوين: إيقاف العمل من قبل شركة سميغ العاملة بمشروع غاز الجنوب بالجرذاب، والاتحاد الجهوي للشغل بتتوين يدعو إلى التدخل لحل الإشكالية العالقة. في جابس انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب. وزارة التربية تفتح غدا المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف منشآت أمريكية بعدد من الدول العربية. إلى تفاصيل الأخبار. في إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين بوجود أشغال بالطريق الرابطة بين ولايتي مدنين وتطاوين، وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوب. ودعت جميع مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة ومزيد الانتباه مع ضرورة التقيد بالعلامات المرورية والإشارات الموضوعة بمكان الأشغال، وذلك إلى حين عودة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين على إثر إيقاف العمل من قبل شركة سميغ العاملة بمشروع غاز الجنوب بالجرذاب بتطاوين دون سابق أعلام ودون خلاص الأعوان والإطارات العاملة بالشركة المذكورة. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة التي تعوق تقدم المشروع ودخوله طور الإنتاج. تنظم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس اليوم الدورة التكوينية الثانية في التصرف في النفايات، فضلا عن عرض برنامج أرضي إرثية. عادل بروغ أمين مال الجمعية يتحدث في استضافة أمنتها زميلة شعلة المشاية.
2: الدورة التكوينية اللي باش تنظمها الجمعية باش يكون موضوعها تثمين النفايات وإعادة التصرف فيها. الدورة هذه موجهة لأصحاب المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع اللي يلوجوا في حلول صديقة للبيئة لتثمين نفاياتهم والتصرف فيها، كيف كيف موجهة لكل من يهتم بالشأن البيئي. كيف كيف باش نحكوا على تظاهرة أرضي إرثي اللي هي تظاهرة ثقافية تهدف إلى تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمدياتها الكل، بما فيه موروث غذائي في اللباس في كل مستوياته وكل زواياه. التظاهر هذه موجهة لديور الشباب، للنوادي، كيف كيف للموهوبين وإلى المغرومين بالإبداعات وبمهتمين بالتراث. ينجموا يشاركوا في توثيق وتثمين التراث عن طريق فيديوهات قصيرة، رسومات، لوحات، وكذلك فن النحت. إن شاء الله في الأخر باش تصير مسابقة ويصير يوم يتم فيها عرض كل الإبداعات ويتم تتويج للفائزين في نهاية هذه التظاهرة. كيف كيف في الفترة الحالية قاعدة في ختام المدرسة الصيفية اللي كانت شملت الروبوتيك والإنجليزية، وحاليا في مرحلة التحضير للمشاريع القادمة مع بداية السنة الدراسية والسنة الجامعية مع بعض التظاهرات الدولية أكيد اللي قاعدين نحضروا لها.
1: أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب ابتداء من غرة سبتمبر الجاري وتتوصل إلى موفى شهر أكتوبر القادم. كما سخرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس 13 فريق تلقيح تحت إشراف أطباء بيطريين، حيث تشمل الحملة كافة المعتمديات مع التنقل مباشرة إلى المتساكنين والمربين إلى مقر إقامتهم. تحت شعار حماية الشباب من آفة المخدرات والعنف مسؤولية مشتركة، انتظمت أمس بالمركب الشبابي النموذجي بجابس ندوة فكرية حول الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر في إطار مهرجان الشباب بجابس. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجابس عبد الباسط شمام يضيف:
0: المهرجان هو يتنزل في إطار المخطط الاستراتيجي لدار العمل للشباب حول مواجهة التطرف العنيف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. باش نحاول يكون المهرجان في 14 معتمدية في ولاية قابس باش يمشي للأعماق. هو مهرجان متنقل يذهب إلى الجمهور لا يأتيه الجمهور. عنوان الندوة اليوم هو الافتتاح اليوم إن شاء الله تحت شرف السيد الوالي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. فيها متدخلين خبراء كما السيد بالقاسم سليم هذا خبير في الجرائم والعنف، السيد الهادي دحمان خبير في علم الاجتماع، أسماء جمعة مختصة في علم النفس التربوي، معتز الجرادي واعظ ديني، مع بعضهم باش يساهموا في توعية الشباب وتفسير الظواهر هذه والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر إن شاء الله اليوم. استراتيجية كاملة معناها 24-28 وإن شاء الله نتوفقوا في المسألة هذه في قابس كافة الجمهورية التونسية إن شاء الله.
1: أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الأعدادية والتعليم الثانوية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. وأفادت الوزارة بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الأعدادية والتعليم الثانوية الراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية المقبلة التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم ابتداء من يوم الغد 3 سبتمبر الجاري. تم خلال سنة التكوينية 26 و 2027 و 2000 الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا وفق ما تم الأعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمة الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق البلاغ الصادر عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بأحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك ابتداء من غرة أكتوبر المقبلة. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل. في الأثناء أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية، فيما أعلنت الكويت عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين قالت البحرين إنها اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الصهيونية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في القطاع. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لإجراء محادثات تنهي الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على امتناع بلاده عن التفاوض مع القيادة الحالية في كييف. تعهدت موسكو بالرد على العقوبات التي فرضتها عليها ألمانيا بسبب اتهامها بالضلوع في محاولة فاشلة لاستهداف طائرة أوكرانية بطائرة مسيرة على مدرج مطار لايبزيغ. وذكرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن رد بلادها سيكون مماثلا للردود التي تم اتخاذها ضد العقوبات الأحادية وغير العادلة السابقة. وأضافت أن موسكو تحمل ألمانيا مسؤولية التورط في هجمات ضد مواطنين روس. سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا خلال الفترة الممتدة بين غرة جوان والحادي والثلاثين من أوت الماضية في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي في جمع البيانات عام 2015. نقطة نهاية لنشرة أخبار الصباح، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: علم الحفريات علم يختص في دراسة تاريخ الأرض والكائنات الحية التي عاشت عليها عبر ملايين السنين، ويهتم هذا العلم بدراسة الحفريات وهي بقايا الكائنات الحية القديمة أو آثارها التي حفظت في الصخور الرسوبية بفعل العوامل الطبيعية. وتشمل الحفريات عظام الحيوانات وأصداف الكائنات البحرية وآثار الأقدام وبقايا النباتات وغيرها من الشواهد التي تساعد العلماء على فهم الماضي. ويعتمد علماء الحفريات على عمليات التنقيب في المواقع الأثرية والجيولوجية، ثم يدرسون العينات المكتشفة باستخدام وسائل علمية حديثة مثل التحليل المخبري وتقنيات التأريخ الجيولوجي. وتمكن هذه الدراسات من تحديد عمر الحفريات والتعرف إلى أشكال الكائنات المنقرضة وتتبع مراحل تطورها وعلاقاتها بالبيئة التي عاشت فيها. وتكمن أهمية علم الحفريات في أنه يكشف تاريخ الحياة على الأرض ويساعد على تفسير تطور الكائنات الحية والتغيرات المناخية والجيولوجية التي شهدها كوكب الأرض عبر العصور، كما يساهم في فهم أسباب انقراض بعض الأنواع وفي إعادة بناء البيئات القديمة التي عاشت فيها النباتات والحيوانات. ويرتبط هذا العلم ارتباطا وثيقا بعلوم أخرى مثل الجيولوجيا وعلم الأحياء والأثار والجغرافيا. وقد أسهمت الاكتشافات الحفرية في تقديم معلومات قيمة عن الديناصورات والثدييات القديمة والإنسان الأول، مما وسع معرفة العلماء بتاريخ الحياة. ويعد علم الحفريات نافذة لفهم الماضي السحيق وأداة علمية مهمة تساعد على تفسير تطور الحياة والبيئة وتسهم في إثراء المعرفة الإنسانية بتاريخ الأرض والكائنات التي عاشت عليها.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

27 دقيقة مستمعينا إشارة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. رجعنا لكم مرة أخرى مستين معكم ديما في صبحيتنا ورود الصباح ورود الأربعاء 2 سبتمبر 2026. طبعا بداية شهر إن شاء الله الكلها خير الكلها إنجاز الكلها نجاح ونحن على أبواب كذلك العودة المدرسية. ربي ينجح وليداتنا وإن شاء الله تكون عودة موفقة من النواحي الكل. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، مرحبا بكم مجددا، نرجع لكم بعد نشرة السابعة على الأخبار. وسمعنا السيدة فيروز في جبال الغيم هديتنا لكم في الصبحية هذية. مش نرجع طبعا بأحوال طقس اليوم، ديما نذكركم بأحوال الطقس، تبرمجوا اللي تحبوا. ما زلتوا طبعا في العطلة، ما زالت بعض التحذيرات للعودة المدرسية، ما زالت المناسبات، ما زلنا يعني بين جو الصيف وبين زادة جو العودة وجو طبعا تغيير البرمجة العائلية. والأكيد إن شاء الله ديما نقولوا القادم أفضل. طقس اليوم يتميز بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الرياح بتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة معتدلة، أما البحر فيكون قليل الاضطراب ويصبح تدريجيا مضطرب بجهات الشمال. الحرارة اليوم في استقرار بالشمال والوسط، وتسجل في الجنوب انخفاض طفيف.

0: كان هذا أحمد حمزة مستمعينا، وصل بينا 27 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم مجددا، وين يوصلكم طبعا صوت إذاعة تطاوين. تابعوا فينا بالراديو، تابعوا فينا بالإنترنت من تونس، من برشا أماكن من العالم، وديما طبعا توصلنا بعض الملاحظات من الشقيقة ليبيا، من الجزائر، عمان طبعا، بالخارج، فرنسا خاصة باريس تحديدا. ربي يحفظ الجميع، ربي يعاونكم، برشا منهم أكيد رجعوا بحكم العمل وبحكم انطلاق الدراسة في فرنسا وفي غيرها من البلدان الأوروبية، وفما زاد اللي مازال العطلة نتاعهم طولة شوية، اللي موجودين ربي يحفظهم إن شاء الله إقامة طيبة، واللي سافروا زاد إن شاء الله ربي يعاونهم وربي طبعا يمتعهم بصحتهم. تحط شوية عن وزارة التربية التونسية اللي عملت بلاغ يخص فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لتنويذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بداية من غد الخميس 3 سبتمبر 2026، وذلك عبر منصة viscolaire.education.tn. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتلامذة اللي ما همش ممنوحين وأنصاف ممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبتهم من على مطالبهم عفوا من قبل اللجان الجهوية. وبالنسبة للتلامذة الممنوحين يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. وقفة إشهارية، ومن بعد نرجع لكم بالفقرة الرياضية الصباحية اللي باش تأمنها اليوم زميلتنا نجاة خليصة. إشهار
1: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار إشهار.
1: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار إشهار.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
0: رجعنا لكم مستمعينا، وكما قلتم بكري شوية طبعا وقيت للأخبار الرياضية الصباحية الوطنية والعالمية، واليوم بحضينا زميلتنا نجات. نجات صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح الأنوار الهام، تحية لك. موانسينا تقريبا أسبوع،
0: هاي محليه الأسبوع، حسيته محليه
3: صباح الوين. إن شاء الله أنت أحلى صباح الفل رشيد كل السادة المستمعين، وأكيد الأحلى يكون بالتتويج وبالذهب. تحب تعرف تفاصيل بعد شوية إن شاء الله في أخبارنا الرياضية. من جديد صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبا الرياضه على موجات اذاعه تطاوين، حبا الاخبار الرياضيه الكل في كل مكان وين كنتم تسمعوا فينا. ديما مواصلين معاكم ومواصلين بمتابعتنا الحينيه لمختلف اخبار رياضينا. ووفد تونس المشارك حاليا في الالعاب المتوسطيه تارانتو 2026 بايطاليا، نذكر كما ذكرت وقلت منذ قليل، محلاه الذهب، محلاه التتويج، محلاه الصعود على البوديوم، محلاه كي تكون الرايه التونسيه موجوده في اكثر مناسبة وفي أكثر من اختصاص واحد. رهان الوحيد تقريبا بعد التجربة الفاشلة بين قوسين إن شاء الله الآتي أفضل يكون والقادم أفضل. قلت التجربة الفاشلة لعاصمة الوطنية في كأس العالم وكأس الأفريقي أكيد عرفتون نحكي على كرة القدم إن شاء الله. التتويجات هذه بالألعاب الفردية رجعت الروح رجعت الراية التونسية ترفرف في جميع المحافل الرياضية والاستحقاقات الرياضية العالمية كما البارح وين فرحتنا مروة بوزياني بتتويج جديد تتويج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع سيدات ضمن منافسات ألعاب القوى كما ذكرت المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية ورحاب الظاهري الميدالية الفضية في نفس الاختصاص. وتوج العداء التونسي محمد أمين الجهداوي البارح بالميدالية الفضية لسباق 5000 متر ضمن نفس ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وذكر أنه هذه مش الذهبية الأولى مش الذهبية الثانية مش الثالثة مش الرابعة ما شاء الله تقريبا العدد بدأ يرتفع في الأيام الأخيرة لأنه نعرفه 5 سبتمبر باش تكون نهاية هذه الألعاب المتوسطية ونتائج إيجابية إيجابية إيجابية لعناصرنا الوطنية إلى حد هذه اللحظة في جميع الاختصاصات. إن شاء الله زينة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم جميعا. وإن شاء الله أنديتنا التونسية تنسج على منوال الوفد التونسي المشارك في الألعاب هذه. نتحدث على المسابقات الإفريقية تشامبيونز ليغ الإفريقي النادي الإفريقي الترجي التونسي وفي كأس الكاف كأس الكونفدرالية زوز أندية تونسية نادي الترجي الجرجيسي والسي اس اس النادي الصفاقسي. أعطيكم البرنامج كامل وبرنامج المشاركة التونسية. بالنسبة للنادي الصفاقسي البارح كان سافر من تونس في الساعة تقريبا لمدينة لاغوس النيجيرية عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. ترجي جرجيس أكيد باش يلعب في طيب المهيري بصفاقس. الدعوة مفتوحة للجميع أنه من ساد سواء كان جماهير ترجي جرجيس أو الجماهير الرياضية الكل أنها تكون موجودة لأنه تقريبا بعد 20 سنة يعود ترجي جرجيس للمسابقات الإفريقية إن شاء الله من الباب الكبير. إن شاء الله تكون النتائج إيجابية. قلت نهار الجمعة 4 سبتمبر ساعتين ونص ملعب الطيب المهيري بصفاقس ترجي جرجيس نادي دونبارس السنغالي بزفيرة الحكم التوغولي إيريما أكاكبو. إن شاء الله زينة لترجي جرجيس كيف كيف لنادي الصفاقسي في نفس المسابقة بملعب الحرية بنيجيريا في الأربعة نهار السبت 5 سبتمبر شوتينج ستارز النيجيري مع السياسة الحكم يانيك جودوب من الكاميرون. هذا بالنسبة لكأس الكونفدرالية. بالنسبة للتشامبيونز ليغ الإفريقي نهار السبت ممثل كرة القدم التونسية النادي الإفريقي في السبعة ملعب حماد العقرب بيرادس مع جوليبا المالي الحكم جون بيير دوغين من الكونغي. كيف كيف النادي الإفريقي يعود أيضا للأجواء المسابقات الإفريقية وكان احتفلت به عبر صفحتها الخاصة الكاف وكان عبر وكان نحكي بالإجابة طبعا على ورحب بعودة النادي الإفريقي لهذه المسابقات الإفريقية. والممثل الرابع والممثل الثاني في تشامبيونز ليغ الإفريقي ترجي الرياضي التونسي هو صحيح معفى في الدور التمهيدي الأول لكنه باش يلعب أكيد في الأدوار القادمة وباش يلعب مع الفائز من نادي سويحلي الليبي أو فريق من زنجبار. على كل الفائز منه باش يكون هو خصم الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم في هذه المسابقات الإفريقية ومش فقط الفرق عنا زادة وحكام إنعام حكام توانسة باش يكونوا وباش يشرفوا سافرة التحكيم في إفريقيا وباش يشرف تونس في المسابقة هذه. نحكي على فرج عبداللاوي وأمير لصيف في رابطة الأبطال الإفريقية. نبقى مع كرة القدم ونحكي تونس مباريات الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على أربع دفعات باعتبار مشاركة الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. نهار السبت 5 سبتمبر زوز لقاءات في الأربعة ونص نادي البنزرتي الأولمبي البيجي التقدم الرياضي بسقيطة الدير نادي حمام الأنف. نهار الأحد 3 لقاءات في الأربعة ونص ترجي تونس المستقبل الرياضي بالمصر النجم الرياضي الساحل الشباب الرياضي بالعمران النجم المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. بقية لقاءات من الأربعة 16 سبتمبر في ملعب بنجردين في الأربعة اتحاد بنجردين النادي الصفاقسي. ونهار الخميس نكمل بجوز لقاءات في ملعب الهادي النايفر بباردو الملعب التونسي النادي الإفريقي في الأربعة وفي نفس التوقيت المركب الرياضي بجرجيس ترجي جرجيس مع الاتحاد الرياضي المونستيري. أعلى أعلنت البارح الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وأنه عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 26-27 بشجرة غدوة الخميس 3 سبتمبر في منتصف النهار بأحدى نزول الضاحية الشمالية. نذكر الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن التركيبة الرسمية لزوز مجموعات الرابطة الثانية للموسم الجديد واللي جت على النحو التالي. بالنسبة للمجموعة الأولى المستقبل سليمان مستقبل جابس اتحاد طاوين الرالوي نادي سبورتيك بن عروس محيط قرقنة الهلال الرياضي بالشابة الهلال الرياضي بمساكن البحث الرياضي ببوحاج لجمعية ميكرين الرياضية مكارم المهدية الكوكب الرياضي بعقارب النجم الرياضي الخلادي والملعب السوسي. المجموعة الثانية الجي اس كا شبيبة القيروان الملعب الجيفسي مستقبل قاصرين جندوبة الرياضية النادي الرياضي القرب الأمل الرياضي ببوشمة القوافر الرياضية بقفصة جمعية رياضية بأريانا الاتحاد الرياضي بكسور السيف الهلال الرياضي برديف القلعة الرياضية سبورتينج المكنين أولمبيك الكاف أولمبيك مدنين. باش نرجع على زوز اخبار اخبارهم اتحاد طاوين باعتباره موجود في المجموعه الاولى نذكر رسميا الحارس زياد الغانمي اتحادي من جديد لمده سنتين كيف اسامه بن مليحه. واخيرا الاتحاد الرياضي البارح اعلن عن انتداب اسكندر عمر القادم النجم المتلوي يشهد يلعب خطوه مدافع محوري يساري عقد لمده زوز سنوات. بالنسبة لأمل بوشام اللي يلعب في المجموعة الثانية نذكر وأنه تحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية نهار 13 سبتمبر وفتح باب الترشحات نهار الخميس 3 سبتمبر ويغلق يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. في برنامج نعرف أن أمل بوشام موجود في يعني في تربص تحضيري بالزهرة وباش في البرنامج عنده زوز لقاءات ودية الأولى باش تكون ضد مستقبل مارسا اليوم سليمان عفوا اليوم الأربعاء في الثلاثة ونص والمواجهة الودية الثانية باش يلتقي فيه سبورتينج من عروس نهار السبت 5 سبتمبر بداية من 9 صباحا. وكل عادة جولتنا الرياضية من نجم نختموها كان بالملاعب الأوروبية زوز ثلاثة لقاءات زوز في الكأس الإيطالي دور 16 ساسولو في ساعتين مع فروسيوني وفي الخمسة أودينيزي مع فينيسيا ونكمل بكأس ألمانيا الجولة الأولى أستنا بروكي يستضيف 8 غربوع بايار منشن. هذه شنو عنا من أخبار رياضية إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية سواء كان في ألعاب تورنتو الإيطالية وأيضا في رقلة تونسية في المسابقات الإفريقية. تحياتي نجد تخليصها في الاعداد والتقديم تحيه صديقنا رشيد بوزاخر في الهندسه التقنيه صديقتنا الهام جديد باش تكمل معاكم المشوار حتى العشرة في ورد الصباح ونخلوهم على لطيفه في أميلي بيت.

0: رجعنا لكم مستمعينا 8 غير 4 شرط التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين، مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا وقيت توا طبعا للتغذية العلاجية. والموضوعنا اليوم باش يكون طبعا الحمية أو التغذية اللي خاصة بالناس اللي عندهم مشكلة في الغدد. ومعانا كالعادة المختصة في المجال هذايا مدام مروة الحرازي. مدام مروة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل وليا فامين ليك أخت إلهام وللناس يسمعوا فينا الكل.
0: يعيشك، شكرا ليك ومرحبا بك مجددا. والأكيد اليوم طبعا الحديث الناس اللي عندها مشكلة في الغدة، والنسبة ماهيش شوية، برشا ناس عندها المشكلة الصحية هذية. صحيح فما علاج، صحيح فما متابعة، ديما فما عودة طبعا للمختصين، وهذا اللي ننصحوا به الناس الكل. لكن زادة راهو فما تغذية اللي تعاوننا بشوية بشوية حتى نضمن استقرارنا الصحي.
1: أكيد كلامك صحيح على الأخر، واختيارك للموضوع باهي برشا، على خاطر على قد ما هو فما نسبة كبيرة من الناس عندها مشكلة بالغدد، معنا سيد شخص وبدو في رحلة العلاج مع الأطباء متاعها، على قد ما فما ناس مهددين بالمرض هذا وناس خايفين منه. أغلب الناس طبعا خاصة نسان نشوفها برشا في عيادة التغذية، ياسر الناس خايفين من الغدة. مثلا احنا عادة نعمل حميات للتنحيف، كي مثلا تبدأ ماهيش راضي على نتيجة بعد تقول لك عندي مشكل في الغدة، أكيد معناه تبدأ مقتنعة سيئة نبدو معها بشوي بشوي نصبرها شوي بش من عمسيش تحاليل ديركت موم. أنا أميش في سيئة، أنا أصلا أتحتى ساعات من أول حصة تقول لك سيء انا راني شاكه عندي غدد، رغم اني ما عندها حتى حاجه، لا وراثه لا حتى شيء يدل على ان عندها غدد. تقول لك سيء عندي غدد، نقول لهم انا لهنا ما نوصلوش حتى احنا نلطفي واللي عندنا غدد ولا نبدو نعالج، اصلا نبدو بالوقايه. اول حاجه بموضوع الحصه اللي هو التغذيه المناسبه للمرضى الغدد، زي ما لخصها انا في جمله واحده، هي نرجع لماكلتنا نتاع زمان نتاع بكري. الغدد ما تحبش السكريات، ما تحبش الماكله المحوله، مثلا ما تحبش اللحوم هيك اللي تبدا مصنعه ومديره، ما تحبش الحبوب اللي تبدا مغربله ومصفيه ومعناها الخبز ولا عجين والتكثير منها بطبيعه الحال ما تحبوش. العكس هو انه نمشوا الماكله الصحيه، مثلا الحبوب الكامله، الملفوف ممتاز جدا، البرغل باهي برشا، اللحم كما هو، الحوت كما هو، مش حاجات مصبره ومبدلة كما قلنا، هاو مرقاز هاو مايونيز
0: اللي هي كثرة برشا،
1: كل ما احنا نبعده على الماكلة في شكلها الطبيعي، معناه نحولوها ونعملوها في شكل اخر، كل ما احنا قاعدين نقرب الغدد اكثر. على خاطر الغدد كيف قلت لك ما تحبش التحويلات هذه الكل تضر الخلايا نتاعها، كيف السكر وما ادراك ما السكر راه يضرنا برشا الخلايا نتاع الغدد. نقص اليود، زاد الناس كل بيقول لك اللي معنا معروفه مشهوره انه نقص اليود ياثر ياسر على الغدد. دونك اليود موجود، موجود اكثر في الاسماك البحريه والكل، وراي تو فرصه الصيف نقول لهم انا تمشوا حتى على نسمه البحر، وحتى هواء البحر فيه نسبه كبيره من معادن من اليود، مش كان اليود زاد يسبب مشكله في الغدد، حتى السيلينيوم زاد. دونك ماذا بينا الماكله نتاعنا تبدا متنوعه فيها الحمد لله، فالمعادن الكل، المعادن نلقوه في البقول الجافة، مثلا دخلوا الحمص، العدس، الفول، الماكلة نتاعنا، الخضار اللي لونها أخضر وما أدراك، الخضار الورقية، دونك باش تبرد الدنيا إن شاء الله في الخريف وفي الشتاء. ما ننسوش ديما وجبة الحاجة تبدأ جارية في الليل، بطبيعة الحال ما عندهاش مشاكل تمنعها من هذا، وجبة تبدأ جارية ما فيها حتى شيء، كان خضار لونها أخضر عادي، خضار الورقية وغيرها، فيها شوية بقول جافة، وجبة ممتازة جدا تحسسنا بالشبع الكامل، وتعاوننا برشا برشا على إنه تنشطنا الخلايا نتاع الدم الكل. ديما نقولهم زادة الناس اللي عندها مشكل في الغدد ولا خايفة من مشكل في الغدد، لازمهم يرقدوا أكيد جدا جدا، لازم يرقدوا في البيت نتاعهم تبدأ ظلمة، ما نرقدوش والتلفزيون تمشي، ما نرقدوش واحنا شادين التليفون في آخر وقت وننسوه يمشي، تبقى هكا الضوء يشعل علينا. راي الغدة كما تبداش في معناه في ملي يبدأ فيه ظلام، هاي ما تنجمش تخدم، معناه احنا هو اللي قاعدين ندخلوا فيها كي نسهروا برشا وغيره. والخاصة احنا تو مازلنا في السيك والسهريات والكل، واكثر الناس اللي جاي يعرفوها الناس اللي يعالجوا بزاف الغدد ديما تحاليلهم بعد شهور الصيف ديما يطلعوا خايبين، ديما يعاودوا يزيدوا في كثرة الغدد وديما عندهم مشكلة.
0: كهو ما في الصيف البرمجة كلها تتضرب، راهي هذاك هو. عرفش نرجعوا بشوية بشوية، جاي 15 سبتمبر.
1: فرصة بس الكل باش تلقى جاي 15 سبتمبر مع الصيدلات مع دخول القراية الكل، نظم منهم تاعنا، فما ناس والله حتى في الشتاء ترقد. تقول لك ما يجينيش النوم
0: عادة ولا تعادة
1: نقول لهم ردوا بالنا النوم ضروري جدا جدا، كيف كيف زاد ما نخلوش للدم نتاعنا شيء، حرايق الغدد خلايا كيما الخلايا نتاع البدن الكل وكيما الأجهزة نتاع البدن الكل في الجفاف ما تنجمش تخدم. دونك لازمنا ما نطيحوش على الأقل من لترين ونصف في الشتاء 3 لترات في الصيف، هكا للناس الكل معناها للبالغين الكل. حاجة أخرى الغدد ما تحبش كثرة السكريات في الليل، انا ديما نقولهم الغده والغده والمعكه معناها الانسولين نقول الهرمونات نتاع الغدد والانسولين تقريبا معناها ايش مش مش بعضهم في الخدمه اما نقولهم ما يحبوش يخدموا مع بعضهم في نفس الوقت دونك بما انه الغدد باش يخدموا في الليل والهرمونات نتاع الغده باش يرجعوا في الليل ماذا بينا نقللوا من السكريات للماكسيموم في الليل غدة في الليل ما تحبش السكر مثلا ما تعشوش معش مقرونه وما تعشوش حاجه فيها برشا خبز ولا ساندويتش ولا مشو نرقدوا نقولوا تاع الغده تخدم ما تخدمش بكفاءه لهنا خاطر معناها الهرمونات نتاعها ما تحبش السكريات في الليل بل في المقابل تحب برشا البروتين دونك احسن عشاء لمريض الغدد يبدا فيه نسبه باهيه تاع بروتين بروتين كسوا دجاج اسكالوب عظم لحم اي نوع تاع بروتين فضلوا هما ومع خضار ني لانها تكون وجبه مناسبه جدا بين يجي الشتاء ونرجع للعشاء اللي قلت لكم انا اللي يكون مثلا شوربه خضار تبدا مع شويه بخل جافه مع قطعه خبز والا قطعه بطاطا في وسط البروده في حد ذاتها تكون وجبه مناسبه جدا لمريض الغدد يربط مرتاح الغدد بالكامل تنشط وبين كيف الاسماك زاده نرجع له مين ثم معناها بوسيبيليتي بشكل الاسماك الزرقاء كما السردين الماكرو ولا التمره ومناسبين جدا فقط. عندك سؤال؟
0: واضح جدا كلامك برشا برشا مهم مدام مروة ياريت معناها هكا نتبعوا ان شاء الله ان شاء الله زاد هذيك حكايه اخرى اكيد تو تجينا الموضوع هذا واكيد باش نتحدثوا شنو زاده كيفاش نجموا نعملوا حتى خاطر ما كهوا سبحان الله فما بعض الضغوط لكن زاده نحن نتحكموا في رواحنا راه ما ننساقوش برشا في التعب في الضغوط
1: ما نخلوش الدم نتاعنا يوصل يمرض الغدد دونك نصحوا روحنا نفسيا نرقدوا بالكدا ناكلوا ماكله صحيه نبعدوا على كثره السكريات والجيزوز والمشروبات الغازيه الكل نركز على كي تبدا فما كوسيبيلتي باش ناكلوا اسماك رائعه ومنها برشا نغله ما نكفيوش منها برشا اما ناكلوا زوج حصص نتاع غله في النهار اي ربي نقطه مهمه برشا حذاري ثم حذاري ثم حذاري من الصيام المتقطع على الناس اللي عندها مشكل غدد
0: واضح جدا
1: تبدأ عندها مشكلة غدد وضروري جدا بشي نقصه في الميزان ويسمعوا بأنه الصيام متقطع ولو أنه الصيام متقطع ممتاز جدا لتنقص الميزان هذيك حلقة أخرى تنحكوا عليه لكن ما هوش مناسب لمرضى الغدد علاش لأنه أحسن وجبة لمريض الغدد هي فطور الصباح خلي لي أنا صباح كامل ما تأكل حتى شيء وأنت ديجا عندك دواء بتاع الغدد يبدو ضايعي وقتش بشيك الدواء اللي هو لازم بعد ساعة ولا بعد ربع ساعة ولا بعد نص ساعة ياخذ الفطور بتاع بعد ما خذ الهرمون بتاع معناه الدواء بتاع يخلي لك نهار كامل مثلا صبحية كاملة ما يفطرش يقول لك عمل صيام متقطع باش نقص الميزان ما نقصوش في الميزان صيام متقطع نقص في الميزان.

0: برضو في معناها تفرعيش الهرمونات بما فيها هرمون الغدة. تفضل الدوبامين من أهمية الثورس ده حرام مهم جدا جدا جدا. وبالنسبة للصيام المتقطع أنا ننزه معناها اللي هو رجيم صحي مناسب على الأخر برشا أنا. ويمكن طبعا حد دولة خصصوا له حلقة واحدة اللي هو باش نشوف مع شكون يناسب وشكون ما يناسبش.
1: نعم واضح جدا. يعطيك الصحة مدام مروة، شكرا جزيلا لك على كل النصائح هذه وعلى كل المعلومات الهامة. يعطيك الصحة، نهارك طيب.
0: السلام للجميع
1: إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: موجز الأخبار. الثامنة صباحا بتطاوين، أسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعا الاتحاد الجوهري للشغل بتطاوين أثر إيقاف العمل من طرف شركة سميج العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرضاب. بتطاوين دعا المؤسسة التونسية لأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلف بإنجاز المشروع إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة. من المنتظر أن تلتئم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي من الخامس إلى السابع من سبتمبر الحالي، وهي من تنظيم عدد من الفاعلين في السياحة والتراث بالجزيرة. تفتح وزارة التربية بداية من يوم الثلاث من سبتمبر الحالي المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. أطلقت جمعية العمل ضد الإقصاء أمس حملة لجمع التبرعات لإفادة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدود الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية، في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027. أفادت مصادر لبنية صباح اليوم بأن المحتل الصهيوني شن غارتين على محيطي بلدة كفر رومان وعرب سالهم جنوبي لبنان. قالت وزارة الصحة المصرية إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة تركاب في محافظة جنوب سيناء صباح اليوم. وورد في البيان أن الحادث وقع على الطريق يربط مدينتي دهب ونوبع. عادت الولايات المتحدة وإيران إلى حالة الحرب اليوم بعد أكبر تبادل إطلاق نار منذ أسابيع، إذ هددت واشنطن بضربات أشد تدميرا، بينما استنكرت إيران هجوما قالت إنه قتل 5 مدنيين وأصاب العشرات في حفل زفاف. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: شبيك لطو اش نجر تحت موت صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحرب شكا هو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لا يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبكم تعليسين تبرلنا بيع بيعي وطلف الحبيب هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
5: هاي يولاد الفم يا بي
6: هاي يا وليد هاي ابوك وراس هاي
5: مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
7: ايش هي زطلة
2: زطلة
7: ايش فيه
2: مهبول تحب بسينة
6: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسيه مالك
6: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
2: ما قلتش ما قلتش
6: مسيه ولا لنيان
2: تكلم فيه
6: مسيه ولا لنيان
2: مسيه
6: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
2: يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: Change l'adresse.
2: La للمخدرات. نعم للحياة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: صباح الخير مجددا مستمعينا الكل، اهل الخير الكل، مستمعينا الكل، الناس الباهيه الكل، الناس السمحه كبلهجتنا الجنوبيه. ان شاء الله يوم جميل ليكم الناس الكل. رجعنا لكم طبعا في الجزء الثالث من منعتنا الصباحيه، مواصلين معكم ديما في اذاعه التطاوين حتى للعشرة بقدره ربي، ومرحبا بكم مجددا. معنا توا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي مدام سعيده بن صالح. نهارك طيب، اهلا وسهلا مدام سعيده.
1: صباح النور اخت الهام، تحيه ليك وكل مستمعين ذات تطاوين.
0: طبعا أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة بإذن الله، تفضلي.
1: أي نحب نرجع شوية على البارح، من تكونت الخلايا الرعدية في المناطق الغربية خاصة الوسط والجنوب. سجلنا يعني كمية أمطار، كمية أولية يعني 11 مليمتر في جلمة من ولاية سيدي بوزيد، 3 مليمتر بمازل بوزيان، سجلنا 2 مليمتر بسند، واحد بزنوش من ولاية قفصة، سجلنا 8 مليمتر بتمغزة، كانت 1 مليمتر بتيلة. الحقيقة هي زاد الأمطار صابت في المناطق، برشا مناطق فلاحية وين وصابت زاد خاصة وين الأودية وكل شيء، تثبت في تكون سيول البارح، ولكن يعني في المناطق الفلاحية مفهمش برشا محطات تعرصد، وبالتالي ما معناش الكميات بالضبط، ولكن كانت الكميات هامة يعني البارح. اليوم زاد ثم إمكانية كبيرة لتكون هذه الخلايا الرعدية في المناطق الغربية للوسط وللجنوب، تكون أحيانا غزيرة خاصة في جهة القصرين قفصة. زاد كيف كيف الخلايا الرعدية تجب تتكون في توزر وقبلي سيدي بوزيد كذلك، تكون مصحوبة بأمطار كما قلنا، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط للبرد. ريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقاوم نسبيا بعد الظهر خاصة في أقصى الجنوب. والبحر اليوم عامة قليل الاستيراب، حرارة القصوى اليوم تتراوح بين 35 و40 درجة عامة على كامل على أغلب مناطق البلاد، وتوصل 42 درجة خاصة بأقصى جنوب الغربي، نحكي على توزر وقبلي مع ظهور الشهيلي محليا. برح في تطاوين سجلنا 41 درجة، اليوم نتوقع حرارة قصوى في حدود 39 درجة، غدوة يكون انخفاض يعني أكثر في درجات الحرارة على أغلب المناطق، وين تتراوح القصوى غدوة بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، نجم توصل حتى 44 درجة بأقصى جنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. ريح غدوة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فمحليا قوية خاصة قرب السواحل والمرتفعات، وبالتالي البحر يكون غدوة عامة مضطرب ويصبح محليا شديد الاضطراب أثناء الليل. جمعة وسبت تتواصل الحرارة في انخفاض طفيف، وتكون سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد.
0: به شكرا لك، ربي ان شاء الله يعطينا طبعا ويكرمنا ويغثنا ان شاء الله بامطار الخير على كامل الجمهوريه التونسيه، ونحن في بدايه طبعا فصل الخريف. شكرا لك مدام سعيده، تحياتنا لك، الى اللقاء.

0: أحوال السوق.
1: رجعنا لكم مستمعينا طبعا ونرجع بفقرة أحوال السوق اللي اجتهزنا اليوم الولاية مدنين ومش نتعرفوا عليه مجمل طبعا المعروضات والأسعار وديما ميزانيتنا هي اللي تحكم ونرشدوا طبعا الاستهلاك ونشوفوا شنو أكثر الحاجات اللي نستحقها. معانا على خط البرنامج سي مراد بعبيد. سي مراد صباح خير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح النور اختيام وصباح كل الأتافة مستمعين التطوين والعاملين بالقناة،
1: يعيشك شكرا لك.
2: ان شاء الله اليوم برد لنا ربي الطاقه
1: الشديده، الحمد لله
2: ان شاء الله تم انخفاض درجه الحراره،
1: الحمد لله
2: ان شاء الله ربي يرحمنا وكم.
1: هذاك هو، هذا طبعا انتظاراتنا ان شاء الله الغيث النافع في بداية الفصل هدايا، وإن شاء الله الخيرات تجي يا رب، هذا أمننا في ربي سبحانه وتعالى. يلا سي مراد، شنو عندكم اليوم وشنية الأسعار؟ تفضل.
2: الأسعار كما قلت لك مربوطة ديما بالمناخ سبحانه وكذا، خاصة الطماطم هي في معناها في وقتها، ولكن مرتفع الأسعار نتاعها وتعرفي سبحانه الفلاح الصغير خاصة اللي ما نجمش يوفر الإنتاج نتاعها كل سوق وسوقه، تبقى كان الفلاح الكبار اللي عنده إمكانيات فريجو اللي عنده موتيلات وعنده كذا. علاش ديما الناس تسأل يقول لك شبهة طماطم غالية؟ طماطم تتراوح من بين دينار و 1800، الحار 2300 2800، الحلو 2800 3600، البطاطا 2500، البصل من 800 حتى 1300، القوس من 1800 ل 2200، الباذنجان 2400، القرع الاحمر من دينار حتى 1400، قرع بالطزين 2800، خضر الورقية لبعضها من معدنوس وسيليكو وبسباس وكرافس 500، نعناع 700، الغلال الخوخ النكتارين 5200، البطبقايا اللي هو معش وقت الاغلبيه فريجو، وحبينا معناها ديما نعطي المعلومه باش نفيدوا للمستهلك. اي خطتوا البطاقه مع شرق اذا كان نكتارين نقولوا حنين مكركب هذاك، تمام، من 3800 حتى 5200، انجاز وقت من 4000 حتى 6800، التفاح وقته كيف كيف من 2800 وثم 3200 وثم 4000، العوينه من 5600 ل 7200، العنب 3800 حتى 6200، الدلاع 1200 والبطيخ 1500، البلح موجود هو وقت بدايه من 1500 حتى 2000. هذا شنو عندنا اخت مليون على مستوى الخضر والغلال بالسوق المدني من السوق الاسبوعيه من نهار لحد حتى لنهار سوق الامس.
1: به يعطيك الصحه سي مراد، شكرا لك، نهارك طيب والى لقاء ان شاء الله بالقسم الوفير وبالرزق الحلال ليك ولكل اخوتنا طبعا التجار في مختلف المناطق ومختلف طبعا جهاتنا. نهارك طيب.

0: رجعنا لكم مستمعينا. طبعا الورد راه برشا فلوس, ومن بعد شويه يكون معنا سي وحيد الجنحاني المختص في البيئه والحديث في كل مره على نوع من انواع النباتات او الزهور اللي نجموا نزينوا بها حدائقنا ونجموا زاده نستثمروا فيها, لانه جميل جدا انه يكون عندنا بيئه نظيفه, بيئه مزيانه فيها برشا نباتات احلوه. نواصل معكم ديما 31 دقيقه بعد 8 في صبحيتنا, ومشوارنا الصباحي معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. مرحبا بكم الناس كل ثنية زينة اللي مستعملي الطريق, بالرزق الوفير طبعا وبالعمل الجاد للناس اللي تخدم الكل وين ما كان الخدمة متاعها, ايا كان الاختصاص متاعها. ربي يحفظكم وربي يعينكم, ومواصلين ديما معاكم مستمعينا في صبحيتنا. واجمل التحايا من عندي من عند رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية, من عند حبيب خريز في غرفة الهاتف. تحياتنا ليكم في هذا الصباح الجديد, هذا الصباح الجميل. يلا نواصل معكم مستمعينا, معنا على خط البرنامج سي وحيد الجنحاني. سي وحيد صباح النور, اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير مدام الهام, صباح الخير مستمعي اذاعه تطاوين والجنوب الكل حول الله.
0: يعيشك, شكرا لك. اليوم ورده اخرى, نبته اخرى مزيانه تشبه برشا العباد الشمس هكا ولا
1: اي اي نقصها كل القلوب
0: هكا هذاك هو هي الهيليانثوس هكا ولا
1: الهيليانثوس ولا خلينا نقولوا زهره الشمس.
0: زهره الشمس
1: العربي زهره الشمس
0: اي,
1: لان يعني بالحق كتشوفها وحدها هيك يقص عليها الشمس
0: سبحان الله.
1: وذلك علاش هي طويله, عمقها طويل توصل حتى 2 متر.
0: اي
1: رانا احنا نجتهدوا باش نلوجوا لكم اولا النوار تاع فصل الخريف. يعني ديما نقولوا احنا راهو فما برشا ناس اللي ما تعرفش اللي في الخريف فما نوار برشا متعدد, وحنا تبارك الله اليوم في الزهره خمسه هذه الليليانثوس فيباس. الليليانثوس معناتها هي زهره الشمس بالزياز, فيباس معناتها ما تموتش مستدامه. وبالتالي معناتها الحاجه الحلوه دي من لو جولكم على النوار الجميله اللي تعطي اضافه في الحدائق متاعنا اللون الاصفر الشعشاعي.
0: اي
1: والعنق الطويل توصل حتى من متر ونص ل 2 متر طولها.
0: اي
1: معناتها بامتياز. يعني انت كي تلقى عندك الليليانثوس بحول الله من بعيد تشاف انت وزاد تحب الشمس.
0: أي.
1: ومعمره حتى ما تموتش. كذلك الليليانثوس معناتها يعني من حاجات مميزه نتاعها تنور برشا, تقعد برشا منوره, لا تنور من فاوت حتى في اكتوبر.
0: وانا
1: شفتها حتى في نوفمبر منوره توقف فما الشمس توقف فما الليليانثوس. وعيطوا لها زهره الشمس لانها بالحق معناتها شابه كما قلت انت عباد الشمس, واللي في نفس الفاميليا, ولكن زهرة الشمس انتنا تمتاز كونها تقصها وتقعد ديما عايشة موجودة.
0: أي. هي أي. أي. هي جيتنا هكا من أمريكا الشمالية, ما عرفش معلومة صحيحة ولا
1: لا ما كلامك
0: معروفة من...
1: لا لا لا لا لا, لا من ديما نقول احنا أستراليا وأمريكا الشمالية هي الأصل أمريكا الجنوبية, لأنه ديما تحب السخانة. بالتالي أمريكا الجنوبية هي أصلا مع أستراليا, ثم تنتقل لتونس عبر المولعين عبر برشا حاجات وحكينا فيه الموضوع. ينجم واحد يجيب في يده النوارة بهذا هي في شق ولا في بوكي ولا في أي حاجة وديركت معناتها تطلع حاجة الحلوة. كانوا الليليانثوس معناتها تقاوم الرياح, تقاوم السخانة, تقاوم العطش, تقاوم كل شيء.
0: أي هي استخرجوا منها حتى زيوت سي وحيد.
1: اي من قلنا من نفس الفاميليا نتاع القلوب.
0: اي صحيح.
1: دونك فيها برشا ما يزيد عليها عباد الشمس كان القلوب فهمت
0: بيه.
1: وخشينه تو نحكي عليها مره اخرى لان حتى هذيك مستعمله في الحدائق نتاعنا. بقينا اليوم نحكي على نواره سينجولي جويده صغرونه مزيانه وطويله وتعطيك الرونق نتاع الصفوريه نتاع الشمس الناصعة في الحدائق نتاعنا. وديما نعاود نأكد رانا قد من نوع وتحب الفراشات تحب النحل, وهذه من النباتات اللي هي تدخل البهجة في الحديقة لأنها تدخل في تناسق مع التنوع البيولوجي الموجود.
0: به. جميل جدا، نجم نعملوها ونجم وكا نستمتع بالمنظر المزيان متاعها وبالطول متاعها وتعبي الحدائق متاعنا. شكرا لك سي وحيد.
1: الفراشات راهي اللي تجبد تجلب
0: زيد هاي به. يعطيك الصحة سي وحيد، تحياتنا ليك، نهارك زين، والى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: كانت هذه عبير النصراوي مستمعينا في أغنية نسرق لك، وإن شاء الله ديما هكا الكلمة بلكس تقلق البعض، لكن لا راهي نسرق اللحظات الجميلة هكا مع بعضنا، نستفيدوا منها، نتعلموا، نعيشوها، وهذا مهم جدا في الدنيا هذه. 9:04 إشارة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة التطاوين. نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا، وتوا وقيت الفقرة أي تيك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسوخ في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أي تك.
5: مرحبا بكم في عدد جديد من أي تك. اليوم نتابع مبادرة جديدة في مجال التكنولوجيا المواطنية في بلدية سوسة، وين تم إطلاق تطبيق جديد يهدف إلى متابعة الوضع البيئي وأنشطة النظافة وتسهيل التواصل بين المواطنين والخدمات البلدية. يهدف التطبيق التفاعل الجديد إلى إشراك متساكني مدينة سوسة في تحسين المشهد البيئي عبر التبليغ المباشر عن النقاط السوداء وتراكم الفضلات في الأحياء، تفتيح المنصة للمواطنين التقاط صورة للمخالفات أو النقاط اللي تتطلب التدخل، مع تحديد المواقع الجغرافية بكل دقة وإرسال فوري إلى غرفة العمليات والفرق البلدية المختصة. يوفر النظام كيف ميزة التتبع المباشر لحالات البلاغ مع قياس سرعة الاستجابة الزمنية لفرق النظافة لضمان نجاعة المتابعة الميدانية. هذا الفكرة وهذا التطبيق مهم كونه يتم التداول والعمل به، وخاصة الأهم كونه المواطنين يتم معناتها التفاعل من خلاله ومن خلال الخدمات الموجودة فيه. هي فكرة جديدة باش تبدأ عملية التطبيق متاعها، وصار اللونسمون متاع الابليكاسيون كمثال نموذجي نقوله إلى أن تصير تعميمها في بعض الولايات الأخرى كنماذج باش تكون العملية أكثر سلاسة. البلدية ما هي المؤسسة عمومية، ورقمنة الخدمات متاعها باش تزيد للمواطن أكثر أريحية.
4: أي تك.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسوخ في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

0: 46 دقيقة بعد الثمانية، رجعنا لكم مستمعينا. مرحبا بكم مجددا في إذاعة تطاوين في منوعتنا الصباحية، ومواصلين معكم بقدرة ربي حتى للعشرة. رجعنا طبعا باش نرجع بالحديث عن المدرسة الصيفية اللي باش تكون الأيامات الجاية بإذن الله في فرع مدينة العلوم في تطاوين. ومعايا على خط البرنامج سي جمال الجري، مدير طبعا فرع مدينة العلوم بتطاوين، والتفاصيل باش تكون معاه. سي جمال، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخت الهام، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: يعيشك، شاء الله ربي يعاونكم طبعا. وفي كل مرة هكا فما حاجة جديدة، فما حاجة فيها منفعة للكبار وللصغار زيادة. أعطينا فكرة على المدرسة الصيفية اللي باش تكون الأيامات القادمة سي جمال.
1: دونك المدرسة الصيفية هذه هي مدرسة صيفية في العلوم. المدرسة هذه نخدموا بها نشاطنا الصيفي، وفي الواقع هو معناها تأتي في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتنشيط التلامذة اللي حبي يشارك معنا بينسير. المدرسة دي من 8 إلى 11 سبتمبر، يعني ما ثلاث حتى نهار الجمعة، أربع أيام، كل يوم أربع سوايع من 9 لمدي ساعة. المدرسة هذه الهدف منها هو تقريب العلوم من الصغيرات بأسلوب معناها ممتع ومبسط، من خلال أنشطة علمية تفاعلية وتطبيقية، دونك تجمع بين التعلم والاكتشاف في عدة مجالات علمية.
0: أي
1: كما علوم الحياة والأرض، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات وعلوم الفلك. دونك البرنامج يتضمن العديد من المحاور كما الكائنات، عالم الكائنات الحية الدقيقة، استعمال المجهر، التعرف على ظاهرة الصوت والخصائص بتاع الصوت، استكشاف الكهرباء، التعرف على بعض المفاهيم البيولوجية. دونك هذا يأتي كل في إطار تجارب مبسطة وتطبيقية. وانا الأعمار معناها نستهدفوها تتراوح بين 10 و15 سنة، أنا من سنوات سنوات الخامسة ابتدائي حتى
0: المرحلة الأولى متاع الإعدادي. أي
1: حتى معنا شوف، هي مدرسة صيفية مش دروس باش نقدموها، أما هكا عطينا الترونش داج من 10 ل 15 عام، معناها عطينا كل المجالات فيها بطريقة مبسطة. معناها نجم المحور هذا أنا مازال ما قراوش صغير ولا قرا بعد معناها سنوات أخرى، لكن احنا نقدموه بطريقة مبسطة وسلسة، ومسينا كل المواضيع العلمية الأساسية باش كل المشارك، كل تلميذ ينجم يلقى المجال اللي يحبه ولا اللي يكتشفه مجال جديد.
0: أي.
1: ولا هذا هدف في المدرسة الصيفية، هو أيضا تنشيط الطفل، التعرف على تلاميذ جدد، على أطفال من مدارس مختلفة. وهذا هدف المدارس الصيفية
0: أكيد. ويلقى جو آخر، هو ما هو هذا مو جو القسم وجو المدرسة، يلقى جو آخر، معلومات أخرى، فما صور، فما مواكبة، فما متابعة، ينجم يسأل زادة كيما يحب، ينجم يتفاعل سواء مع المكونين اللي باش يكونوا حاضرين، وإلا مع كيما قلت التلميذات، هي فرصة يتعرفوا على بعضهم أكثر، يتبادلوا المعلومات ويتعلموا برشا حويجات. يعطيكم الصحة سي جمال، من 8 حتى 11 سبتمبر هذا هو الموعد في طبعا فرع مدينة العلوم في تطاوين، ولأكيد إن شاء الله يكون الحضور معناها جيد، وإن شاء الله تكون الاستفادة طيبة. نهارك زين وإلى اللقاء.
1: نهارك طيب.

0: صوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. في إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنينا بوجود أشغال بالطريق الرابطة بين ولايتي مدنين وتطاوين، وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوب. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب ابتداء من غرة سبتمبر الجاري، وتتواصل إلى غاية شهر إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. من المنتظر أن تلتئم فعالية الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمية من الخامس إلى السابع من سبتمبر الجاري، ويجمع برنامج الدورة بين التراث والعمارة والفن والثقافة. تفتح وزارة التربية ابتداء من يوم الغد 3 من سبتمبر المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنك بل يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، كما تحدث عن مقتل عدد من الطيارين وأعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل. قال يوري يوشاكوف المسؤول في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي. نهاية الموجز، بعد قليل معرض الصحف العربية مع الزميل عبد النور بسنون.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبدالله. تحية متجددة مستمعينا الكرام. نبدأ بصحيفة العرب اللندنية وبعنوان مالادينوف في مجلس الأمن، قبول ورقي وتعثر ميداني. تتوقف الصحيفة عند إحاطة نيكولاي مالادينوف الممثل السامي لمجلس السلام في غزة أمام مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2803 وخريطة التاريخ الخاصة بالقطاع. يشير مالادينوف إلى قبول حماس والفصائل الفلسطينية خطة من 15 بندا تتضمن نزع السلاح ونقل السلطة إلى دار انتقالية، لكنه يؤكد أن الاتفاق على نزع السلاح لا يعني تنفيذه ميدانيا. تبقى العقبات الرئيسية مرتبطة بالتزامات الكيان الصهيوني وتعهدات حماس وانتشار قوة التثبيت الدولية. موقع سياب ميديا، سوريا الجديدة تعيد تشكيل المشرق العربي. يرى رضوان السيد أن سوريا الجديدة بدأت تستعيد عافيتها وتعيد تشكيل موقعها في المشرق العربي بعد عقول من الحروب وعدم الاستقرار، ويعتبر أن الأسبوع الماضي شهد خطوتين أساسيتين: اندماج الأكراد في مؤسسة الدولة السورية وضم آلاف المقاتلين إلى الجيش ورفع العقوبات الأمريكية المرتبطة برعاية الإرهاب، ما يمهد لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وجذب الاستثمار والتجارة. صحيفة البيان الإماراتية وبعنوان أزمة التناقض الحاد للمصالح، يرى عماد الدين أديب أن المواجهة بين طهران وواشنطن تزداد تعقيدا وخطورة مع مرور الوقت، ما يضيق فرص الحوارات الدبلوماسية ويفتح الباب مزيد من العقوبات والهجمات العسكرية. يقول أديب يكتسب العمل الانتخابي أهمية متزايدة مع اقتراب انتخابات الكنيسة الصهيونية في أكتوبر والانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، ما يضع صناع القرار في واشنطن وتل أبيب تحت ضغط الوقت. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ومقال حمل توقيع هيئة التحرير الصحفي يرى أن التكلفة الحقيقية للحرب الأمريكية على إيران لا تقتصر على الخسائر المباشرة بل تشمل تأثيرها المتزايد في جاهزية الجيش الأمريكي وقدرته على مواجهة تهديدات أخرى، واتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بخوض الحرب من دون تدقيق كاف ثم بإحاطة عملياتها وتداعياتها بقدر كبير من السرية. واستند المقال إلى تقرير لصحيفة نفسها أفاد بأن عددا من كبار القادة العسكريين حذروا وزير الدفاع بيت هيجزيت من أن استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران غير قابل للاستدامة، وقد يضعف قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تهديدات في مناطق أخرى بما في ذلك داخل الأراضي الأمريكية. نختم بمقال ورد في صحيفة الاندبندنت البريطانية للكاتب بيتر فرانكوبان، تناول فيها زيارة غامضة التي أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو، معتبرا أن تفسيرها قد لا يمكن في خشية واشنطن من روسيا بقدر ما يتعلق بقلقها من مدى خطورة الوضع التي تواجهه موسكو نفسها. ومن بين الفرضيات المطروحة أن الزيارة ارتبطت بالحرب على إيران، ربما بهدف طلب مساعدة موسكو في دفع طهران نحو تسوية تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، أو لتحذير روسيا بشأن علاقتها الوثيقة مع إيران. كما ظهرت فرضية أخرى مفادها أن إدارة ترامب تسعى إلى بعد موسكو عن بكين ضمن استراتيجية أوسع لاحتواء الصين ومنع تشكل نظام عالمي جديد مناوئ لواشنطن. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد موجز التاسعة للأخبار، ورجعنا طبعا بأصالة نصري في غنية منازل. وصلت بينا الأربعتاش دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم ناس كل، نهاركم زين، صباح الخير. طبعا طول أكثر يفاقوا ناس خرجت لخدمتها، ناس زادة تسمع فينا من برشا أماكن خاصة المحلات، ناس اللي وراء مقود السيارة. ربي يحفظكم ناس كل، ثنية زينة وربي يعاون الجميع في هذا اليوم. العودة على الأبواب، وبدينا طبعا حديثنا وتحذيراتنا واستعداداتنا، لكن زاد راهو فما مسألة هامة جدا اللي هي الصحة، صحة متاع تلامذتنا، لأنه هذا عنده مردود على دراستهم وعلى أحياتهم ككل. كالعادة معنا في كل نهار أربعة بسمة القادري، وديما الحديث على النواحي الصحية. بسمة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي إلهام، وتحية صباحية ليك ولكل فريق العمل في إذاعة الطويل.
0: يعيشك، شكرا ليك بسمة. طبعا تحذيرات برشا، استعدادات برشا، أنتم زادة طبعا تواصل ديما هكا النصائح والتوصيات، خاصة قبل ما ندخلوا في العام الدراسي وحتى بعد طيلة عام كامل، ديما فما مراقبة، ديما فما توصيات، ديما فما عناية بكل ما هو محيط بالمدرسة وبوليداتنا اللي في المدارس. تفضلي بس.
1: بتبيع كما انت قدمت بالنسبة للموسم الدراسي 26-27، أول حاجة إن شاء الله بالتوفيق، سواء كان كل التلامذة وكل الملتحقين بالمؤسسات التربوية وكل الإطار التربوي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس الكل. كهيئة وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، برنامج العمل متاعنا في خصوص مراقبة المؤسسات التربوية، ثم عنا المؤسسات التربوية ما قبل الدراسة اللي هما اللي مثلا الحضانة، رياض الأطفال، وعنا الكتاتيب والمؤسسات التربوية الأخرين اللي هم المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية، المعاهد الثانوية والجامعات. هذه بالعمل بالنسبة بالنسبة معناها بمناسبة معناها السنة الدراسية الجديدة، يقع معناها أول في سبتمبر أكتوبر يقع أول زيارة للمؤسسات. شنو دورنا كهيئة؟ هو خاصة في مراقبة المطابخ والمياه الشراب داخل هذه المؤسسات هذوما. يقع معناها نقوم بالكيما نوع من الاستماره، خاطر احنا في اخر السيزون تاع مناول نتاع مش عندي نتاع معناتها جوان، يقع نقوم بالاستماره، نشوفوا النقائص كلها المسجله، ويقع رفع الى الادارات المعنيه فيش في الصيف يقع تلافي كل هذه الاخلالات هذوك. في زياره سبتمبر اكتوبر نشوفوا شنو صار معناها الاخلالات ولا النقائص اللي احنا سجلناها في جوان، يقع وقعت لا فيها ولا لا، ونركزوا على المطابخ والمطاعم نتاع المؤسسات التربويه والمواد الغذائيه اللي ياكلوها الكليات الصغار، سواء كان في المعناها سواء كانت في الكراش، في رياض الاطفال، في الكتاتيب، تعرف انت عندهم لمجه، والا في مؤسساتنا التربويه ثم في مدارس ابتدائيه كيف لمجه، وثم حتى مدارس ابتدائيه تقام بتقديم واعداد وجبات، المعاهد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية كيف كيف فيها مطاعم ومطابخ يعطيه التلامذة، وكيف كيف الجامعات تعرف أنت بالنسبة لعدد الطلبة واللي عنا مطابخ معناها ما شاء الله معناها توكل آلاف متاع الطلبة. بالنسبة كيف كيف العمل متاعنا يتركز في الفترة هذه خاصة مع العودة المدرسية في مراقبة المحلات العمومية اللي هي موجودة بجانب هالمؤسسة التربوية. تعرف أنت في الفترة ذي فما اللي يحل فريكاسي، فما اللي يبيع معجن، حتى مواد غذائية يبيع الياغورت، معناه يبيع أي مادة غذائية تكون قريبة للمؤسسة التربوية. يقع احنا زيارة احنا نقوم ونخدموا فيهم لما حالة وكل معنا على طيلة السنة، لكن زمانية سيزونيير معناها يحل كان وقت العودة المدرسية، مثلا واحد يعمل أكلات خفيفة، واحد يجي قريب حدا المدرسة ويحل لك معناها يعود يحل اللي كانت مسكر ويعود يحل، واحد مثلا برشا ظاهرة ما نعرفش أنا موجودة عند في بلايس مثلا انك الكروسه اللي يجيب يبيع كنت عرفتهم ساعات يبيعوا زاد حاجات للتلامذة للصايرات هذوم الكل. وهذا معناها نركزوا حاجة خاصة على الأولياء في نص معناها في احنا نحكيه، ولكن الاولياء لازم نزاد يوعيوا صغيراتهم باش ما يشريوش حاجات من هالناس اللي تعرض من عشوائي. وبالنسبه للمحلات يقع احنا مراقبتها بالطبيعة، ونشوفوا لي كونديسيون دي جي، نشوفوا احترامه مداح احترامه لكراسات وشروطه ومدى احترامه في خزن وعرض وبيع المواد الغذائيه اللي هي داخل المحلات اللي هي موجوده بمحيط المؤسسه التربويه. وهذا كل زاد بالقيام زاد كما ذكرت داخل المؤسسات، نقع على المراقبة متاعها، نشوفوا مياه الشراب، نشوفوا المطابخ المطاعم. والله انت البارح عرجنا على حكايه مثلا اللي هي المجموعات الصحيه لمحلها مش من معنا مش مولاه الجيال، لكن مثال المؤسسات التربويه كلها راهي تهمنا كمحيط المؤسسه، كمجموعه صحيه ونظافتها وتوفير مواد تنظيف، كالاقسام تكون معناها مهيئه، واذا كان ثم حاجات في الصيف نورمال ما نعطوها مجموعه الحيان مثلا شنو باش ياخذ شبابك مكسرين دهينه فيونس حاجه مكسره، هذوك كل مفروض راهم صاروا في الفتره الصيفيه والاشغال اللي هي راهي صارت باش يرجعوا معناها ترجع العوده المدرسيه تكون معناها التلميذ معناها يقرا ويدرس في ظروف معناها صحيه معناها ملائمه، وحتى الاطار التربوي نتاعنا والمعلمين نتاعنا تحيه لهم الكل والاساتذه والناس الكل والمدربين نتاع المؤسسات التربويه والناس الكل على راسهم مندوبيه بطبيعه التربيه بانهم يكونوا معناها مهيئين كل الظروف الملائمه سواء كانت الاقسام والمحيط والمجموعات الصحيه وتوفير مياه الشراب او داخل المطاعم والمطابخ وتوفير اللمجات واعداد الوجبات تكون كلها في ظروف معناها صحيه بطبيعه مع الديوان الخدمات المدرسيه خاطر حتى هو عنده جانب كبير ان شاء الله معناها تتكثف الجهود ومع الكل الناس كل نتعاونوا والهدف هو صحه التلميذ صحه التلامذه نتاعنا ابنائنا في الاخر هما اصحاب الروضات زاد الخاصه وهذاكم الحضائن وحتى اللي اسمهم الكتاتيب القرآنية هذوكم كيف كيف حتى هما راهم عندهم دور كبير، ولكن راهو لازم يحافظوا على النظافة وعلى الأقسام ويحافظوا على نقطة الماء اللي يشربوا منها الصغيرات، واللي عنده لمجة خاصة المواد الغذائية سريعة التعفن لازم يحطوها في الفريجدير خاصة كل صغير يمشي لازم معاه كعبة يغرد، كل واحد كل قدير وقدره لازمنا نوفروا كل الظروف الملائمة الصحية باش من الكتاتيب حتى نوصل الجامعة هالناس هذوما ولا الطيارات متاعنا ولا الطلبة ولا التلامذة متاعنا يأكلوا لهم ماكلة صحية يقرأوا في ظروف وفي مؤسسات ومحيط عن مؤسسات تربوية صحية
0: أكيد. ونحن طبعا كل عام ننتظر تطور أكثر، ننتظر خدمات ذات جودة أكثر،
1: هذا هو نخدم التقارير متاعنا ونبعث ونعمله إحنا نعمله في سبتمبر أونكيس عن استمارة وفي آخر جوا ومش معناتها رمضوكم بركة في وسط العام يقع نمشي ونجي ونرقب المطاعم الكبيرة اللي تفكر مئات من التلامذة سواء في المعاهد الثانوية ولا في الجامعات ونراقبوهم ونشوفوا الإخلالات ونزلوا عينات للتحاليل نتاع مواد غذائية نشوفوا مياه الشراب كيف كيف نراقبوهم، هذا راهو العمل الروتيني نتاعي. أما حكينا إنه جيت وقت العودة المدرسية أكتوبر سبتمبر نوفمبر هذوما راهي تصير فيه المعاينة الأولى ونشوفوا شو عملوا في جوان وكيف كيف بالنسبة لكل نشوفوا رفع الإخلالات وإذا كان ثم حاجة ما تصلحش بطبيعة شنو نبقى تقاريرنا لكل الإدارات وكل إنسان معناه شنو يتحمل الجانب بتاع المسؤولية في الحاجة تبعهم.
0: هذا هو يعطيك صحة بسمة كفيتي وفيتي شكرا ليك إن شاء الله عام موفق للجميع وإن شاء الله نشوفه طبعا التوصيات هذه كل نشوفها تتطبق على أرض الواقع. نهارك زين وإلى اللقاء.

رجعنا لكم مستمعينا موصلين معكم ديما في صبحيتنا 26 دقيقة بعد التسعة، ومشوارنا الصباحي معكم حتى للعشرة بإذن الله. نتحدث شوية عن بلاغ جاء عن البنك المركزي التونسي بتاريخ أمس غرة سبتمبر 2026. البلاغ هذا كان موجه إلى البنوك ويتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وكنا تحدثنا في حصص سابقة من ورود الصباح عن الموضوع هذايا، وذلك طبعا تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026. يهدف المنشور هذا إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. نواصل معكم ديما في صبحيتنا مستمعينا، نواصل بالأنغام وبعد رجعين بفقرة ضيف الصباح.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: استضافتنا الصباحية اليوم مستمعينا بشهزنا الجزيرة جربة اللي باش تعيش من 5-7 سبتمبر الجاري على وقع الدورة الثالثة من أيام جربة للتراث العالمي. ومعايا لخط البرنامج مدام عزة حاج حسن المكلفة بالأعلام. مدام عزة صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، حشلنا مدام الهام.
1: يعيشك، شنحوالك؟
2: لباس، شكرا.
1: يعيشك على اللمسات الأخيرة طبعا على قدم وساق للتظاهرة هذه، هكا ولا؟
2: بالضبط في آخر التحذيرات.
1: أي، وشنو جو التحذيرات الفترة هذه؟
2: جو هنا نتكيف مع السخانة وجو به
1: به. من 5-7 سبتمبر طبعا الدورة الثالثة من أيام جربة للتراث العالمي، شنو فيها الدورة هذه؟ شنو يميزها على الدورات اللي فاتت؟ وأهم ربما النقاط اللي باش تركزوا عليها إن شاء الله.
2: إن شاء الله. من 5-7 سبتمبر عندنا الدورة الثالثة أيام جربة للتراث العالمي. اللي ما يعرفش التظاهرة هذه، هي تظاهرة موجهة بالأساس للسكان المحليين بالجزيرة. هدفها تقربهم المفهوم جربة في لائحة اليونسكو. وش معناها جربة في اليونسكو؟ شنو اللي تم إدراجه بالضبط؟ تقربهم المفهوم القيمة العالمية، إيه خاطر ما تولي بلاصة مسجلة في لائحة التراث العالمي كان ما تكون عندها قيمة مش موجودة في العالم الكل.
1: أكيد.
2: دونك وتفسر التظاهرة هذه، تفسر بطريقة بسيطة ومفهومة على الجربة تم إدراجها، وكيفاش الجربة هي شاهدة على نمط عيش في مجال جزيري، يعني كيفاش الإنسان في جربة عاش في الجزيرة وكيفاش نظم المجال متاعه وبنى مساكنه ومرافقه الدينية والاجتماعية وتكيف مع الطبيعة، معناها بتاع الجزيرة اللي هي فيها نقص موارد ونقص مياه وكل شيء. دونك هذي علاش بالضبط جربة ولات في لائحة التراث العالمي. دونك على مدى 3 أيام هذوما البرنامج باش يحاول يقدم المفاهيم هذه بطريقة مختلفة، بطريقة سهلة، من خلال الحوار، من خلال ورشات فنية إبداعية. دونك البرنامج اون ديتاي فيه برشا أنشطة وبرشا ورشات، من بينها باش يكون فما لقاءات حوارية تجمع مثلا أصحاب الأملاك الموجودة في المناطق المدرجة. عندنا مناطق مدرجة، هو الممتلك المدرج سي تام بيان اون سيري، معناها برشا حاجات. دونك عندنا 24 معلم وخمسة مناطق، دونك فما عباد عندهم أملاك في المناطق هذه. الحوار هذا باش يهدف انه يفتح النقاش على أهمية المناطق هذه وعناصر التراثية الموجودة فيها وعلاش المحافظة عليها مهمة. إلى جانب الحوارات هذه باش يكون فما محطات إبداعية، من بينها ورشة فنية بالسيراميك بالخزف باش نكتشفوا فيها تفاصيل واختلافات المساجد. عندنا 22 مسجد مسجل في الورشة هذه باش نتطرقوا بالذات للمساجد الساحلية اللي هم على البحر. ما تعرفوا في جربة عندنا مجموعة من المساجد اللي هم على البحر، اللي هم وظيفتهم كانت مشغولة للمراقبة أثر الوظيفة الدينية متاعهم، عندهم وظائف أخرى. دونك باش نتطرقوا ونعبروا على الوظائف هذه بطريقة إبداعية من خلال تشكيل نماذج السيراميك. باش يكون فما زادة معرض لأفلام وثائقية تناولت التراث الجربي، باش نلموا ليكور متراج دوكيمنتير ولما الأفلام الوثائقية اللي تخدمت على التراث الجربي، وعلى مدى يومين باش تكون فرصة باش الناس تجي تتفرج في الأفلام هذه وتشوف كيفاش تم توثيق جوانب مختلفة من تراث الجزيرة.
1: وكيفاش تنجم الأجيال هذية والأجيال القادمة إن شاء الله تحافظ على التراث هذي، يعني فرصة هذية فرصة كبيرة قدام الجرابة الكل أنهم يحافظوا على تراثهم وأنهم يثملوه زادة، وأنهم في نفس الوقت زادة يحاولوا أنهم يطوروه حتى ربما يحافظ من جهة على الخصوصية ومن جهة زادة يواكب شنو موجود في العصر هذي.
2: هو باش تثمن تراث لازمك تفهمه أول حاجة.
1: أكيد يعني هذا أكيد
2: عليك. تفهم علاش التسجيل هذا. انت كي تفهم علاش تحس بقيمته اكثر وتولي تحب تحافظ عليه وتفهم القيمه اللي اضافت لك ولا. دونك الانشطه زاد عندنا ورشه طبخ جربي تقليدي.
1: ايوه علاش ليه
2: نحضروا فيها اكلات متوارثه بول هدف ماهوش إن نطيبوا ماكلة ونأكلوها، لا، ما الهدف بس تحضر الأكل، بس زادة تفهم أترافير الأكلة هذيك طريقة الطبخ القديمة والمعارف والتقنيات اللي تورثت الأجيال.
1: هي جزء جزء جزء من التاريخ وجزء من التراث بيدو الماكلة معناها. أكيد. هذه من الحاجات الهامة.
2: أكيد. بس يكون عندنا مسارات، مسار بالدراجات الهوائية ومسار ميداني روندوني. المسار بالدراجات اخترنا انه نطرق به لشح المياه اللي احنا توا نعيشوا فيه شوية. باش يخلي المتشاركين يكتشفوا الجزيرة بالدراجة اما في منطقة البحباح. يتعرفوا على وسيلة التنقل هذه ويدوروا من فسقية لفسقية، جربة معروفة بالفساقي والمواج بتاعها. باش نكتشفوا كيفاش كان الانسان في جربة عبر الزمان يتصرف في شح المياه ويتحكم في الماء اللي عنده.
1: وراجعين نحن للفساقي وراجعين للميجل بطبيعة في وسط الظروف اللي نعيشوها. هذه من الحاجات اللي يلزمنا الناس كل نفكروا فيها في جربة وفي غير جربة. طبعا التظاهرة هذه تنظمها جمعية صيانة جربة ويشرف على تنظيمها زيادة مجموعات أخرى من الشباب المنخرطين في تثمين التراث الثقافي للجزيرة هذه وللمنطقة هذه. وديما راهي الجزر عندها نظامها الخاص بها، تقاليدها الخاصة بها، الجو اللي خاص بها، وديما الأماكن وكل ما هو موجود في الجزر في تونس ولا حتى في العالم راهو يبقى ديما فيه بصمة تختلف وتميز المكان هذا.
2: أكيد أكيد. آخر مسار عنا حضري ميداني يمتد على 5 كيلومتر من منطقة الشيخ يحيى إلى الجامعة تحت الأرض البرداوي اللي هو جامع مدرج، مشغول باش يتخبوا فيه من الأعداء في قديم الزمان معناها. الفكرة دونك الفكرة نحوصل يعني الفكرة الثالثة، الفكرة من الدورة الثالثة اللي جربة للتراث العالمي. كما دورات سابقة بالضبط، هي تظاهرة مشغولة بالأساس باش نتعلمه بطريقة، هو تظاهرة بيداغوجية نتعلمه بها المفاهيم هذه متاع اليونسكو بطريقة سهلة. نخرجوا من التراث من المفهوم النظري معناها الكلام الصعيب إلى تجربة يعيشها المواطن، يكتشف يشوف يسأل يشارك
1: يفهم
2: علاش جربة عندها قيمة عالمية وشنو هو مسؤوليتنا الكل في المحافظة عليها. دونك الدعوة مفتوحة للجميع باش يشاركوا في التظاهرة هذه ويكتشفوا جربة وتراثها من زوايا مختلفة. البرنامج اون ديتاي بالتفاصيل الكل موجود على صفحتنا فيسبوك والا صفحه جمعيه صيانه الجزيره.
1: يعطيك صحة مدام عزة وفرصة زيادة حتى للطلبة، خاطر ربما بعض المؤسسات الجامعية توا حلت وطلبة موجودين مثال إذا كان يحبوا يحضروا التظاهرة هذه تنجم تكون فرصة عليه باش يعملوا بحوث باش يعملوا حاجات على الجربة وعلى تراث الجربة. نهارك زين، شكرا ليك مدام عزة حاجة حسن المكلفة طبعا بالإعلام في التظاهرة هذه اللي تحمل عنوان أيام جربة للتراث العالمي في دورتها الثالثة. إلى اللقاء.

45 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا. كانت هذه يسرى محنوش عيش يومك طبعا، وديما كل يوم ويومه، كل يوم قسمه، كل يوم جو، كل يوم برمجته، وهذه أهم حاجة نعيشه أياماتنا برضا زادة ولهنا، وهذه حاجة مهمة برشا. والأكيد إن شاء الله ديما الصحة والسلامة للجميع. نواصل معكم صبحيتنا مستمعينا بالأنغام، وبعد رجعنا

كان هذا محمد فهيد مستمعينا برشا محبة طبعا موصلين معكم في صبحيتنا. مرحبا بكم مجددا, أهلا وسهلا بكل شكون تحق بينا في الاستماع, وشكرا للي تابع فينا من الصبحية ومازلنا موصلين معكم في فقرة طبعا اللي خاصة بالسفر, وين نجمو نمشو وين نسافروا. تحدثنا في بعض الحصص عن البلدان والمدن اللي متاح لنا أن نمشو لها من غير فيزا, واللي هي تكون أسهل حتى إذا كانت التكلفة تكون مرتفعة أحيانا. لكن اليوم شتحدث شوية عن إسبانيا. سفر إلى إسبانيا طبعا بالفيزا, هذه حاجة تعرفوها والأكيد ديما راهو أي واحد فينا, وظهر اللي بدينا نتعلموها أنه حتى باش تدخل معناها وتحاول تعرف الأوقات المناسبة باش تحجز وتاخذ فيزا يحبلك برشا وقت ويحبلك زادة برشا جهد وبرشا متابعة, لكن هذايا زادة يسهل عليك أنك تاخذ فيزا في أقرب وقت, ويسهل لك زادة من بعد أنك تشوف الحجوزات اللي متوفرة في إسبانيا, وين تنجم تمشي, وقتاش تنجم تمشي, شنو ربما الأسعار المناسبة. وديما عندنا المواقع اللي تعاون البوكينج.com, الويجاو, سكاي سكانر, هذه من المواقع اللي تعاون بارشة في الرحلات وفي السفر, من ناحية طبعا الأسعار, من ناحية الحجوزات, من ناحية الأماكن اللي تحبوا تمشولها, المدة اللي باش تبقوها, الوقت اللي باش تمشوا فيه, كل تاخذوا عليه معلومات وتكون تفاصيل كافية وشافية. وقت اللي نقولوا إسبانيا نقولوا القصور, نقولوا قصر الحمراء, نقولوا الجوامع, نقولوا الحواري العربية الإسلامية, طبعا الطابع الإسلامي والتاريخي اللي موجود في البلاد هذية, نقولوا جمال الطبيعة والمناخ, نقولوا الإمكانيات اللي موجودة فيها, نقولوا الروح الإسلامية اللي حية وموجودة فيها في كل مكان وفي كل وقت وفي كل شارع وفي كل بلاصة. إسبانيا ياسر مزينة, شعبها متعاون مفتوح, وهي جميلة جدا, وجهة للسياح, وجهة للطلبة زادة, عندها سنوات طبعا برشا طلبة يقروا في إسبانيا. المشي لها طبعا من مطار تونس قرطاج يستغرق تقريبا ساعتين البرشلونة, والأكيد الحجوزات تكون على بكري, باش تاخذوا أوتيل, باش تمشي طبعا فما نقولوا نحن المجمعات الشباب

على الأنغام هذه طبعا اللي تجينا من الأندلس من إسبانيا. نكون وصلت معكم نهاية مشوارنا الصباحي مستمعينا، لكن زادا باش نزيد نخليكم مع الغنيات والجو الحلول. أكيد برشا منوعات وبرشا برامج على أمواج إذاعة تطاوين باش تسمعوها وتستمتعوا بها في نفس الوقت. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا رشيد، شكرا حبيب إلهام، كنت معكم في ورود الأربعاء. ما بقى لي إلا نقول لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعا الاتحاد الجهوي لشغل بتطاوين إثر إيقاف العمل من طرف شركة سميجة العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرضهب. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع دعاهم إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة. من المطار أن تلتئم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي من الخامس إلى السابع من سبتمبر الحالي، وهي من تنظيم عدد من الفاعلين في السياحة والتراث بجزيرة جربة. أطلقت جمعية العمل ضد الأقصاء أمس حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة، حسب ما أفادت به المكلفة بالإعلام بالجمعية ملك الأخضر. أعلنت البحرين اليوم تصدي لهجمات جوية إيرانية، وذلك بعد أعلان طهران عن استهداف قاعدة أمريكية في المملكة ردا على ضربات أمريكية جديدة. قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اليوم إن بحرين فلبيين قتلا في واقعة أمنية تتعلق بسفينة سدر التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز في 31 من أوت الماضي. حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية من المتوقع أن يتجاوز العتبة الرئيسية البالغ درجة ونصف مئوية خلال بضع سنوات، مما ينذر بمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة ويزيد الضغوط على النظم البيئية والأنهار الجليدية والمدن الساحلية المنخفضة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
3: شكرا لك عبد النور.
4: انفاسبار.
3: من الجديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبا رياضة على موجات إذاعة تطاوين. غدوة الموعد باش يكون مع عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 في النص نهار. نذكر الجامعة التونسية لكرة القدم كانت كشفت عن تركيبة رسمية للمجموعات الرابطة الثانية للموسم الجديد، واللي جات على النحو التالي: المجموعة الأولى فيها كل من مستقبل سليمان، المستقبل تقابس اتحاد تطاوين، الرلوي، سبورتينغ من عروس، محيط قرقنة، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث رياضي بوحجلة، جمعية مقرين، مكان المهدية، الكوكب الرياضي بعقارب، النجم الرياضي الخليدي، الملعب التونسي والملعب السوسي. المجموعة الثانية: الشبيبة القيروانية، ملعب الجبس، مستقبل رياضي بالقصرين، جندوبة الرياضية، النادي الرياضي القرب بأمل بوشمة، قواف رياضية بقفصة، جمعية رياضية بأريان، اتحاد رياضي بقصور السيف، هلال الرداية في القلعة الرياضية، سبورتينغ المقنين، أولمبيك الكاف وأولمبيك مدنينة. أمل بوشمة تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية نهار الأحد 13 سبتمبر 2026، وباب الترشحات يبدأ من غدوة الخميس 3 سبتمبر ويغلق يوم الجمعة 11 سبتمبر. بما أني حكيت على أمل بوشمة، ذكر وأنه في البرنامج اليوم لقاء ودي في إطار تربص الفريق بالزهرة مع مستقبل سليمان في 3:30 على العشية، والمواجهة الودية الثانية باش تكون نهار السبت 5 سبتمبر 2006 بداية من 9 صباحا. سباقات الإفريقية القارية في كأس الكاف الكونفدرالية غدوة نهار الجمعة 4 سبتمبر موعد باش يكون في 2:30 بملعب الطيب المهيري بصفاقس، ترجي جورجيس، نادي دمبارس السنغالي، إريما أككبو الحكم التوغولي زفر هذه المباراة، ونهار السبت في نفس المسابقة الملعب الحرية بنيجيريا في الأربعة، شوتينغ ستار ستارز النيجيري مع ستياسيس والحكم غوتوب من الكاميرون. بالنسبة لكأس رابطة الأبطال الإفريقية نهار السبت 5 سبتمبر في 7 ملعب حمادي العقربي برادس، النادي الإفريقي جوليبا المالي، بيردوين من الكونغ يظفر هذه المباراة، والترجي الرياضي التونسي معفى في هذا الدور الأول. نكمل أخبارنا الرياضية بالجولة في الملاعب الأوروبية: الكالتشو الإيطالي دور ربع نهائي في الساعتين ساساولو مع فيرونسيني، وفي أودينيزي مع الخمسة فينيسيا، وكأس ألمانيا الجولة الأولى في 8 غربع أسنا بروك مع بايرن ميونخ. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديقنا فتحي النقبلي في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة التطوير،
6: إذاعة التطوير،
1: صباح الألحان مع فاتن.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي

0: احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا.
1: إذاعة تطاطين.

0: سوي.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين إثر إيقاف العمل من طرف شركة أسميك العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرطاب بتطوين. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة. من المنتظر أن تتم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمية من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، وهي من تنظيم عدد من الفاعلين في السياحة والتراث بجزيرة جربة، وفق ما أفادت به عزة الحاجة حسن الناطقة الرسمية للتظاهرة. تفتح وزارة التربية بداية من يوم 3 سبتمبر 2026 المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. أطلقت جمعية العمل ضد الإقصاء أمس حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، حسب ما أفادت به المكلفة بالإعلام بالجمعية ملاك الأخضر. يواصل جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته على البلدات الجنوبية من لبنان، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. أعلنت البحرين اليوم التصدي لهجمات جوية إيرانية، وذلك بعد إعلان طهران عن استهداف قاعدة أمريكية في المملكة ردا على ضربات أمريكية جديدة. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا لانقطاع التيار الكهربائي على خطي الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بجربة اليوم، لذا سيسجل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه بعديد المناطق من جزيرة جربة كامل اليوم. ومن المنتظر استئناف توزيع تدريجيا وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بعد انتهاء تدخل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز واستقرار التزود بالتيار الكهربائي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتب عمومي.
4: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موم صحيح؟
5: محنش حاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش. شد هذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: تحربشك هاو اش بش يعملولي
5: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه، شوف صعب كنت عندي سين تبرينا بيها بيه وطلع فرح بيه. هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفا، لازمنا نفرحوا برفقه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
6: لازمنا نجيبوا القرية بخي.
7: اي الاولاد فهمي بي
8: هيا يا ولاد هيا بوكو راجل.
7: اي شاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل؟ شبي خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك. والله انت عندك موهبة، والله ما خيبها بلاصك. والله
9: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟ مهبول تحب بسينة؟
8: شنو الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
4: مسيو مين؟
8: مسيو ولا لا؟ ولا لا مسيو هو سمعت تقول في الزطلة؟
4: ما قلتش
8: مسيو ولا لا؟
4: نتكلم فيه
8: مسيو ولا لا؟ نياش مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
4: يا مالك يا كتا.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: متابعة.

تحية صباحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في هذه الإطلالة المباشرة الإذاعية في متابعة مجلة الضحى على موجاتنا، وفيها نتابع مجموعة من المواكبات، مجموعة من المستجدات في من هنا وهناك في الجنوب الشرقي، اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا. اليوم الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر 2016، نرحب بشهر سبتمبر بنوع من التقلبات المناخية اللي تنبأ إن شاء الله بنزول الغيث النافع، إن شاء الله كل المعطيات ترشح عودة الأمطار من جديد إلى بلادنا، ترجع الأمطار ويرجع معها الأمل وترجع معها الحياة والخضرة والنماء والجمال. أيضا الحقيقة من خبوش ربما ما كانت خوفنا شوية من التقلبات المناخية في الاتجاه المقابل، يعني برشا يعني حرارة مرتفعة في بعض الجهات، وخاصة الحرائق ربما اللي طالت حدودنا الغربية مع الأشقاء في الجزائر في جهات جبل برجو وغيرها. ربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وينار كوري بردا وسلاما، وربي يحفظ الجميع. أجمل تحية فريق الإنتاج، معي تحية كبيرة للزملاء حبيب الخراز في قاعة الهاتف، فتحي المقبلي في التأمين المباشر من استوديوهات نجيب الخطاب، فاطمة في تأمين المواعيد الإخبارية، معي بشكون مجموعة أيضا من الزملاء، شعل المجهي مباشر بعد قليل من جرجيس، وأنا شكري في الإعداد والتقديم. نبدأ بالموسيقى هذه ما عندك فتحي بصوت حسين الجسمي.

0: التوقيت على بوجتنا 11 درجين معكم حتى الساعة الواحدة ظهرا كما قلت في مجموعة من المواكبات مجموعة من المتابعات ذات صبغة اقتصادية وتربوية ومعنى تنموية متنوعة في الجنوب الشرقي لقيقة يعني تلاحظ ربما مع اليوم 2 سبتمبر شوية شوية بدينا نرجع ويبدأ العدد التنازلي للعودة المدرسية المقررة في موعد رسمي إن شاء الله يوم 15 سبتمبر تعود المدارس والمعاهد والإعداد ومؤسساتنا التربوية عامة الاحتضان أبنائها معناها وتجديد العهد مع درب العلم والمعرفة والتربية والحقيقة ما ثم حد شيء في الراحة وينسى ما ثم حد شيء ربما يخليهم يحضر واحد ويسعدوا قدر ما يفرحوا بالعودة المدرسية وفي بقدر ما يفرحوا بعودة صغارهم إلى العلم والمعرفة كل الرهان هذا كل مش على كل ربما السلم لناس كل ما عمل دليل عمل ربي والعمل أيضا على الذكاء التونسي وعلى القراءة التونسية وعلى مستقبل أبنانا في معاهدهم وفي كلياتهم كيف كيف العودة الجامعية طبعا طلبة شرفوا معاهد المبنيات الجامعية خاصة اللي يخوضوا تجربة لأول مرة بكالوريا 2026 ربي معكم إن شاء الله بالتوفيق لكم ويكون إن شاء الله سنة جامعية وتربوية يعني موافقة للجميع. بالمناسبة أيضا حبيت ربما تحية إلى المستعملي الطريق معناها حركة كبيرة برشا ضغط في طرقات برشا بوتياج سيما في المدن الصغرى على غرار مدينة تطاوين وغيرها معناها أكاليش مطالبين برشا صبر وبرشا ساعة بال وردوا بنا شوية شوية ونعطوا الأولوية لبعضنا ونسياسوا بعضنا يعني على قدر الإمكانيات نعرف تنقصنا برشا مشاكل لا عندنا إشارات مرورية ولا عندنا طريق حزامية ولا معناها فقط اللي عندنا هو أنه نتفاهموا بعضنا ونسرعوا بعضنا حتى سهر إن شاء الله ويتم إنجاز المشاريع المعطلة. طيب توقيتنا 11:15 الوجهة الآن مش تكون مدينة الحمة نحكي عن الحمة الكبرى واحدة من أكبر الحقيقة المدن في الجنوب الشرقي وكما ذكرت أنا حركة حثيثة في الحمة بالعودة المدرسية استقبال موسم الأمطار ومعناها معنا سعداء باش يكون معنا سي إبراهيم كتب عام لبلدية الحمة. سي إبراهيم صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك وتحية لكل المستمعين وأحبتنا وأهلنا في الحمة. بلدية الحمة سي إبراهيم والحقيقة واحدة من أعرق البلديات في الجهة وبلاد كبيرة الحمة سياحية تنموية فيها برشا حركية برشا الحومية يرجعوا في الصيف معناها في العطلة الصيفية عودة مدرسية ثم ما شاء الله حركية كبيرة في الجهة معناها.
1: أكيد جدا الحمة معروفة بالحمامات
0: السباحة
1: نعم وحركية كبيرة في الصيف ديما وحتى في وسط العام ديما ثم حركية في الحمة
0: نعم هكا علاش البلدية نصور ثم كالعادة معناها ديما أراباج معناها ديما محضر روحها في مستوى العمل الكلاسيكي الروتيني في النظافة والعناية بالبيئة والإنارة وغيرها أيضا كيف الاستعداد لموسم الأمطار سيدي كتبهم
1: أكيد جدا هي إضافة للعمل العادي الروتيني تعرف الصواد والقضاء عن في تل استعداد للموسم الأمطار بلدية الحمة عندنا الروتين العادي لجهر بلوعات ليها الأمطار اللي نخدمه فيه كل عام البلدية زادة قامت بحداث ثلاثة شبكات جديدة لتصريف ليها الأمطار في ثلاثة مناطق زرقاء المعروفة في البلدية وقمنا بالاستلام تاعهم عندنا تقريبا أسبوع من استلمنا الأشغال إضافة إلى وصول إمكان القضاء على النقاط السوداء عن اليوم بركة معنا هذه ممكن ما عندها تقريبا ساعة البلدية عندها نقطة سوداء في ودي مثال متاع طار حداد قامت بتركيز دي باكا فلور وكراسي إن شاء الله نحافظوا عليهم الناس كلهم مع بعضنا على الأقل من نقطة سوداء تكون بلاصة ونقعدوا العائلات اللي متسكنين غاديك إن شاء الله نحافظوا عليها فبدي هذا بدي إضافة للسعدان الموسم المدرسي هذاك إن شاء الله بداية من نهار الاثنين تنطلق البلدية في جميع الأشغال في محيط المؤسسات التربوية كل حول
0: بالضبط من بين الأشغال هذه الحقيقة يعني ثم ربما شوية نعرف كتوها قدمين على فيصل على فصل الخليف ربما الدنيا في المغرب والعجية البكري يا سيد كتب عام فالإضاءة الليلية ما نصور في بعض الشوارع بعض الأنهش خاصة المحيطة بال
1: احنا الاستعداد بالنسبه لذا انطلقنا في الصيف ان قمنا بتغيير 300 نقطة ضوئية من الاستوديوم بالليل على الاقل اللي ذا يكون فيه بالاضافة ان شاء الله قاعدين في اعداد ميزانية 2027 باش نحاولوا نمشوا فيه تقريبا 1000 لاد جديدة باش تركب في الحامة
0: جيد.
1: هذا بالاضافة المشروع كبير قاعدين نحضروا فيه ونحافظوا على التمويلات اللي هو الكليراج سمارت ان شاء الله في منتصف 27 كان ان شاء الله ربي سهل وننطلقوا فيه بحول الله.
0: هذه تقريبا كانت تلالة سريعة معك سيد كتبان بلدية الحامة على أبرز ما الجديد عندكم في البلدية. كل التوفيق وكل التشجيع وبكراج ديك ولكل الخير معك في بلدية الحامة. شكرا لك سيد كتبان بلدية الحامة. من الحامة بعد شوية باش نكون عندنا وجه أخرى في الجنوب الشرقي. توقيتنا 11:17. نحب الأغنية هذه تحية لتقريبا أفضل وأحسن مخلوق في الدنيا هذه لمن أول واحد يثيق بكري ويدشنا الحياة في بيوتنا وفي منازلنا. ربي فضلنا أمهاتنا الأمهات اللي هما كبيتهم كما قلت معنا وين ثم مناسبة كما العودة المدرسية كما مناسبة الدينية كما سيد رمضان اللي تكون عندها نصيب الأسد في الإعداد والبرمجة والإسناد والتقييم والميزانية والدنيا الكل. ست الكل في الكل.

0: توقيتنا 11:23 هنا على موجاتنا في إذاعة تطاوين. شكرا لكم، شكرا لتفاعلكم، شكرا لتفضلكم بالبقاء على موجاتنا لمتابعة المجلة الإذاعية المباشرة اللي كما قلت مجموعة من المواكبات في الجنوب الشرقي. الآن الوجهة بتكون مدينة تطاوين والمشغل الاجتماعي بالأساس باعتبار عمال محطة الغاز بالجردة بتطاوين حوالي 40 عمل تقريبا، يعني وقفة في حركة احتجاجية معناها معنا صديقنا سي منصف حندورة، مهندس منصف حندورة معنا على خط البرنامج لتوضيح الصورة أكثر وتقليب وضعنا في صورة الأحداث. أخويا منصف مرحبا بك على موجاتنا.
1: سيدي مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين في إذاعة تطاوين، وبارك الله فيك مع اللفتة الكريمة، وهي لفتة يلزمها خاطر وصلنا لوضع حرج جدا جدا في محطة الغاز بالقرضاب. أن وضع لا يمكن السكوت عنه أكثر من هيك.
0: فقط يعني منصف نذكر المحطة هذه معناها بإدارة كل من المؤسسة النصة البترولية ومعها الشركة الصينية نصورك.
1: نعم الشركة الصينية والمقاول اللي هو يخدم السي ام جي اللي هو يخدم معنا اللي هو يشغل في العمل والمهندسين واللي هو يباشر في تركيب الأجهزة والشعب نتاع الغاز وكذا، يعني لاهي بالأمور التقنية.
0: نعم نعم. طيب ماذا حصل بالضبط؟ علاش الاحتجاجية، الحركة الاحتجاجية هذه بالضبط؟
1: حركة احتجاجية علاش؟ لأن أول شيء المشروع مشروع وطني وجهوي، يعني من الوطنية أنك المشروع هذا لازمش يحدث
0: أكيد،
1: وطريقة معناها توقيف المشروع فيها لبس. جميع الأموال مرصودة، المقاول يعني حب يخدم وصل للسرعة القصوى، هو حد ما وصل للسرعة القصوى في إنجاز المشروع هم جبدوا به، حبسوا الخدمة، قالك احنا ما عدناش فلوس ونستنوا التو. فهمت؟ هذه الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشريك الصيني، هذو الزوج اللي يتحملوا مسؤولية في تعطيل هذا المشروع. المشروع هو يدوم عامين، احنا من 2020 ل 2026، يعني 6 سنوات تأخير. معناها المقاول الاول التونسي هو اللي بي بي ام اللي جه خدم يعني كسروه وخرج. المقاول الثاني اللي هو السي ام جي اللي حب يخدم المشروع يعني حبوا حتوه كسروه، لان المقاول اللي خدموا عنده تو صي معناها ما حبوش يعطوا له فلوس، يسالهم مليارات ما حبوا يضخوا له حتى فرنك، يعني معناها احنا تو معاش مش كان عمال بركه. ثم يعني معناها شبهات اي انسان او اي راس مال تونسي يتجرأ يخدم مشاريع تنمويه في تونس هو مهدد ولا.
0: طيب منصف شنو ربما الموضوع؟ هل تم تطرق مع السلطات الجهويه ثم تفاعل مع مطالبكم؟
1: يعني احنا مشينا امس للولايه باش نفهموه في السير كل هذا المشروع لها شهرين ونص حابس، رغم أن المقاول يعني ما خرجش الخدامة، قال لهم اخذ سجلوا حضوركم ثم قدام الشركة الصين وقدام ليتاف هنا موجودين. يعني المقاول هو سي ام جي قاعد يضحي من قده، قاعد يدفع من قده، فهمت؟ باش المشروع ما يحبسش، يعني رغم أنه وصلنا المرحلة الأخرانية، يعني وصلنا للسرعة القصوى، معنا انتدابات جديدة ودخلوا عمال جديد وباش تصير انتدابات أخرى جديدة، فهمت؟ ولا قرابة 200 عامل في المرحلة وقت وصلت نارتنا الجارح هذا الشركة الصيني واللي طاب أن المشروع باش ديكلانش يوصل السرعة القصوى حبسوا كل شيء. يعني ثم شبهات، يعني رئيس الجمهورية يقول لك ثم أيادي، يعني أنا نقول لك على أرض الميدان وأرض الواقع ثم حاجات مش مفهومة. يعني علاش حبست رغم المشروع الفلوس مرصوده؟ علاش تعطلوا فيه؟ راهو ماتريال بالمليارات ثم وفي الشمس بالمليارات مكلف مطيش في الصحراء. على شكون ماشي الفلوس الشعب هذيك؟ شكون بيتحاسب عليها بعد تالي؟
0: نعم
1: تتمت بالرمل، تتمت بالمعنى بالشمس وهي اجهزه الكترونيه حساسه نتاع الغاز. يعني ثم شبهات. انا نطلب رئيس الجمهوريه ونطلب من السيد الوالي أن يوقف وقفة باهية. السيد الوالي أنا يجب يحضر في المشروع، يجب يشوف وين مكمن التاء.
0: سيمون صفو المشروع في مراحله النهائية هكا؟
1: هو وصل توحنا وصلنا قرابة 52%.
0: بيه جيد. فجأة
1: 52% اللي مازالوا هذوما مازالوا قرابة عام يعني خدمة عام.
0: ممبا بيه مش برشا معنا.
1: بالضبط. أنا وصلنا تركيب مواسير الغاز يعني شعبة بتاع الغاز.
0: بيه.
1: وصلنا وصلنا المراحل الأخرانية.
0: بيه جيد. جيد. معناها تو المطلوب تدخل عاجل من السلطات اللي تم المساله هذه ولا حتى من السيد الرئيس اذا كما ذكرت سيادتك كذا سيد رئيس الجمهوريه
1: حسب الجار يجب السيد الوالي يكون حاضر ويفرض وجوده سمكتي ويفرض معنا كلمته مع تدخل سيد رئيس الجمهوريه لان ثم شبهات لان كي تحبس لي ليتاب انا المشروع في في في في في, في مشروع في في في في التوقيت هذا وفي اللحظة الحرجة هذه يعني ثم شبهات ثم شبهات ثم فساد يعني اللي تعطى أنا شركة توصيل أشتى البترولية يعني تقولك ما عنديش فلوس الشركة الوحيدة اللي عبر التاريخ وكرة أرضية أنا تستثمر في البترول وفي الغاز وده مثال مستحيل الشركة الوحيدة اللي تستثمر في الغاز والبترول قوك فالسة للشركات الأجنبية اللي استثمروا في الغاز والبترول يعاونوا الدول اللي متاحهم
0: طيب.
1: كتمر بأزمة
0: بي. منصف نعاود نذكر بال طبعا الكلام على المسؤوليه الشخصيه نتاع سيادتك سي منصف انه باهي انه
1: حمل مسؤوليه في كلامي حمل اي كلمه حمل
0: مسؤوليتها شكرا ليك يعني ثم ماتريال متكلف بمال مجموعه وطنيه ملوح في الصحراء عرضه للاتلاف هكا
1: نعم ماتريال وشعب ومعناه موجود في الجرذاب يعني معرض معرض للتلف
0: اي
1: بيه. وحتى الجرانت بتاع نقولوا احنا الجرانت يعني استجابات الجرانت يعني تكمل كيف تركبه انت والجرانت بتاعك تمل معنا ما ادري كيفاش بعث لي معنا هو يركب والجرانت بتاعك تمل
0: بالمجد باهي طيب فمشي بوادر ربما لي حالة الأزمة فمش كنت أتصل بكم ومنصف فمش بوادر إيجابية على الأقل تلوح في الأفق هكا ولا ما زالت الأمور
1: لحد الآن احنا بصراحة ما زال عندنا أمل في السيد الولي
0: السيد الولي
1: نعم
0: باهي
1: أن المشروع الوحيد في تطاوين اللي خرج من 2020 من الكامور التو المشروع الوحيد اللي يخدم
0: نعم
1: وعدنا أمل في السيد الوالي وفي السلطات الجهوية الكل أمل وعدنا أمل في ويبقى الأمل الأخير في سيادة الجمهورية لأن أموال الشعب قاعدة مطيشة أنا في القرضات تم وتنجم تنشر الثورة وإذا كانت مطيشة تم بالمليارات مطيشة وتحمل مسؤولية
0: واضح خويا منصف شكرا لك على تدخلك اللي كانت تكلمت باسمك باسم حوالي 40 عامل
1: في ان شاء الله 40 عامل وضم التو ما خلصوش يعني شهرين ماذا بينا احنا رغم ان المقاول قاعد يدفع من جيبه ماذا بينا ليتاب تضخ الاموال للشركه الصيني وماذا بين الشركه الصيني اذا يصير عليه ضغط لانه يستثمر في تونس هو يعني ما يلتزم بالقانون التونسي ويخلص المقاول ويلتزم بالقوانين تاع معامل القوانين التونسية ويخلص الخدامة يخلص المقاول ويخلص الخدامة ماذا بين السيد الوالي يضغط على الشركة الصين ويضغط على الإطار
0: نعم فقط آخر سؤال تقني شوية أخويا منصف باعتبارك أنت مهندس وتفهم أكثر منا الدنيا دي يعني هو الغاز المسال هذا اللي في محطة القرضاب شكون مستفيد منها جهة تطاوين بالأساس ولا وين بالضبط
1: جهة تطاوين وجهة الجنوب الشرقي
0: الجنوب الشرقي
1: على المدى البعيد يولي جنوب الشرقي كامل
0: احنا نصور بدات في تطوير كامور تجريبيه كما يقال شويه شويه هكا معناها
1: لا امور تجريبيه ليس غاز نتاع المحطه هذه غاز نتاع قابس اما احنا في محطه القرذاب التو ما صفيناش الغاز يعني التو ما دخلاش الغاز
0: ايوا
1: اذا كان التو ما دخلش لا التو ما صفيناش الغاز يعني اما اذا كان امور تجريبيه هكا من غاز قابس
0: نعم
1: اما محطتنا احنا قاعده معطله
0: معناها كي يسهل ربي ويتم تجاوز الإشكال هذايا وترجع الماكينة دور من جديد منصف النجم نقوله المحطة تصبح قادرة على إنتاج غاز مسال معناها النجم
1: بحول الله إذا كان تدخل تم تدخل ورجعت الخدمة بحول الله في ظرف عام عام ونص بحول الله تتم تشغيل هذه المحطة إن شاء الله
0: نعم يا سيدي ان شاء الله صوتك يوصل ان شاء الله نسمع اخبار ساره في الافق ان شاء الله مره اخرى لدى الى السيد
1: بارك الله فيكم وشكرا لجميع المستمعين وان شاء الله على قريب في الايامات هذه نشوفوا ان المشروع زاد رجع ويخدم فمتولا ونكملوا ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله
0: شكرا لك سيد
1: بارك الله
0: شكرا شكرا سيد منصف حندوره يعني مهندس وتكلم باسمه وباسم عمال شركه الغاز القرضاب تطاوين وحوالي 40 عامل معه نداء عاجل يوجه الى السيد والي تطاوين والى السلطات الجهويه ومن خلاله الى سيد رئيس الجمهوريه راسا للتدخل الفوري وعوده الاشغال استئناف الأشغال في المحطة هذه اللي وصلت مراحل نهائية، ومجموعة كبيرة من المعدات الغالية واللي تكلف مال على المجموعة الوطنية ملقاة كما قال هو في الصحراء، معناها عرضة للتلف وعرضة معناها عدم الاستعمال مرة أخرى. إن شاء الله صوتك منصف يلقى صدى وإجابة وتجاوب مع السلطة الجهوية، ونفرح برشا لعودة الروح لكل مشروع معطل في جهة التطوير وفي تونس بصفة عامة، لأن المشاريع المعطلة دي كذا مرة كانت محل متابعة رئاسية، وإن شاء الله في القريب العاجل ترجع الماكينة الدور وترجع المشاريع المعطلة دي، ودخلنا في فصل طوال الخريف نس كل تشمر على يد على ساعد الجد والعمل، ونخدم كل من أجل بلادنا ومن أجل تونس الغد. 11:35 هنا في تطاوين.

0: من جديد نرحب بحضراتكم نص نهار الأربعاء على موجاتنا، لأن الوجهة مش تكون أقصى نقطة تقريبا في الجنوب الشرقي قريب نوصل لقفصة معناها، وإحنا ماشيين في إلى معتمدية منزل حبيب، وتحية لكل أحبتنا ومستمعينا وأهلنا في تلك الربوع الجميلة، وتحديدا المحطة مش تكون مع سيد كتب عام بلدية منزل الحبيب سي الحبيب بركات. سيد كتب عام بلدية صباح النور ومرحبا بك على موجاتنا.
1: مرحبا بإذاعة تطاوين، مرحبا بمستمعين ومستمعات إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك. الحقيقة أكثر من مرة مشينا لمنزل الحبيب، بصراحة بلدية نظيفة برشا بالمقارنة على الأقل مع جيرانكم مع جهات أخرى، تحس بها معناها بلدية مش جديدة، ما العمل فيها مريح برشا معناها في مستوى الشوارع، في مستوى الأمن، في مستوى عقلية المواطنين، نحس أن بصراحة حاجة أخرى سي بركات.
1: والله هو صحيح، هو هي منزل عبيد في البسطة، هي منزل عبيد مساحتها 1200 كيلومتر مربع، عندها 7 عمادات متباعدة على الزراعة، وعندنا فيها 10200 ساكن. معناتها بالنسبة للمرافق في البلد في منزل عبيد، أكثر حاجة هي عندهم البلدية معناتها كمواطنين، عندنا شركات ولا معامل. خدمنا برشا على النظافة، وهي منطقة ريفية جميلة.
0: صحيح.
1: والحق الأمانة معناتها النظافة تنجم تقول معناتها أكثر من 80% طيبة. وإن شاء الله باش ندعموا زادة في المستقبل، عاملين برنامج مخطط جديدة باش تصير تدعيم آخر السنة بعديد المعدات، باش تكون معناتها سريع العمل ومش تطور العمل النظافة أكثر من هذا.
0: نعم. كيف موضوع الاستضافة باش يكون على حاجة جديدة تضاف إلى في المستوى البنية التحتية لمستوى المشهد الرياضي سيد كتب عام؟
1: هو احنا في المشهد الرياضي عنا أعطانا الصفقة على الصفقة، وأعطانا تدين المشروع يوم الاثنين الإنجاز. هو مشروع زي في عماد السجن اللي هي تستقر للمرافق الرياضية، ومعندها ومعندهاش متنفس الشباب بتاعها. خدمنا عليه وفقنا ربي، وإن شاء الله في ظرف 120 يوم يكون جاهز الملعب هذايا اللي هو كلفة 240,000 دينار، وموقع معناتها استراتيجي قرب مدرسة ابتدائية. يوي نجموا حتى الوليدات تذاكم ينجموا يعملوا النشاط الرياضي
0: بتاعهم. نعم.
1: وهذا هو اللي
0: حبنا نخدموا عليه. نعم، هو الحقيقة باعتبار كما قلت قريب برشا من المدرسة الابتدائية وحتى الإعدادية، شباب التلمذة عامة ينجم يكون أحسن متنفس ليه. نعرف توا في العالم كامل تقريبا الشباب مغروم برشا بكرة القدم وبالفوت سيدي كتب عام، يحبوا برشا الحقيقة يكوروا برشا حوم ملاعب أحياء، نجوم وأبطال في العالم تخرجوا من الملاعب هذه.
1: أكيد.
0: نعم.
1: هو على فكرة أنا أصلا رياضي ومش حصل على ميدالية سابق مع الألعاب الأولمبية.
0: أكيد. نعم، الحقيقة مهم برشا خاطر كي نشوفوا حجم التحديات الكبيرة المطروحة اليوم على الشباب، معناها هذه السلوكات المحفوفة بالمخاطر اليوم، عندنا حتى بد أن نكبشوا سيد كتب عام في الأنشطة الرياضية وفي أنشطة تثقيفية، معناها البلدية دار الشباب دار الثقافة، الناس كل معناها بالشكا شبابنا يكونوا ديما معناها بعد برشا معناها وفي مأمن من كل هالسلوكات هذه، والبروجي هذه الملعب الرياضي ينجم يكون خير هدية لشباب الجهة. طيب سيد كتب عام، بالإضافة للبروجي هذا كيف العمل نتصور دولي وكلاسيكي كما قلت على النظافة والاستعداد للعودة المدرسية وغيرها منها؟
1: طيب. هو للأمانة في منزل حبيب أنا عادي من المشاريع وسترى النور قريبا جدا.
0: تفضل. نعم تفضل. لا هذه فرصة، هي مجتمع معنا سيد كتب عام منزل حبيب ففرصة معك. تفضل.
1: هو عندنا عديد من المشاريع، عندنا توكا زاد في ثور معناتها ثم تقدم قرابة 50% في مشاريع الطاقة الشمسية في العمادات، حكم العمادات يستقروا للطاقة الشمسية. أن الطاقة تو في طور الإنجاز بعد قاعدة توصل 50% وإن شاء الله حتى التقارير اللي نعملوا فيها أن ينجم في آخر الشهر هذايا سبتمبر يكون معناتها الإنارة معناتها تبدأ تخدم
0: جاهزة
1: اللي هي هذه طاقة عملناها في 92 نقطة ضوئية في جميع العمادات مثل المناطق الريفية اللي ما يوصلهاش التنوير العمومي متاع البلدية. في اللمسات الأخيرة إن شاء الله آخر الشهر يكون جاهز وكلفة متاع 425 ألف دينار. وعندنا زاد قصر البلدية زاد حتى هو في طور الدراسات، تم تعيين المصممين وسيتم الانطلاق في إعداد الصفقة. وعندنا زاد مشروع آخر اللي هو الميثال التهية العمرانية بالنسبة لزوز عمادات اللي هي منطقة زقراطة، عمادة زقراطة وعمادة توالي، وسيتم تنزيل الاستشارة في الأسبوع القادم. وعندنا الطرقات العديد من الطرقات الكل معناتها ثم الوكالة الوطنية لتهذيب الأحياء في منزل الحبيب، تم الإعلان على الصفقة وسيتم معناتها في القريب زاد العاجل من في آخر السنة هذه لانطلاق اللي هي كلفة نتاعها 4 مليارات و500 وفيها العديد من الطرقات اللي تعبيدها والأرصفة، وبصير زاد تدعيم بالإنارة وسكون زاد ثم حديقة ضخمة سمحة في المنطقة باش يصير فيها متنفس للجهة، وإن شاء الله نكون قدمنا واجبنا على أحسن ما يرام.
0: نعم، هو الحقيقة هذه حزمة من المشاريع اللي إن شاء الله ترى النور قريبا في الجهة، ومن شأنها الحقيقة تعطي صبغة أخرى جمالية وحضارية لمعتمدية فتية، لكنها بقدر ربي ماشية وتكبر معتمدية منزل الحبيب.
1: مع العلم هو زاد فيما مشاريع زاد استثمارات جانب موجودة في
0: صحيح. في الفلاحة
1: في الفلاحة
0: نعم أي.
1: في الطاقة الشمسية
0: صحيح.
1: هو فما زوز مشاريع كبرى اللي هما في الطاقة الشمسية باش تكون في عمادة المهاملة، مشروع كبير ياسر وإن شاء الله هو لمحالة في الإجراءات الأخيرة كل تكبيرة وتصير زاد حتى فتح ميدان للشغل المعطلين باش يصير على الاقل في فتره الانجاز. وثم مشروع اخر اللي هو بالطاقه الهوائيه اللي هو مشروع زاد ضخم وشكون ان شاء الله في 2022 هو تو في الدراسات، مختار ثم اجراءات كبيره وكون في الدراسات شكون زاد حتى هو يرى النور في 2022 شكون الانجاز بدايه الانجاز. هو منزل الحبيب الأمانة منطقة جميلة عد صحيح صعوبات هي في فترة ما بحكم أن هي ما كانتش بلدية كحس بلدية، صارت برشة أولى تدعيم برشة اعتمادات وكانت تتحسن وإن شاء الله نكون قمنا بواجبنا وتستاهل كل خير الحق.
0: يا سيدي ما خلص الشكر عليك سيد كتبان بلدية منزل الحبيب، والله الحقيقة فرحتنا برشا بالخبار السار وبالمشاريع المزيانة برشا في منطقة حسيتك غادي كلكم على واحدة من المعتمدية البلدية دار الثقافة الأسرة التربوية وكلكم تخدموا أنها بقلب رب كما يقال من أجل النهوض بالجهة هذه.
1: هذا هو اللي يشجعك
0: أكيد أكيد أكيد يا سيدي
1: إن
0: شاء الله. شكرا لك سيد كتبان بلدية منزل حبيب، شكرا لك. شكرا. هذا تقريبا نص نهار درجين على مواجهتنا، غدوة الخميس نهار الجمعة إن شاء الله بقدر ربي باش نعاودوا نتقابلوا في متابعات وباش من ضمن الأخبار من توا باش ثم تظاهرة بيداغوجية علمية باهية برشا، التكوين البيداغوجي المستمر داخل المستشفى هذا باش تكون تظاهرة بيداغوجية في جربة نهار 7 سبتمبر 2020 من تنظيم المستشفى الجهوي صدق المقدم، باش يكون حول اهتمامنا في متابعات الجمعة القادم بحول الله. نبقاو في مع الموسيقى ونمشوا مع فتحي المقبلي في بعض الاختيارات الموسيقية، بعدها منتصف النهار نشرة الأخبار، بعد الأخبار نلتقي باش نكمل معكم المشوار حتى الماضي ساعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في قبس الانطلاق في عمل

0: يتزكان طلب الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجمعية بالجهة. وزارة التربية تفتح غدا المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. 14 قتيلا بضربات أمريكية على إيران، والحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف منشآت أمريكية بدول عربية. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين إثر إيقاف العمل من طرف شركة سميك العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرضبة بتطوين دون سابق إعلام ودون خلاص الأعوان والإطارات العاملة بالشركة المذكورة. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة التي تعوق تقدم المشروع ودخوله طور الإنتاج. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب ابتداء من 1 سبتمبر الجاري لتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر القادم. كما سخرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس 13 فريق تلقيح تحت إشراف أطباء بيطريين، حيث تشمل الحملة كافة المعتمديات مع تنقل مباشرة إلى المتسكنين والمربين إلى مقر إقامتهم. انطلقت الإدارة الجهوية للخدمات الجمعية بجابس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجامعية بالجهة على غرار المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للدراسات التحضيرية. كما تم تخصيص 6 مبيتات في الحي الجامعي بمدينة مدنين و3 مبيتات في الحي الجامعي بتطاوين. مدير الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجابس سعيد خلفلي يتحدث في هذا الإطار في استضافة منها الزميل محمد علي عكاشة.
1: الدورة التكوينية اللي باش تنظمها الجمعية باش يكون موضوعها تثمين النفايات وإعادة التصرف فيها. الدورة هذه موجهة لأصحاب المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع اللي يلوجوا في حلول صديقة للبيئة لتثمين نفاياتهم والتصرف فيها، كيف موجهة لكل من يهتم بالشأن البيئي. كيف باش نحكوا على تظاهرة أرضي إرثي اللي هي تظاهرة ثقافية تهدف إلى تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمدياتها الكل، بما فيه موروث غذائي في اللباس في كل مستوياته وكل زواياه. التظاهر هذه موجهة لديور الشباب، للنوادي، كيف للموهوبين وإلى المغرومين بالإبداعات ومهتمين بالتراث ينجموا يشاركوا في توثيق وتثمين.
2: العودة للجمعية والمطاعم إن شاء الله موجودة كالعادة إن شاء الله حسب العزلمة اللي متعرفين عليها. بالنسبة للجابس عندنا 4 مبيتات حكومية طاقة سعة بمتاعها 2050، لكن هذا غير كافي، لهذا تعاقدنا مع بقية المؤسسات الخاصة عددها 14 بعدد الأسر 2250. بالنسبة للبلي قاعدة تتم العملية الإسكان، بالنسبة للفجاء الفتيات زاد قاعدين يسكنوا. بالنسبة لمدينة مدنين عندنا مبيت حكومي هو حي جامع مدنين فيه طاقة استيعاب 146، وقع لاش استغلينا 5 مبيتات خاصة لطاقة استيعاب 630. حي جامع تطوين كان زوج عمارات بالإضافة للمبيت الجامعي الحي الجامعي غاديكا، وقاعدة إسكان جارية. بالنسبة لجربة كيف عندنا المبيت الجامعي وليس، وهكا نكون إن شاء الله العودة الجامعية تتم في ظروف ثالثة، ونحب أن نطلب الطلبة يتفهمونا شوية إذا كان وقعت شوية إشكاليات، وكذلك الأولياء اللي عندها حق بحولها بتسكن والأماكن المضمونة.
0: تحصل في لما ضحي بهم لإطعام العالم للمخرج والناشط البيئي إسلام مزرلية على الجائزة الأولى لمنظمة العفو الدولية تونس في الدورة 39 للمهرجان الدولية لفيلم الهواة بقليبيا. الناشط البيئي إسلام مزرلية تحدث عن أهمية المعالجة الفنية والسينمائية للقضايا البيئية في استضافة منها الزميل محمد علي عكاشة.
3: فيلم الأغلبية شهدت حية معناها من الواقع اللي نعيشه فيه لهني في جابس، فيه العديد من العباد اللي عندها أمراض من جراء تلوث البيئي الكبير في المجتمع الكيميائي، فيه شهادات الفلاحين معناها محاصيلهم تضرر، فيه زادة بحارة يحكون على المعاناة اليومية نتاعها، وفيه معناها كيفاش أساليب النضال تنوعت وتعدت في جابس من احتجاجات وظاهرات سلمية كبيرة ومن أنواع مختلفة، كما حتى فنانين استعملوا الراب وزادها الرسامين كيفاش رسموا على حيوط. حبيت النوع على من أساليب النضال حتى نزد كما تعرف برشا نشطاء قاعدين يستعملوا في وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي قاعدة توصل في الصوت بطريقة جيدة، لكن زاد حتى السينما معناها متطور عندها دور كبير، مش قضيتنا البيئية تنتشر على نطاق أوسع، هكا ليش خممت معنا مش اني نعمل فيلم خاصة يكون ناطق باللغة الانجليزية انتشر اكثر جريمة اللي حصلت لنا لهنا في كيف. والحمد لله هذا تم عرضه معنا في عدة دول اوروبية منهم ايطاليا المانيا فرنسا البرغ وغيرهم. هذا
0: سجلت ولاية مدينة منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية موفى شهر أوت المنقذي أكثر من 150 حادث مرور أودى بحياة 64 شخصا لتحتل بذلك الجهة المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد قتلى حوادث المرور وفق ما صرح به الناشط في مجال السلام المرورية بمدينة صابر الجريء للزميلة تبرى الشيبانية.
4: حسب احصائيات المرصد الوطني لسلامه المرور والى حدود اخر شهر اوت فان ولايه مدنين هي تحتل المرصد الثالثه وطنيا من حيث عدد قتل حوادث الطرقات. هذا المؤشر خطير، عندنا حوالي 64 قتيل واكثر من 150 حادث واكثر من 207 جريح. كل من اهم الاسباب الحوادث هذه هي اولا بالذات السرعه، العنصر الثاني اللي هو العنصر الهش اللي هو الدراجه الناريه، مع الاسف انهم كلهم ما غير خوضه يسوقوا الدراجه الناريه وهذا مؤشر خطير بالحق، لان 50% من قتل حوادث الطرقات هم جراء الدراجه الناريه. كيف المترجل عند شق الطريق من بين الاسباب، ثم تجي السهو عدم انتباه وتشتت الافكار وذهاب في الجوال. هكا علاش دونك لازم برشا خدمه على الوعي المروري، خدمه على الاخلاق المروريه، نهايه العطله على الابواب لان بدايه السنه الدراسيه والجامعيه. نتمنى والسلام الجميع.
0: إلى الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027. وأفادت الوزارة بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهما بداية من يوم الغد. تم خلال السنة التكوينية 2026-2027 الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات 1720 سريرا وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهنية، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتل ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الجملي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول سنة إلى غاية يوم 31 من أوت 2026 بالمقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة في سنة 2025. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس إلى غاية اليوم بإطفاء 127 حريقا من مجموع 664 تدخلا، وذلك وفق بلاغ نشره المتحدث باسمها. استشهد فتى فلسطينيا جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الأليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه المناطق الشمالية الشرقية من القطاع، وتزامن ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية الصهيونية نيرانها تجاه شواطئ القطاع. أعلنت إيران مقتل 14 شخصا بينهم 7 عسكريين جراء موجة ضربات أمريكية استهدفت مناطق عدة في البلاد مساء أمس، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات طالت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع الاتصالات. وردا على الهجمات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات استهدفت ما قال إنها قواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة شملت الأردن والكويت والبحرين. وقال الحرس الثوري أنه شن هجوما صاروخيا فلسطينيا مكثفا على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن بالأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن استهداف قواعد أمريكية في أربيل. من جهتها أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ فلسطينية سقوط ثلاثة أخرى في مناطق نائية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. كما أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين قالت البحرين إنها اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. وفي هذا السياق دنت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت عددا من المواقع بالبلاد بينها مجمع سكنية. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إيقاف العمل من قبل شركة سميك العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرضابة، والاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يدعو إلى التدخل لحل الإشكاليات العالقة في جابس. الانطلاق في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجامعية بالجهة. وزارة التربية تفتح غدا المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. 14 قتيلا بضربات أمريكية على إيران، والحرس الثوري الإيرانية يعلن عن استهداف منشآت أمريكية بدول عربية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
5: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
8: متابعات

0: نواصل مع حضرتكم في متابعات في توقيت منتصف النهار وعشرين دقيقة هنا في تطاوين في طقس يعني صيفي بامتياز. طقس نزال حار شوية رغم ثم هكا شوية نسمة باردة في الوسط، لكن معناها طقس مازال يطلب منا إنسان ديما يحاول يبعد شوية على أشعة الشمس الحارقة دي، وربي يحفظ الجميع. كما قلت رغم الحقيقة التقلبات المناخية ترشح بلادنا لخريف بدري إن شاء الله، وبالأمطار جي الفلاحة ويجينا ماء ويجينا خصب. معناها هكا علاش الوجهة الآن باش تكون إلى مدينة برشا ناس ما تعرفش جرجيس، أيضا كما هي عاصمة للإسفنج والزيتون هي أيضا مدينة فلاحية بامتياز. هكا علاش باش نعطي الكلمة إلى الشعلة المجري وضيوفها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وحديث عن تظاهرة فلاحية. شعلة صباح النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، شكري، تحية لك وتحية لكل الفريق اللي أمن معك متابعات. بالفعل هو تأثيرات الحرارة راهي مشكلة على الفلاحة البرية، ولكن حتى على الفلاحة البحرية باعتبار أنه ارتفاع درجة حرارة البحر تأثر بشكل كبير على المنتجات البحرية، وفما حديث عن نفوق عدد من أنواع المنتجات البحرية نتيجة للتغيرات المناخية وخاصة ارتفاع حرارة مياه البحر. زي أكيد نرجع له في متابعات قادمة شكري، ولكن اليوم مش نتحدث على يوم إعلامي يندرج في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي عيد سنة 2027 إذا حيانا ربي بتبحث الحال، واللي تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين والإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. يعني واللي اليوم هذا الإعلامي تم تنظيمه في عدة يعني معتمديات، منها بنخداش ومدينة الجنوبية ومدينة الشمالية سيدي مخلوف، واليوم في جرجيس وغدوة في جربة وبعد غدوة إن شاء الله في بن قردان. ناخذوا أهم أهداف ومضامين اليوم هذايا مع أخونا صديقنا حواش الوريني رئيس الاتحاد المحلي للسياحة والصيد البحري. سي حواش، كيفاش كان اليوم؟ فما حضور بالنسبة للفلاحة، فما تفاعل مع ما تم طرحه من قبل وزارة الإشراف، أم أنه فما خوف ربما من أنه الفلاحة هذوما يوفروا أضاحي العيد اعتبار أنه نعرفه تأثيرات الجفاف عندها يعني إشكاليات كبيرة على المردودية، ونعرفه يعني يعني توفير خرفان أو الأضاحي مربوطة ديما بشح الأمطار وما إلى ذلك.
2: بالطبيعة هو ثم التأثيرات وفما عدة أسباب اللي خلتنا ثم شح في الأضاحي على مستوى الجمهورية بصفة عامة. بالنسبة لحضور الفلاحة، حضور متوسط لأن الإعلام بتاعنا كان في آخر وقت أمس وما نجمناش نستدعو الفلاحة كل، كان الناس اللي اتصلنا بها وكانت بالصدفة جتنا، لأن هذه ما لومنا عليهم حتى إحنا اليوم في الجلسة بتاعهم، لأن الإعلام لازم يكون بكر شوي باش نحضر الفلاحة بزيد فلاحة، لأن باش يكون الفائدة تعم أكثر. على ومن التساؤلات اللي سألتها لهم يعني علاش، هل أنتم وقت اللي عملتوا البرنامج هذا تسألتوش على اللي شنو السبب اللي خلانا نقص كبير في الأضاحي على مستوى البلاد كل، وشنو هي الأسباب بتاعها؟ هذه اللي لازم ندرسوها باش ننجح في البرنامج.
1: خاصة أنه لاحظنا في السنة الفارطة وما قبلها ثم نقص كبير في عدد الأضاحي، برغم أنه الدولة قامت بربما توريد بعض في السنة اللي قبلها يعني توريد بعض الأضاحي.
2: اي بالطبيعة هو، والنقص اللي ساير بصفة عامة عند الأسباب متاعه هي نقص الأم المنشأ، لأن يعني اليوم نشوفه من الحاجات اللي طالبوا بها الفلاحة في الجهة هي توفير بيطري على مستوى معتمدية جرجيس، لأن يعني اليوم وعلى المستوى المعتمدية في الكل، لأن يعني اليوم نشوفه الأنثى قاعدة تذبح وهذه من الأسباب اللي تخلي القطيع يتراجع، ونقص كبير في القطيع من الأسباب متاعها هي ذبح الأنثى، يلزم تراقب ونحبسها ولما لا نعمل برنامج لدعم الفلاح في تربية الأنثى لاسترجاع القطيع. هذه من الطلبات نتاعنا كونا نعمل منحة للفلاح باش يربي القطيمة باش نوفر القطيع ورجعوا القطيع باهي اللي نوفروا به المنتوج اللحوم الحمراء بخلاف الأضاحي حتى اللحوم الحمراء على مستوى العام الكل. توفير بيطري على مستوى الجهة ان حتى الناس تشجعت وفهمت الموضوع متاع توفير الأضاحي بالنسبة لسنة 2027، لكن عندهم تخوفات يقول لك يعني ربي علوش وغدوة ما نلقاش بيطري باش يداوي هولي، وخاصة البياطرة توا المعاملة كان مع البياطرة الخواص، والبياطرة الخواص ثبت وحد بس ما نلقوهم مش ما يخدموش، كيفاش باش يعمل؟
0: فقط
2: كان الوقت للفلاحي
0: سي حواش
1: يا وبأي آليات يمكن يتم تربية يعني أضاحي العيد، لأنه يعني لما نتحدث على أضاحي العيد لابد من توفير. نعم.
0: فقدت البعض، فقدت توقيت مقدس على مواجهتنا شعلة. نعم. نرفع الأذان لصلاة الظهر وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا بوفر الأجر والمغفرة والثواب. كان هذا الأذان لصلاة الظهر وقد رفعناه على حضراتكم حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وأحوازها.
1: متابعات
0: نعود من جديد في متابعات إلى جرجيز، إلى شعلة وضيفها السيد الرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وسيد البحري ومعضلة يعني لضحية العيد اللي أصبحت تمثل عبء الحقيقة للعائلة التونسية اللي عندها دخل ضعيف ودخل حتى متوسط. من توا تفكير في المسألة هذه حتى نجم نكنس كل تعيد في ظروف طيبة. نرجع لك شعلة من جديد.
2: مرحبا بك، شكري مرة أخرى. وأنا موصلة للفكرة اللي حبيت نوصلها كنا صديقنا حواشي الوليمي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري، اللي هي نحب نمثله بأي آليات اليوم في الإشكاليات اللي يعاني منها المواطن باش يتم توفير أضاحي الاتحاد.
3: هو هذا التساؤل متاعنا احنا نبكري حتى على مستوى اليومي، لأن سألته ماني كيفاش باش يوفر الفلاح إذا كان احنا اليوم كمية العلف المسندة للفلاح هي 270 جرام للأم المنتجة، وولدها ما يتزودش، كيفاش باش نوصلوه هذاك؟ علاش هو رول حتى المضاربة موجودة؟ لأن فما تجار ينجم يشري ويقاوم ويربي العلوش، ولكن الفلاح يعدي بيع فيه عمر شهرين وثلاثة شهور من تحتمه لأن ما ينجمش يوصل، لأن العلف ناقص، العلفة ماهيش موجودة، والعلوش ما عندهاش الحق باش يتزود بالعلاف المدعمة كما احنا اللي نطالبوا به. وباش نوفر المنتوج هذا يلزم مراجعة المناشير الصادرة فيما يخص الأعلاف المدعمة للفلاحة، هي بإسناد أقل شيء 400 جرام للأم المنتجة، واعتماد اللي تولد النعجة حتى هو يتزود بالأعلاف المدعمة باش ينجم الفلاح يقاوم. اليوم الفلاح راهو ما عندهش باش يقاوم، الفلاح قاعد يبيع في منتوجه بأسعار بسيطة، وقاعد الناس أخرى تستنفع فيه، وهذا هي اللي يتم الغلاء اللي موجود في الأسواق. ما منتفع بيه الفلاح راهو ما عنده حتى انتفاع بالأسواق، حتى تشوفه في أسواق مشطة ومرتفعة الفلاح لا علاقة له بها.
2: يعطيك الصحة. نمشي لنقطة أخرى أهم، الاستعدادات اليوم للموسم الفلاحي، ونسأل عن كيفية يعني تجاوز أزمة المياه، وفما عدد لا بأس به من الفلاحين سي حواش اللي الأشجار الزيتون تاعهم تضررت برشا، ويطالبوا وزارة الإشراف بالإسراع في إقرار برنامج الري التكميلي.
3: بالطبيعة هي اللي نلاحظوا فيها عبر التغيرات المناخية الموجودة في الجهة متاعنا، هو فما أضرار كبيرة تصيب غابة الزيتون خاصة بالشياح في عدة مناطق، واللي نلاحظوا فيه اليوم في الغابة الكل ولت الأزمة تبان في الغابة الكل ما عدا المناطق اللي فيها مناطق سطوية وآبار. الاستعدادات هي على مستوى وزارة الفلاحة إحداث نقطة مياه على مستوى الشام اللي هي تو في صدد الإنجاز ومعاش باش تعطل ياسر، وهذه تحل مشكلة الجهة هاكي، لكن فما عندنا جهات أخرين يلزم إحداث نقاط مياه لاستعمالها للري التكميلي والإسراع، ولكن البرنامج ما يتمش يكون كل إلا وقت لتصير الأزمة. هذا اللي نطالبه به إحنا، كونه تكون فما برنامج كل وين فما نقص في كميات الأمطار وفما الشياح في الغابة ندخله طول، وتكون ثم منحة تسند الفلاح بدون الرجوع إلى الروتين القديم، ونقعد ونستنى وعمل مطلب وبعث للمركز. هذه يلزم تكون ثم برنامج على مدار السنة، ثم تدخل يلزم نقوم به فيما يخص الري التكميلي، فيما يخص المدوات. هذه ولد حاجات معتدين بها مع التغيرات المناخية اللي صايرة في العالم الكل، هذه يلزم نشوف لها برنامج، وتشوف وزارة الإشراف مخطط اللي ما نقعدوش خطر كل حاجة إذا كان يصير فيها تعطيل التأثير يكون أكثر. اليوم الغابة راهي بدأت تشيح، مش كان على مستوى معتمدية جرجيس، على مستوى الولاية الكل عندنا في معتمديات أخرين صار تيبس للزيتون. لما لا ما صارش التدخل متاع الري التكميلي من تيم؟ يلزم نكون عندنا برنامج ومخطط في الري التكميلي في الولاية على مدار السنوات الكل وقت اللي يصير ثم تدخل يلزمنا نتدخل، يلزم الدولة تتدخل لأن هذه موروث ومنظومة يلزم نحافظ عليها، خاطر ما فيهاش كان الزيتون، الزيتون رأي في جرتها عدة عوامل أخرى وعدة ناس أعمال أخرى تجارة الزيتونة منظومة كاملة، إذا كان شت الزيتونة رأي المنظومة كلها باش تنهار، وهذاك علاش يلزم المحافظة على الزيتونة ويلزم التدخل خاصة في الوقت هذا التسريع في التدخل للري التكميلي، وإن شاء الله ربي يحل علينا بخريف بدري باش يحل لنا المشكلة.
2: هي بالنسبة لحساس الري التكميلي لابد من أن تتم دراسة يعني هال الفترة هذه نتاع الري التكميلي في أجيال سابقة، يعني مش هو نتحدث، يعني يلزم ثم برنامج مبكر لتمكين يعني أشجار الزيتين من حصة الري التكميلي. هيك تحب تقول سي حاوي؟
3: هي ما نقولوش ما نشوفش كان وقت الأزمة نحن نحلوا ونولوا نحوموا على الحل، لازم الحلول الموجودة من قبل ومبرمجة من قبل، حنا ربي بالمطر ما خسرنا شيء، ما حناش هون عندنا برنامج حاضر ننطلقوا فيه، وهذه اللي طلبت حتى في بخلاف الشياح والتيابس اللي تو يعني نشوفوا سنين راي تم في نومان في عملية الإزهار وفي الصابة تولدت على مرتين ثم بدري وثم مازوزي، ولكن شفنا في الولادة المازوزية اللي كانت كبيرة ياسر في الجهة وما صورنا منها حتى شيء، المناطق اللي فيها أبار وقاعدة تشرب في المي الصابة صدفته موجودة، والمناطق اللي شايحة ما صار فيها حتى شيء، وهذاك علاش حتى في جلسة فارطة أن يطلب التونة يصير التدخل حتى في وقت عملية الإزهار بري التكميلي باش نضمنوا ديما الصابة.
2: بس الأخير ونختم به الحوار نتاعنا، فما إمكانية أنه نعود نعمل يوم إعلاني آخر مصغر فلاحي جرجيس حتى يحضروا ويدلوا بالآراء تاعهم بخصوص يعني الاستعداد لتوفير أضاحي عيد سنة 2027؟
3: هذا طلبنا بهم بكري في الجلسة، وممكن إن شاء الله نحدد في الأيامات هذه ما نبطوش ياسر لأن هي الفترة ولت الوقت يزرب باش ننادوا الفلاحة أكثر ما يمكن من الفلاحة وينخرطوا في البرنامج، لأن برنامج باهي وطيب ويعاون الدولة ويعاون البلاد وهذه الناس كلها، احنا كفلاحة من مهامنا كونا في الظروف الصعيبة نوقفوا مع بلادنا، لكن يلزم نفهمه ونفهمه شنو علينا وما إلينا وما علينا، وإن شاء الله ينخرطوا فلاحتنا فيه، وبحول الله في الأيامات القادمة نعود يوم إعلامي ثاني على مستوى معتمدية جرجيس.
2: هو من ضمن تأثيرات التغيرات المناخية والحرارة موسم القريات السنة ما كانش ولا بد يعني تحرمنا السنة من الدلاع وبطيخ جرجيس سي حواش.
3: الله غالب هذه حاجة من عند ربي، والله أمس ثاني واحد قال لي أنا متعدي من بلاصة ثانية شفت دلاع كبير من كركب، قلت له كارولياني ولكن والله نشري في الدلاع من السوق ما أزينا منها شيء، لأن الله غالب هذه حاجة إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يبدل الأحوال إلى ما أحسن، ولكن يلزم زادة ثم استعدادات ويلزم ثم دراسات اللي باش يولي الفلاح يتأقلم مع التغيرات المناخية
2: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي حواش الوريني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرجيس على جملة المعطيات اللي قدمتها لنا حول البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي عيد سنة 2027 ونقاط أخرى متفرعة على الري التكميلي و إمكانية ربما تشغيل البئر اللي يتم يعني باش يتم إحداثه إن شاء الله على مستوى منطقة الشام، واللي يتوقع أن تكون طاقة التدفق تفوق 10 لتر في الثانية، ونسبة الملوحة باش برشا متوقع أن تكون ما بين 5 و6 جرامات، وبالتالي البير هذايا أكيد تغطي المناطق المجاورة كما غادات الزيتين في منطقة الشريشيرة وزيان وغيرها من المناطق اللي في حاجة بالفعل إلى الري التكميلي، وتكون البير هذه عندها مردودية كما قلنا. شكرا على المنطقة هذه.
0: نعم، هذا هو تقريبا اللي كانت ورقة فلاحية تنموية في جهة في معتمدية جرجيس. شكرا لك زميلتي شالة، شكرا لضيفك الكريم، وإن شاء الله ربي معناها تنجح فلاحتنا في التأقلم وفي معناها التكيف مع المناخات الجديدة هذه، وتبقى ديما تونس خضراء، وتعرفوا الفلاحة اليوم رفد أساسي وشكل ومظهر من مظاهر السيادة الوطنية. شالة
2: شكرا وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، شكرا.

0: نواصل مع حضراتكم في متابعات توقيتنا على مواجهتنا هنا في تطاوين نص نهار و43 دقيقة دقيقة. واضح أنه ربما اليوم العالم كامل ولا معناها بعد ما ضيعنا سنوات موضوع البيئة وموضوع العناية بالبيئة بصفة عامة، اليوم تقريبا العالم قاعد يخلص فاتورة الأهمال هذه، معناها هنشوفوا التقلبات المناخية وغيرها كلها، معناها تراكمات لسياسة معناها لعقود ماضية. وتهدف الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى مقاربات متنوعة من أجل إيجاد حلول ملائمة تخلي الإنسان يعيش على وجه الأرض في بيئة سليمة. من أكثر الأشياء ربما اللي تمثل تحدي كبير هي مسألة النفايات بصفة عامة بكل أنواعها سواء في البر أو في البحر، اللي مثلت تحدي كبير في تونس وفي غير تونس، ما خلينا على الأقل في بلادنا. في الإطار هذه جمعية المهندسين الشبان بجرجيس تنظم دورة تكوينية ثانية في التصرف في النفايات. سيد عادل البروك أمين مال الجمعية معنا على خط البرنامج. سيد عادل مرحبا بك وظهيرة طيبة.
1: مرحبا بك ومرحبا بالمتابعين على راديو إذاعة التطاوين.
0: شكرا.
1: عادل بروك أمين مال جمعية المهندسين الشبان بجرجيس، كما سيادتك ذكرت نحن توا في تنظيم الدورة التكوينية الثانية.
0: نعم.
1: في تثمين النفايات اللي موجهة لأصحاب المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع وزاد لكل من يهتم بالشأن البيئي.
0: نعم.
1: اليوم خاطر موضوع البيئة وموضوع الحفاظ على المحيط نجم نقوله سيجو داكتواليتي، والناس كلها قاعدين نشوفه في العواقب اللي قاعدة تصير من الإهمال بين قوسين متاع الشأن البيئي.
0: هذا هو. نعم.
1: حاولنا نسعى أن نعمل دورة تكوينية اللي من خلالها نوعه بالمخاطر على النفايات وخلينا نلقوا حلول بلدومات كيفاش نتمناها ونعود ونستغلها في طرق فهم شوية في المحافظة على المحيط.
0: سعادة شكون يحضر الدورة هذه معكم في
1: بالنسبة للدورة هذه الحضور هو متنوع من تلامذة طلبة وأصحاب مشاريع وزادة اللي عندهم ديزيتي دي بروجي قاعدين دور في طور بطور الإنجاز.
0: عموما قبل ما ندخل في تفاصيل شوية سعادة بتاع الدورة هذه، بدي عندنا كحس بيئي في تونس منها يرتقي إلى تحسس المخاطر الكبيرة والتحديات الكبيرة للبيئة بصفة عامة؟
1: ولا هو فما حس بيئي نجم نقوله وطني وحتى عالمي، قد تلوت الواجهات العالمية.
0: صحيح.
1: والوطنية.
0: أيه.
1: لكلها موجهة للبيئة اللي تأثير متاحها ملاحظ من حرارة الطقس من التلوث اللي نشوف فيه في البحر في طرقاتنا وفهمهم حتى في مجتمعنا شيء ملاحظ جدا. اليوم توجهات في ذات رمضاء الدولة التونسية وحتى على المستوى العالمي قاعدين يصيروا برشا تظاهرات عالمية ومستقيات اللي مهتمة خاصة بالشأن البيئي وتأثيرهم على التغيرات المناخية ومهم حتى على الحياة الاجتماعية للناس
0: بسبب عام. طيب سعادة ليش نشوف المسألة باختصار شديد ننبسطوا المسألة شوية. النفايات شو معنى النفايات؟ حتى نعرفوا طول المفهوم السطحي والتقليدي الكلاسيكي هي الفواضل متاع المنزلية والفواضل متاع الدار واحد كذا اللي تجي كميون البلدية ويهزها في البوبالة حشي، هذا هو تقريبا فهمنا شنو النفايات
1: بالضبط. هو فهمنا الكلاسيكي تقريبا النفايات
0: هذا
1: يعني اليوم النفايات تتنوع لأن نحضر النفايات قابلة للرسكلة وإعادة الاستعمال بطرق تحافظ على البيئة. أي واحد عنده مشروع ينجم يعاود يستغل هيك النفايات نتاعه، وإلا الحاجات الزايدة اللي هو اللي خرج فيها اللي في ديتال فور تسمى نفايات باش يطيشها في العشاك في القبال ولا باش يطيشها البر. كيف زاد فما شكون اللي ياخذ الديشي الموجود في البحر خلينا نقوله بلاستيك ويعاود يستغله ويحل به مشروع ينجم يكون انسوليسيون المشكلة موجودة اللي هو قاعدين نخدمه عليه تو حكم جريس معناها والجانب الشرقي أكثر نفايات اللي هي بلاستيكية موجودة في البحر، دونك قاعدين نحاول نلقوا حلول تساهم في التقليل من التلوث هذا وتساهم حتى في خلق مشاريع جديدة بالنسبة للباحثين على مشاريع.
0: نعم الحقيقة مهم جدا هنا الحقيقة أنه اختر حتى التلوث والنفايات كي احنا مشي في بيننا معناها على البر فقط هي حتى البحر أصبح معناها طاله الشيء هذا يا سي عادل.
1: بالضبط. اليوم ولا تأثيره واضح حتى على الجودة السمكية معناها ووفرت الانتاج كل قاعد ملاحظ يوم البلاستيك والنفايات اللي تتحط في البحر خلينا نحكم من من خليج جابس ودير كل شيء ملاحظ جدا ولا امام حتى كان سجادة اللي الناس كل تحكي فيه وملاحظة تأثيرات متاعه.
0: هو الحقيقة تحدي كبير ومخاطر كبيرة الحقيقة للتلوث البحري والبيئي بصفة عامة. مهندس عادل لو نتصور المسألة يلزمها معناها تكاثف مجهود دولة مجتمع مدني وعي بيئي تربية بيئية كما حبيت الناس كل معناها بحارة أهل اختصاص فنتصور مجهود جماعي سي عادل.
1: بالضبط هو اليوم المجهود لازم يكون جماعي حتى الدور تقريبا متاع خلينا نقولوا المجتمع المدني والملايين بالتكوين هو في التوعية والتحسيس والتكوين وبعد بالتعاضد بالجهود أكيد مع السلطة ومع الإدارة ومعهم حتى المواطنين غادي ولا نجموا نلقوا حلول. احنا اليوم في تتر البروجي هذا ولا الدورة هذه وراها سعي ان نخطو مثلا في جليس مساحة خضراء نظيفة تكون عندها طابع بيئي طابع ايكولوجي طابع مجمم متنفس للناس نجم اتعاون ان في التوعية يا ناس اليوم البيئة لازمها لفتة ولازمها نخمو فيها في طريقة اوضح برشا
0: طريقة تكون جدية ربما اكبر في الحكي على المستوى الرسمي لانه الحقيقة بون توكي جمعية مهندسين شبان في جرجيس تعمل ليفينمون كيما هكا وتحاول تحسس وتجيب العباد ثم ماذا ثم
1: لازم قرار يتخذ
0: بالضبط يعني ثم متابعه نحكي على السويفيس يعني كان تسمح لنا مهم برشا المساله هذه متابعة المخرجات الدورة هذه متابعة المشاريع هذه التحسيس بالبيئة تفاعل السلطة المحلية والجهوية هذا مهم برشا سي عادل نتصور
1: بالطبيعة مهم برشا اللي هو يكمل الخطوة نتاعنا معنا اليوم راهو نجم نخرج بمخرجات وبأفكار وبتصورات لكن التنفيذ نتاعها راهو بيد أصحاب القرار اللي التعاون نتاعهم هو اللي سهل تنفيذ المشاريع هذه ما حتى مواصلة الإحاطة بهم اللي إن شاء الله نشوفه يكون فيهم وصل وانجز مشروع ولا خلينا نقوله مشروع يساهم في الاقتصاد الدائري ولا المحافظة على البيئة.
0: نعم عموما هذه كانت ربما كإطلالة سريعة معك سي عادل يشد على أيديكم الحقيقة في هذا الجهد البيئي عمل جبار عمل مهم برشا تقوم به الجمعية المهندسين الشبان بجرجيس خاصة الجانب البيئي وأنتم موجودين في مدينة وجهة سياحية عالمية ووجهة معناها معروفة جدا جرجيس نحكي على جرجيس بصفة عامة والحقيقة النفايات هذه تنجم تمثل تهديد كبير للسياحة وللتنمية في القطب السياحي جرب جرجيس.
1: بالضبط شكرا لكم على الحاجة على تسليط الضوء على الدورة التكوينية هذه على نشطة الجمعية اللي كما قلت راهي ممكن موجودة في منطقة اللي تستاهل إحاطة بيئية أكثر شوية خاطر اليوم ولدت وجهة سياحية وترت عالمية ولد الناس تجي لازم تلاحظ اللي فما إحاطة بالشأن البيئي وفما ناس واعية بالبيئة هي المستقبل اليوم الاقتصاد الأخضر هو المستقبل متاع البلاد.
0: صحيح هذا هو. شكرا لك سيد عادل بروق أمين مال جمعية المهندسين الشبان تحية لك تحية لكل ضيوف الجمعية وتحية لكل المشاركين في الدورة التكوينية الثانية حول التصرف في النفايات.
1: شكرا لك.
0: شكرا من ساعة غير درجين على موجاتنا نزلنا باش نوصلوا معاكم في المتابعات فقط يعني نحب في موضوع آخر معناها مع قرب العودة المدرسية برشا جمعيات وبرشا أصحاب الخير وبرشا أهل الخير قاعدين يقدموا في مساعدات للعائلات المعوزة للأطفال التلامذة اللي فاقدي سرد العائلي ثم برشا ناس مستحقة بالمجد معناها شكون يقف معاها وهذا هو المجتمع المتضامن المتماسك احنا دير الحقيقة مش من باب الشكر ونفسه يقليك السلام ولكن التوانسة معروفين برشا معناها في المناسبات كما رؤسي دي رمضان كما العودة المدرسية كما العيد ديما ثم الحقيقة كالحس التضامني وثم كالنفس متاع باش نعاونوا بعضنا واحنا مقبلين على العودة المدرسية ومن اشكال المساعدة في الترسيم في الاشتراكات المدرسية في المواد المدرسية في غيرها هذا كله معناها يعاون برشا ويخلي يدخل الفرحة للصغيرات وللعائلات سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة وربي يعاون الجميع إن شاء الله.

بالحب وبالمحبة وبهذه المشاعر الإنسانية النبيلة، تضامن وحب الغير وحب الناس وحب المساعدة. ننهي معكم حصة متابعات لليوم. أجمل تحيات فريق الإنتاج، شكر كبير لزميلتي شعل المجعي من جرجيز، شكرا لضيوفنا الكل. أجمل تحيات فريق الإنتاج معايا، شكرا لفتحي المقبلي في الهندسة التقنية. نشكر أيضا عادل الجميل وخلو حبيب في قاعة الهاتف، شكرا لكم جميعا. كنت معكم أنا شكري في الإعداد والتقديم. نتقابلوا على الخميس نرجع إن شاء الله في حصة أخرى من المتابعات، ونهار السبت إن شاء الله في حديث الناس اللي باش يكون موضوعه من توا هالتقلبات المناخية في تونس وطريقة التكيف والتعامل معها. شكرا، والليلة في الهندسة التقنية أيضا. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة وبصوت وردة. نختم معكم اللقاء هذا، وشهية طيبة لكم جميعا.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. سجلت ولاية مدينة منذ بداية سنة 2026 ولا غاية موفى شهر أوت المنقضي أكثر من 150 حادثة مرور أودى بحياة 64 شخصا، لتحتل بذلك الجهة المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد قتلى حوادث المرور. انطلقت الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجابس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجامعية بالجهة على غرار المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للدراسات التحضيرية، كما تم تخصيص 6 مبيتات في الحي الجامعي بمدينة مدنينة و3 مبيتات في الحي الجامعي بتطاوين. تفتح وزارة التربية بداية من يوم 3 سبتمبر المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. ينظم معهد الصحة والسلامة المهنية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر 2026 بتونس العاصمة

0: الملتقى الدولي 14 للسلامة والصحة المهنية تحت شعار اضطرابات العظام والعضلات المتعددة المواقع أي وقاية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و 31 إصابة. أعلنت إيران مقتل 14 شخصا بينهم 7 عسكريين جراء موجة ضربات أمريكية استهدفت مناطق عدة في البلاد مساء أمس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: الرشيدية.
3: أيحسن بنا أيها الأمجاد أن تبرز هذه البلاد قطع غنائية يقال لها شعبية مثل لا حول الله وشري حبيتك، التي هي عبارة عن خليط من الألفاظ العربية والدارجة والإفرنجية، زيادة على دعارة ألفاظها وخروجها عن دائرة الأدب والكرامة، مثل بوشم زنزر، ومثل منصاب نبرتغانا، ومثل ومثل ومثل. وبكل أسف قد سجلت هذه المعرات على اسطوانات الحاكي وتبعثرت في مختلف أنحاء البلاد وشتى الأقاليم، تسمعها كثير من الأمم، وعند ذلك يحكمون بمجاجة الذوق الفني التونسي وخروجه عن التهذيب والكرامة.
2: هذا ما قاله الأستاذ محمد لصرم أحد رواد الأغنية التونسية في محاضرة ألقاها بالمسرح البلدي في ماي 1934.
4: الموسيقى في تونس كانت عريقة، يعني مع كل حضارة تطرق باب تونس إلا وتأتي معها موسيقى تثري ما تجده في تونس. أهم فترة الفترة الأندلسية والفترة الفترة التركية، أن الأتراك والأندلسيين والفرق التي غزت البلاطات واهتمام الأمراء والبيات بمجموعات وبفنانين من تركيا، من الأندلس، من مصر، أعطى أنماط موسيقية مختلفة تغط على روح الموسيقى التونسية. ثم من ساو زاد موسيقى اليهود وغناء اليهود، لذلك زاد عنده تأثيرات كبيرة. الأسباب التي من شأنها جاءت الفكرة هذه تاع ميلاد نادي الرشيدية قبل ما يكون جمعية، نادي
2: الرشيدية أو المعهد الرشيدي، نسبة لأحد البيات الحسينيين محمد الرشيد الذي فضل الفن على العرش. اسم الرشيدية الأصلي جمعية للمحافظة على الموسيقى التونسية حسب القانون الأساسي لها. الرشيدية مؤسسة فنية ناضلت من موقعها في سبيل المحافظة على الشخصية الوطنية التونسية زمن الاستعمار. تأسست الرشيدية سنة 1934 بعد انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932، الذي كانت أبرز وأهم مخرجاته دعوة الدول المشاركة ومنها تونس إلى الاعتناء بالتراث الموسيقي الخاص بهم.
4: عندنا وثائق في الرشيدية تقول أن الهدف الأسمى من تأسيس الرشيدية هو المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية، مع المحافظة على الإتقان ومحافظة على مستوى هو أرقى مستوى يمكن يكون في موسيقى تونسية.
2: كان من أهداف الرشيدية إلى جانب صيانة الهوية التونسية التصدي لعديد الموجات أنذاك، إذ مع بداية عشرينات القرن الماضي دخلت البلاد التونسية الأغاني الليبية مع الفنانين الليبيين اللاجئين من الاحتلال الإيطالي، ودخلت إثرها الإسطوانات الشرقية والمصرية منها بالخصوص، كما تأسست فرق تغني أدوار محمد عثمان وعبد الحمولي ومواويل عبد الحي حلمي وقصائد سلام حجازي وأبو العلا محمد وأدوار وتقاطق سيد درويش.

0: ومع افتتاح سوق الاسطوانات في الثلاثينات برزت عدة أغاني شعبية بصوت الشيخ العفريت، كما أنتج بعض الفنانين اليهود التونسيين عددا من الأغاني كانت في مجملها ضعيفة التأليف والتلحين.
1: كانت الموسيقى في تونس في بداية القرن العشرين قبل تأسيس الرشيدية تعتمد بالأساس على الإنشاد الصوفي وعلى المألوف الهزل، ومن أبرز الشخصيات اللي ظهرت في بداية القرن العشرين أحمد الوافي اللي أثرى رصيد الموسيقى التونسية بعدد المقطوعات الغنائية مشحات وغيرها. ثم تربع على عرش الموسيقى في تونس عدد من الموسيقيين اللي فيهم من قدم من ليبيا وأتى بنوع جديد من الموسيقى ذات التأثير المصري أساسا، المشرقي المصري. وشركات التسجيل الفرنسوية وغيرها ساهمت في نشر عدد من الأغاني لهؤلاء المطربين اللي تعرفوا في ثلاثينات القرن الماضي، ربما من أبرزهم حبيبة مسيكة والشيخ العفريت وغيرهم.
2: بيضافون على الكهرباء الآن تحويه مسيكة.

0: هذا إضافة لانتشار الغناء الصوفي والشعبي في حواضر المدن والأغاني الريفية خارجها. وهذا ما دعا ثلة من المثقفين التونسيين يتقدمهم شيخ المدينة آنذاك مصطفى صفر إلى تأسيس الرشيدية. كان من أول شواغل هذه الجمعية جمع التراث الغنائي التونسي التقليدي والشعبي وتقديمه للجمهور، ثم العناية بالإنتاج من الأغاني والقصائد في مستوى أدبي وفني راقي. وبعثت لذلك لجنة أدبية ضمت خيرة أدباء تونس برئاسة شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي، ولجنة فنية برئاسة الشيخ محمد لصرم خليفه إثر ذلك الشيخ ميس الترنين.
1: أبرز العناصر الموسيقية اللي خلت الرشيدية تتألق وتبرز في مجال الإنتاج، وهو توفر عدد من المبدعين الاستثنائيين في مجال الشعر الغنائي والقصائد والأدب وغير ذلك، وفي الموسيقى والأداء اللي هما مجموعة من الشعراء ضم الشيخ العربي كبادي وجليل الدين النقاش وطاهر القصار ومحمود بورقيبة وحمد خير الدين، قائمة طويلة. وتكاد تتمحور الألحان حول شخصية خميس ترنان، وبعده هو بنسبة قليلة محمد تريكي، ثم يجي سي صالح المهدي وقدور السرافي في مرحلة لاحقة. توفر هالمبدعين هذوما خلى الرشيدية تتصدر المشهد الموسيقي في تونس وتقوم بالمكانة منتظر منها في دعم وإثراء الساحة الموسيقية في تونس في الأربعينات حتى الخمسينات ومشارف الستينات من القرن الماضي.

0: من أهم الموسيقيين مايستر نان اللي يعتبر شيخ من شيوخ المالوف في بلادنا يحفظ، واتكونوا موسيقيين أخرين كيما محمد التريكي اللي هو متكون من قبل لكن ظهر بالأساس في فرقة الرشيدية، مقدر السرار في وقايمة بدأت تكبر بشوية بشوية. الفرقة بتاع الرشيدية نشطت بصفة خاصة من وقت تكوين الرشيدية تأسيسها عام 34 حتى التأسيس لذاعها تقريب عام 57، خرجت عدد لبس به من العازفين اللي هما اتولاو أداء الأغاني والقصائد والملوف والمقطوعات والمشحات والبشارف والسماعيات.
1: فسحت هاتان اللجنتان المجال للإنتاج الجديد على المقامات والإيقاعات التونسية، ونظمت مباراة في تلحين أول أغنية ألفها علي الدعاجي يليم على الزين مصاب عينك عيني، ولحنها الشيخ ميس الترنين، وهي أول أغنية مسجلة بدفتر المعهد الرشيدي بتاريخ 10 سبتمبر 1935. وتألقت في غنائها الفنانة شافية رشدي التي كانت المطربة الوحيدة للجمعية الرشيدية. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد التريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هل كمون منين.
2: السيدة شافية رشدي من دار الرشيدية بتونس.

0: احلى سلعي.
1: فتح إثر ذلك باب الإنتاج على مصراعيه، وقد كان مرتكزا على الهواية، أي لم يكن لا الملحن ولا المؤلف يتقاضيان أي أجر. اشترك الملحنان خميس الترنان ومحمد التريكي في إنتاج عدد هام من القصائد، وشاركهم الشلي مفتاح، وقد دور إصرار في وصالح المهدي في إنتاج المعزوفات على الأنماط التقليدية. انفرد ترنان في تلحين نوبة الخضرة في مقام النهواند، والمهدي بتلحين نوبات العجم مع شيران والزنكوله ومحير عراق ومحير سيكا. تواصل اجتهاد محمد التريكي وخميس الترنان في سنة 1935 في تطوير الأغنية التونسية، فجعل أبياتها تتنوع في التلحين والمقامات، وقد برز ذلك من خلال أغنية خميس الترنان اللي كويت نار المحبة من تأليف بلحسن بن شعبان. كما تناول الملحنون في أغانيهم براشدية أغلب المقامات التونسية والشرقية بطرق مختلفة، كانت أساسا لدراسة تلك المقامات باعتبارها من أبرز شواهدها.
2: فمامون عرش صار بعد هو تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، هذا باش يكون عنده انعكاس كبير في مسار الرشيدية اللي كانت هي المسيطرة والهيكل الوحيد اللي هو في العاصمة، يعني هو تونس عاصمة كانت هي المركز الأساسي العمل الثقافي.
1: على إثر تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، أرغم مدير قسمها العربي الأستاذ عثمان الكعاك ومديرها الفني مصطفى بوشوشة الفنانين الراغبين في المشاركة في الإذاعة على الإنتاج الجديد أو تقديم التراث الشعبي والتقليدي. فكانت المطربة فضيلة ختمي تلحن لنفسها من تأليف الشاعر أحمد خير الدين، وبرز المطرب علي الرياحي بإنتاجه.
3: بنا يا بنت الهنشيق، يا بنت الغلة والشجرة، بنت الجمح وبنت الشعير، بنت الشمس وبنت.
1: كما ظهر من الفنانين الشعبيين محمد النوري والمحجوب شقرون، وظهر صادق ثريا بأغانيها، ويوسف تميمي بأغاني إسماعيل الفرج، وبرزت فتحية خيري بإنتاج سيد شطة، وحسيبة رشدي بإنتاج محمد التريكي، وتربعت شافية رشدي على عرش الرشيدية.

إذن فترة ميزت بشخصيات موسيقية ربما من أبرزها صالحة على إطلاق فتحية خيري، حسيبة رشدي، أنا راشد اللي شاركت كذلك في الأعمال الرشيدية، وهذا من الكل يعني خلاه رصيد غنائي وسجله قبل ما تكون فرقة الإذاعة.

0: ساهم صوت صليحة في إعطاء أبعاد جمالية لما غنته في نطاق الرشيدية من جمال صوت وحسن أداء ورفعة ذوق، جعلت التونسيين يلتفون حولها بمختلف شرائحهم. صليحة مطربة الرشيدية الأولى، بل مطربة تونس في الأربعينات والخمسينات، فقد غنت جل أغانيها على تنوع نغماتها ومقاماتها وموضوعاتها في إطار مدرسة الرشيدية الفنية، وبمشاركة كبار الملحنين خاصة العربي الكبادي وأحمد خير الدين وجلال الدين النقاش ومحمد المرزوقي وخميس الترنان ومحمد التريكي. كان محمد الجموس يأتي من حين لآخر من باريس لتقديم حفلات بأغاني من تأليفه وتلحينه، كما برز الهدي جويني بأغاني على نمط الفلامينكو.
1: لمن اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها،
0: وتواصل الإنتاج والعروض والحفلات بأبرز القاعات الفنية مع تمكن فني وتجاوب كبير من الجمهور مع الأغاني الجديدة التي بثت إذاعيا وسجلت على اسطوانات فيما بعد. واستمر الحال إلى أن تأسست أول فرقة للإذاعة التونسية في فيفري 1957 غداة الاستقلال، وقد كان الرهان على الأغنية والموسيقى التونسية مثل غيرهما من مجالات الثقافة التونسية في سبيل نحت المعالم المميزة للشخصية الحضارية الوطنية. وقد ضمت فرقة الإذاعة عند تأسيسها أبرز الموسيقيين والمغنيين الموجودين، وهم الذين سيكون لهم فيما بعد عميق الأثر في بلورة شخصية الأغنية التونسية الحديثة.
2: وفرقة إذاعة تكونت خذات في الواقع ثمرت ما قامت به الرشيدية في مدى التكوين، يعني هي اللي كونت رشيدية، كونت العازفين ودربوا فيها عدد من المطربين، فالمجموعة الصوتية والعازفين اللي كونوا النواة الأولى بتاع فرقة الإذاعة هما اللي كانوا من خيرة ما أنشت الرشيدية. في الواقع أعتقد أنه دور الرشيدية في الإنتاج ضعف شوية بعد تكوين الرشيدية. العمل تواصل في الانتاج مع فرقة الإذاعة بعد ما تكونت، وتنجم تقول هي خذت المشعل عن الرشيدية، وبقى دور الرشيدية في التكوين مستمر وفي الانتاج مستمر، لكن الإذاعة أخذت السبق وهي اللي كانت تكفلت بمسألة الإنتاج.
0: هذا وقد لعبت الإذاعة التونسية بعد تأسيسها دورا بارزا في نشر الأغاني التونسية والتعريف بالمؤلفين والموسيقيين، وخصصت لأبرز المطربين حصصا إذاعية أسبوعية يعرضون فيها أهم أعمالهم القديمة والجديدة، وبذلك عاضدت الإذاعة مساعي الرشيدية في مجال دفع الإنتاج الغنائي التونسي ونشره. ساهم في إثراء هذا العمل الفنان والملحن والباحث الأستاذ فتحي زغندة بمشاركة الأستاذ الهدي الموحلي مدير الجمعية الرشيدية، ومقتطفات من برنامج أم الأحسن غنات للمرحوم حمادي بن عثمان.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
0: أغنية الرشيدية،
4: عمل صحفي لحنان الفرجان.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: سويدي سويدي عيشك اش تعمل اش تعمل؟
1: كلمي ولا نسمعك
0: بعد
1: كلمي
0: بعد السكين اسمحني يا سيدي المبروك.
1: اذا ما تقوليش الحق نسمعك.
0: بعد السكين شوي نحس براحة جراحة عيش سويدي.
1: كلمي
0: المالية صحيح جرد بسفر ريتها بعيوني سويدي.
1: وين خبوها؟
0: عند عبد الداي ونوين يرجو شيخ احمد.
1: ومادي ومادي اش حصل؟ كلمي
0: سويدي غشوه اعطوه كم شفضه وسكت.
1: اسمعي قولي لها يعاوني ونعطيه ربع الشره.
0: سويدي مادي ما بداش جماعته ماك تعرف راسها كافح.
1: وانت عاونيني عارفي هي وين ونعطيك اللي تطلبيه. كلاده خلخان. اسمعي غدوه فيها لقيت نستنيك هني ونسمع الاخبار. سمعتي؟ اذا سمع حد ولا ما جيتيش نقتلك.
0: سيدي
1: شد خوي هذه ليره ذهب ليه ليك اي

0: اسمعني يا هاشم، يلزم نرجع للهم مطيس ونعاود ونحموهم من جديد، وإذا صح الذهب احنية ونبيه من مبروك يا سيد، وإذا ما ثم شيء ربحنا للهم مطيس.
1: هذه دعاية عندين هنا باش نرجعوا لهم.
0: هما واحد يقول لقيت الذهب هو يفتح على روحه باب بلاه هكا ما هو. هيا هيا نمشوا يزينا من هالقصور كل. اسمع هاي زهرة القنديلية وين تشوفنا ترمي علينا الكلام، ابعد من بلاه.
2: يا رجالة تسمعي فيا، نجمة فيك يا زهر. الرجال الشجعان حتى ربي يحب شاكر عطاه ربي خاف يذهب. يا حسرة ربي لا يحب الطماع، هو لا الكذاب ولا خواف يا زهر. ها هو ولد طريف عامر يروح يعز علينا.
1: اش بيك يا زهر؟ وين تشوفيني تربي عليه في الكلام؟ خاطر حبيت ربيحة وانت غيرة منها.
2: يا حاسر علي ربيحة الشمس واني قمرة وانت وين؟ ايه ما سلح كان في كلام النساء برا المبروك لبكيني وتكلم معاه.

0: ابراهيم وس يعقوب او شاكر كاسه الماجن ملي هبط سلاحه نهجموا عليه.
1: والبيحه هي لحقاتها
0: ربيعه ما تخوفش نكتفوهم الصوص.
1: هيا
0: هيا نقربوا للسدرات اللي وراهم.
1: هيا هيا.

0: والعرس متأكد ربيح.
1: ربي رجع الغيبين على خير. شكر أخي، إيش بك واقف بحذا الماش؟
0: فيها 4 حمامات ولا 5 سديت عليهم الفم، قلنا هن عملوا عليهم قدرة.
1: هي وشكون اللي يهبط؟
0: هني شكون اللي يهبط؟ أنت ولا خايفة؟
1: أنا ورافع جاي وراي. رافع اجري يا رافع باش تهبط للماجد.
0: يمكن ما يوافقش
1: مع هذيخة، لازم يوافق.
2: يا شيخ شوفوا عم شاكر وبيحة كيفاش يحصلوا مبروك لفيني يفكولها فلاحة، واني وانتي نشدوهم من شنباتها كيف الفار.
3: اسمع رافع، اذا كانك راجل تهبط للماجد راه فيه حمامات
2: وتعطيني زول فضلي يعني وانسى الفلاحة.
3: خوذ بركة رافع خوذ، اما اسمع هز معك عصا وما تخافش من الظلام، الماجن شايح من المي، اضرب قاع الماجن واعمل الحس الحمامات يخرجوا من الباب واني نحصلهم.
2: حطيني نزل مع رافع.
1: هي انزلي حطيتي شجاعه.
2: حب الولي كيفك ربيح.

0: إبراهيم.
1: ها حضر روحك، هم لهين.
0: شاكر حصل، نحوزوا منه السلاح، هذه فرصة.
1: نزوم لفين عنا معاهم حساب.
0: ايه
1: ها
0: شبيك
1: إبراهيم؟
0: ها
1: ثم زوز فرسان.
0: يا والله صر يمكن جلولوها. شو استنى نثبت
1: البدلبت. ما تظنوا شي تابلو اليوم نهار شاكر.

0: عشار حصلنا زوز. اضرب العصا اضرب
1: العصا عم بنيخة ما عادش تعطيهيل
0: حتى في المال انت تتعارك ورافع
1: خوفي بالغوف.
0: اضرب اضرب اضرب صحيت
1: هاي هاي
0: هاي ثالثة صحيت اضرب اضرب ورافع مزال وزوز اضرب من هي
2: مجيبهم
0: بعد خليني نعرض لهم وانت حط لي الباقيات فهمتي؟
3: اش الحوال عندكم اشيك
0: كيف ما خليتونا وانتم
3: احنا نشغلنا عليكم
0: زعمة ولا مشهورين على
4: انزل يا هاشم هذه فرصتنا فرصة باش نصالحوا معهم انزل يا راجل
5: انا عارف شنوكم لين في راسك اللي حجيت
0: اعطيه العصا ازليخة ازليخة تسمعي فيا اعطيه العصا اعطيه العصا اضرب اضرب اضرب رافع اضرب انت رافع اضرب ما تخافش
5: هذه فرصة نهربوا يا ابراهيم نهربوا
4: حتى لخنا موصلتنا ومع هالكلام لكن كيفاش نوهر
5: ندوروا ورا السدرة ونهبطوا مع الواد وكيف نوصلوا زيتونات نقصوا نهضم هاي هاي هاي حتى بكار هاوي نهابك فيسع ابراهيم فيسع
4: اللي نثبتوا يمكن يلحقون
5: اهرب خير ما يحصلونا بالكبشة ابراهيم تي هاي وانت ميت مخون

0: حنيني حنيني على خويا رفع ما تخافش رفع
1: اسمع رفع
0: على خويا حنيني على خويا
1: اضرب رفع اضرب ما تخافش
0: نعم على خويا مش باهي
1: انا حليل الباب اوين الضو وزليخه وينها اسمع رفع اسمع رد بالك اضرب الحنش خليه يبعد عليها اضرب اضرب اني ما نجمش مع بطلك الباب ضيق وزليخة داخل انت راجل رافع ما تخافش
2: يا
1: عيني
2: شو ما عارفين من وين
1: لا دي وين قطعية
2: وينك يا جلود انت الرية من خار
3: هاشم اركب هاشم اركب خلنا حصلوهم ونصلحوا الوضع اركب هاشم
4: قصوا الحصار لازم نشدوهم
3: علاش
4: شكون مازالو خاطر؟ احنا واحد الزبون خذ راهو مشينا في وقت ما يصلحوش
3: اهو بكر اهو بكر لحقهم
4: مازال ما يوصلش يسبقوه هذا فرسان كسر الجام راح نسالك
0: رافع اخي تكلم رافع اعلن اني مات رافع خويا اهدف الكلب شاك اهدفه هبطة الكلب يعاونهم ويونسهم ها هو
1: باهي باهي عمش نهضت
3: رافع وينك يا رافع ما تخافش ما تخافش انت رجال
5: هرب الحنش هرب
3: مش بها اسمع رافع هو الكلب يعاونك صحيت ما تخافش انت رجال
0: عاونه يا سيدي ربي عاونه يا ربي

0: جلول ارجع ارجع.
1: بكار خلط علينا، كيفاش نرجع؟
0: بكار ارجع، هربوا، عندهم خيل ومسلحين،
2: وحنا عندنا كل شيء يا هاشم، احنا ثلاثة وهم اثنين. هيا عاونوني عاونوني ولوم نحطلهم.
0: يمكن يموت منا واحد، ها بارود وهم يدافعوا ارواحهم وما هزوا نجري. ارجعوا خلنا نعملوا راي.
2: هذا عبد الداي،
3: هربوا.
0: قلت ما تتبعوهمش خير، هشكون يحكوا؟ يمكن جماعتهم مش بعاد.
3: عملت براي يا هاشم، ما هزوا شيء. هيا نرجعوا، شافهم ربي.
4: رافعوا وزليخة في المسجد وحانش هاجم عليهم. هيا نرجعوا هيا.

0: ارفع على راسه.
1: اهرب اهرب ارفع.
2: ارفع يا عمي لا تستعمل.
1: الحمد لله يا ربي.
0: زيد عليه كمل عليه صحيت. اضربه اضربه حتى لين ما عادش يتحرك على راسه. هي هي هي هي في راسه. صحيت صحيت تاخرتي يا ربيحة.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، فلو محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد بريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. سجلت ولاية مدنين منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية موفى شهر أوت المنقضي أكثر من 150 حدث مرور أودى بحياة 64 شخصا، لتحتل بذلك الجهة المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد قتلى حوادث المرور. انطلقت الإدارة الجهوية للخدمات الجمعية بجبس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجمعية بالجهة على غرار المعهد العالي لدراسات التكنولوجية والمعهد العالي لدراسات التحضيرية، كما تم تخصيص 6 مبيتات في الحي الجامعي بمدينة مدنينة و3 مبيتات في الحي الجامعي بتطاوين. تفتح وزارة التربية بداية من يوم 3 سبتمبر 2026 المنصة الرقمية لتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. ينظم معهد الصحة والسلامة المهنية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر 2026 بتونس العاصمة الملتقى الدولي 14 للسلامة والصحة المهنية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و31 إصابة. أعلنت إيران مقتل 14 شخصا بينهم 7 عسكريين جراء موجة ضربات أمريكية استهدفت مناطق عدة في البلاد مساء أمس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية.

ثبت شكون بعث لك الرساله؟ الرابط صحيح ولا لا؟ وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر نتاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إشهار.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. انتظم اليوم بجرجيس يوم عالمي في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي موسم العيد القادم. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أثر إيقاف العمل من طرف إحدى الشركات العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرداب دون سابق إعلام ودون خلاص الأعوان. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلف بإنجاز المشروع إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة التي تحول دون تقدم المشروع ودخوله طور الإنتاج. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. في العالم، استشهد اليوم فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جباليا شمال قطاع غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أسفرت الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال الأسبوع الماضي عن وفاة أكثر من 1100 شخص وفقدان ما يقارب 5000 شخص وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات النيبالية. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية مع زميل كريم حمدي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. ذهاب الدورة التمهيد الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 48 ساعة تفصل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي عن العودة للأجواء الأفريقية بعد 20 سنة، حيث يلاقي

0: يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 3:30 فريق ديامبرز السنغالي بملعب الطيب المهيري بصفاقس بلاغ عن الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي للجرجيسي. تعلم فيه جماهير وحب كرة القدم بمدينة صفاقس أنه تم تخصيص نقاط لبيع تذكر المباراة اليوم من الساعة 3 إلى الساعة 6 بشبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس غدوة من الساعة 9 إلى الساعة 6 بشبابيك ملعب الطيب المهيري يوم المباراة من الساعة 9 إلى غاية انطلاقة المباراة بشبابيك قاعة الرائد بجوة سعر التذكر 10 دنانير و30 دينار. الاتحاد الرياضي ببنغردان يستعير المدافع الشاب للنجم الرياضي الساحلي ياسين بن عبد الله لمدة موسم واحد. دائما مع الانتقالات وطلال الجيزاني المدافع السابق للاتحاد الرياضي وقدم الجيزاني المدافع السابق لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين وهو ابن النادي الافريقي ينتقل الى فريق مستقبل جابس بعقد لمدة 5 سنوات. في الرابطة المحترفة الثانية غدوة يكون الموعد مع سحب رزنامة البطولة للموسم الجديد انطلاقا من منتصف النهار بأحد الفضائيات الفندقية بالعاصمة. موسم ينطلق يوم 20 سبتمبر الجارية. الاتحاد الرياضي بتطاوين يواصل تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد وأيضا يواصل انتداباته آخر القديمين إيهاب عبيد من محيط قرقنة ظهير أيمن لمدة موسم واحد. الأمل الرياضي ببوشامة تعلم الهيئة المديرة للفريق كافة المنخرطين أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم الأحد 13 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5:30 بقاعة الاجتماعات ببلدية بوشامة وآخر أجل لقبول الترشحات يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. دائما مع أخبار أمل بوشامة لفريق متواجد في تربص بمدينة الأزهرة بتونس العاصمة اليوم يلعب مباراة ودية ضد فريق مستقبل سليمان ومواجهة ودية ثانية ضد فريق سبورتينغ بالعروس يوم السبت القادم. رفضت الإدارة الوطنية للتحكيم الاستجابة لطلب فريق النجم الرياضي بالمتلوي المتعلق بالسماح لمسؤولية الفريق بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفيديو المساعد الفار الخاص بمباراته الأخيرة ضد النجم الرياضي الساحلي إلى جانب المطالبة بعدم تعيين عدد من الحكام مستقبلا لإدارة مباراة الفريق. وأكدت إدارة نجم المتلوي رفضها لهذا القرار معتبرة أن مطالبها مشروعة وتندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق. النادي الإفريقي باش يلعب مباراة ودية يوم 3 أكتوبر القادم ضد فريق أونجا الفرنسية. الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي توجتا بالميدالية البرونزية في منافسات التجديف ضمن فعاليات دورة الألعاب. البطلتان التونسيتان نجحتا في الصعود إلى منصة التتويج بعد احتلال المركز الثالث في سباق الزوجي لتضيف ميدالية برونزية جديدة إلى رصيد المشاركة التونسية في هذه الدورة. نرجع لكرة القدم. نذكر أن نهاية الأسبوع يكون الموعد مع الدفعة أولى وثانية لمباراة الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب يوم السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4:30 نادي الرياضي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي. تقدم ساقيت الأدير ضد نادي حمام الأنف يوم الأحد 6 سبتمبر. الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل المرسى. النجم الساحلي ضد شبيبة العمران. ونجم المتلوي ضد أمل حمام سوسة يوم الأربعاء 16 سبتمبر. اتحاد بنغردان ضد فريق نادي الصفاقس يوم الخميس 17 سبتمبر. الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي. والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيرية. أعلن فريق المان سيتي تعاقده مع إنزو فرنانديز في أغلى صفقة للاعب في تاريخ البريمير ليج. سيتي تعاقد مع الأرجنتيني مقابل 145 مليون أورو قادما من فريق تشيلسي. كما أعلن المان سيتي الإنجليزي تعاقده مع رسميا مع السنغالي إلمان دايي لاعب إيفرتون خلال هذه الفترة من الانتقالات الصيفية. إليان داي متوسط ميدان هجومي ومدة العقد حتى سنة 2031. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم. الحمد لله. اللقاء.
1: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أو ورسة. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

معنا في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقاء جديد يجمعني بكم من خلال برنامجنا ولقاءنا الأسبوعي نقطة. أول السطر هو لقاء قبل الأخير في هذه الشبكة، وتابعنا خلال هذه الشبكة أكيد استضافات عديدة ومتعددة متنوعة من أهل الفن والإبداع، وتعرفنا على محطات مضيئة في حياة كل مبدع، ونواصل أكيد على نفس المنوال من خلال مساحتنا المباشرة نقطة. أول السطر يهندسها تقنيا زميل ذو بن سالم، وترافقكم كما العادة من أمام الميكروفون ليلى بارجيلة.

0: مرحبا بكم في نقطة أول السطر. كما كل أسبوع ينورنا مبدع أكيد في ميدانه، كل مرة صوت يطلع علينا. والليلة اخترنا اسم ورجل من زمن الصورة الجميلة. حين يذكر اسمه ما يذكرش فقط مصور صحفي جاب الملاعب والمهرجانات، لكن نستحضر كذلك جيل كامل من الأعلاميين اللي صنعوا جزء كبير من ذاكرة التلفزة والإذاعة التونسية. عرفوا الجمهور من خلال صوره اللي وثقت المحطات الثقافية والرياضية الكبيرة في بلادنا، لكن مسيرته متوقفتش عند حدود التصوير الصحفي. كانت عنده جولات طويلة مع المنوعات التلفزيونية، واكب برامج صنعت شهرة التلفزة الوطنية، رافق أسماء تركت بصمتها كذلك في وجدان التوانسة، من بينها الإعلامي الكبير الله يرحمه نجيب الخطاب، وكذلك الصديق والمنشط الإذاعي الراحل نبيل بن زكري، وغيرهم من وجوه الإعلام اللي صنعت طبعا زمن الشاشة الجميلة. العدسة متاعه كانت حاضرة خلف الكواليس أمام الأحداث، ترصد كل تفاصيل العمل الإعلامي، توثق كل لحظات ربما ما تظهرش ديما للمشاهد، فصار هو جزء من الذاكرة البصرية للتلفزة التونسية، وشاهد على مراحل مهمة من تاريخها. هكا عرفناه وفي وشغوف بالعمل متاعه، ديما بحثوا عن الصورة الصادقة، صورة ما تنقلش الحدث فقط لكنها تحفظ روح وتمنح اللحظة عمر أطول من عمرها. وبين الثقافة والرياضة والتلفزيون نسج مسيرة هادئة لكنها ثرية جدا، وأكيد أرشيف كبير بالذكريات والصور اللي تروي جانب كبير من تاريخ الإعلام التونسي. شكرا ليه أنه بشي يفتح لنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات. شكرا ليه أنه بشحكينا على هذه المسيرة اللي طبعا ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي مع الجمهور. سعيدة جدا باستضافة نقول الفنان في ميدانه بالطبيعة الصحفي والمصور أستاذ رضا هميمة. مساء الخير سي رضا، مرحبا نورتني.
1: عيشك مدام، يعطيك الصحة وعزيز لساني ما قيت ما نتكلم، يعطيك الصحة مدام غرياني ربي يبارك لك. وانت ذكرت برشا من الناس ومنهم زاد صديق عمري زاد سي حاتم الغرياني اللي رحلات القاهرة ويامات حلوة وتعديت زمن جميل وقتها. هو كان مع أحباء محمد فوزي حاجة هكا ولا سعاد محمد حاجة هكا. على كل حال تحية ليك وتحية لكل التقنيين اللي معاك وزملاء. وانا فرحان برشا بإذاعتنا إذاعة زادة ذيك زادة إذاعة الأم تتسمى تطاوين زادة ذيك إذاعة حلوة برشا. ويعطيكم الصحة على المجهود اللي تعملوا فيه، وإن شاء الله ربي يوفقكم ويعطيك الصحة. وأنا ولدكم وأخوكم في كل وقت ما غير ما نقعد
0: وعطيتني
1: أكثر من حقي والله أفرت فيا وعطيتني رجعتني زدت رجعتني أنا نجيب باش نبطل التصوير زدت عاودت رجعت باش نعاود نقعد نتصور.
0: لا ما تبطلش التصوير. نورتني مرحبا
1: وننطلقوا ان شاء الله في الخير
0: ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك نورتني وشكرا لك انك لينا معنا.
1: اكثر من 50 سنه في الاعلام الصحافه، وراه ما فماش حاجه تجيب السهل
0: بالطبيعه.
1: الحب الحب العمل والاتقان نتاعو هو عنده دور كبير، وراه زاد العائله عندها دور. كتب العائله بسيطه كتب العائله بسيطه عندها دور باش الانسان يكون نفسه بنفسه. خاطر انا انسان عصامي، من أنا كونت نفسي بنفسي، قريت ما كملتش دراستي، الولد كان سعيد برشا، قال لي شوف حياتك وبدأت ولو هو حلوين الشقاء والعذاب اللي تعذبت، لكن حلو موش خايف. وتعرفت وجيت في وقت حلو برشا، وقت المرحوم نجيب الخطاب، نبيل بن زكري كان صديق دراسة، نجيب الخطاب، صالح جغام، بشير رجب اللي كنت نتمنى باش الراه في الشارع لين ولا يطلبني ويعيط لي. جيت مع العمالقة، مع هاني شاكر في القاهرة، مع محمد عبد الوهاب، حضرت في مسرحية ريا السكينة، حضرت في مسرحية عادل إمام الكل، حضرت لهم المسرحيات الكل في عادل إمام، حضرت فيهم من الواد سيد شغال وشاهد ما شافش حاجة، الكل حضرت فيهم إلا مدرسة مشاغبين. أنا وقتها مزيد صغير مزيد نقرأ وقتها تفرجت
0: عليه في التلفزة.
1: المسيرة متاعي كانت معناها حلوة لكن بالصدفة جات. وراو نعتز بحاجه وما حلاها الانسان كي يبدا فقير ويكون نفسه ويطلع ويطلع درجه درجه
0: صحيح.
1: ما يتسرعش كيما نتاع تو يتسرعوا وفي الاخر المساكن يطيحوا وهم اللي يطيحوا رواحهم معناها ما يعرفوش كيفاش ياخذوا السلم معناها كيفاش ياخذوا درجه درجه
0: وحتى ولو الواحد يبدا خطوه خطوه ويبدا وحده لكن ديما يسمع نصيحه اللي اكبر منه وديما وديما ينتبه وديما يسمع
1: جيتو ما يسمعوش
0: يعطيك الصحه هذه اللي حبيت
1: يعتبر نفسه اللي هو هو الكل هو لان هو الناس كلها تسعى شر والعمل نتاعنا يكون ثقه واخلاص في العمل معناها الانسان كيما انت تو تبارك الله حسك تحضر فيها وعندك حاجات تو ما الفوتوغراف ما يحضر شيء يهزك ويخرج معي ما يخططش في الثنيه باش يمشي يعمل كيما الفنان باش يغني الاغنيه الاولى الاغنيه الثانيه الاغنيه الثالثه يحضرها لكن انا راني انا انا
0: انت كل شيء بالصدفه في الخدمه نتاعك كل شيء بالصدفه
1: لا والله كل شيء بالصدفه لانه لاني ربي سبحانه حس بقلبي اللي انا نحب نعمل حاجه معناها خاطر ما يحس جمرك اللي عفت عليها حاجه
0: لطف عليك
1: معناها اي معناها خاطر العيشه اللي عشناها احنا فاميليا اخوانا اخويا حبيب الله يرحمه محمد علي الله يرحمه احنا كنا خمسه اخوه قعدنا زوز اربعه توفيوا وقعدنا انا مختار معناها شوف معناها في عامين ماتونا اربع اخوه ورغم ذلك وباقي الحمد لله شادين لاخر لحظه في عمرنا معناها ما نجموش نبعد ولانه نقول نبعد ما نجمش نبعد جي نشوف
0: ما تنجمش
1: ما تنجمش
0: اي صحيح فما حاجه تشدك
1: ما نحضرش في منوعه ما نحضرش في واحد انا خدمت مع نجيب الخطاب اكثر من 25 سنه
0: صحيح
1: هذه تلفزه لو سمحتم وبدون استئذان وسهريه على الفضائيه ثم بعد خدمت مع هلا الركبي وبعد خدمت اخيرا توا نخدم مع عبد الرزاق الشابي في ديمونش لحد معناها نخدم معاه توا بريسك اكثر من 20 سنه معناها اكيد موافق على العمل نتاعي ولكن انا نوثق وقت حاجه التصويره في دقيقه يلقاوها
0: فهمتك
1: ديما حاضر العمل نتاعي انا ديما نوثق
0: لو كان نرجعوا
1: من الناس كي نمشي في سهريه نصور بالالف بالالفين تصويره هذا مش لعبه معناها
0: 500
1: تصويره معناها مش فذكة صبعك يتعب والمخ يتعب والاعصاب تتعب وكله تتعب وتروح مرهق وتقوم الصباح تقول محلاها السهريه نتاع البارح ما تحس بالتعب نتاعها وقتها
0: على خاطرك فنان في خدمتك سيدي عليك
1: محلاها البارح السهريه اللي سهرتها محلاها في النجوم وانا وذاك هو وذاك المحبه نتاعي معناها نحب نتعرف على الغاري يعني نحب نتعرف على اذاعه فاقس على اذاعه مستير على الزملاء كلكم زاد زملائنا زاد كيف كيف معناها اللي تعمل فيه انت نعمل فيه انا بطريقه اخرى انا نعمل
0: عمل يكمل بعضه هو يكمل بعضه اكيد
1: يكمل بعضه معناها انت انا نعيش الحدث يتحل الفيسبوك نتاعي والصفحات نتاعي رضا هنيمه كانك ما تندمش تحضر انا حتى وصلت وليت توا نصور حشاكل معناها مش حشاكل يبقى عاديه نصور التفاهم نتاع النجوم
0: اي صحيح
1: معناها نحضر ونصور ونجري باش نوري نوثق العباد انه مصور صحفي بروفيسيونيل لازم يكون هكاك انه انت توا في طرطاوين تحب تشوف فلان ولا كذا تحضر تحب تشوف وتخلي عندك في البراج نتاعك باش تقول له فلان خاطر توا دخلنا في الاله الرقميه معناها لازمنا كل شيء نوريوه توا ما عادش
0: تطور
1: كل شيء لازم يتشاف
0: هو معناه هو كلانا يقدم الخبر لكن نختلف فقط في تقديم الخبر انا انا نقدم الخبر بطريقتي وانت بطريقتك بالصوره اليوم الصوره توصل
1: الصوره بدون تعليق
0: أي
1: انا راني عندي ثلاثه عينين انت عندكم زوز انا عندي ثلاثه عينين معناها انا نشوف حاجات ما تشوفهمش انت
0: صحيح
1: ونعرف العبد اللي يقول لي انا هكا ولا هكا معناها دونك هذيك هي العمل نتاعنا معناها انا فرحان بالعمل نتاعي ومتشرف لي انا مصور صحفي وعملت اسم والحمد لله وانا راني عادي جدا عملت اسم ولا مش اسم عادي جدا انا من الناس اللي أنا نمشي بسكرتي نقص الطياره بفلوسي باش نمشي نحضر في حفله والحفلات نتاع شم النسيم مهرجان الربيع معناها في بالهم يقصونا صفحه الجرايد ولا لا ولا بفليشيتي ولا اللي يصور
0: نعرف ولا نعرف
1: نمشي بهم وحدي معناها ونتعب ويعرف سي حاتم زاد يعرف وسافر معايا وطلعنا لمصر ومشينا انا وياه هنا بن زكري وعملنا ايامات حلوه والحمد لله ووثقنا وشخنا وفرهدنا هذيك هو المهم الحقيبه نتاعي معبيه
0: هذاك هو احنا الحقيبه نحبوا الليله نكتشفوا منها شويه طبعا اللي باش تسمع انت خلينا نكتشفوا معك يفضلك
1: هو معنا توقع يمكن 10 حلقات
0: وشويه اي والله وشويه يعطيك الصحه لو كان نرجع
1: سامحني انا راني انا صدفه مشيت لمصر عام 78 طلعت القاهره عام 78 جيت بالصدفه ذكرى وفاه عبد الحليم الاولى ما مات 77 ترونت مارس انا كنت في ترونت مارس 78 غادي دونك انا نطلع في الشارع ذكرى وفاه عبد الحليم خذيت تاكسي مشيت للبساتين
0: مشيت تكتشف
1: نلقى ورده الجزائريه رشدي اباظه بليغ حمدي ابو عبد الوهاب محمد الموجي
0: صوات الكبارات الكل مغادي
1: يا ولدي ترهوجت اختي العزيزه ترهوجت معناها قعدت بيت معناها التو مش مهم انا معناها وصلت غادي
0: وبعد
1: زوري دار عبد الحليم وبدات المسيره من غادي اخي هبطت لتونس وقتها اخويا حبيب قلت راني مشيت لمصر راني جبت التصاور هكا هكا قال لي اخويا ذم الناس مش ماكش نورمال انت قلت لي انا جيت البيان وقت السي صلاح الدين العمري الله يرحمه قالوا عيطوا لي تو هذا يجيبوا جيبوا لي تو مشيت وجبت التصاور وطلعته وجيت البيان بدات من وقتها 78
0: معناها نجم نقول انه البدايات الحقيقيه كانت في 78
1: اي 78 اي انا اول مره نمشي للصاد 76 مع اخويا حبيب انا نتبع فيه
0: يرحمه
1: او يمشي وانا وراه كنشوف نشم في التصاور كيف نتعلم زدت معناتها باش تتحط الفيلم خاطر حضرنا على الصوره الرقميه بهزه ودلاله معناها ما حضرناهاش ما طلعناهاش التصوير هكاك برا تعرفنا عليها معناها عرفناها كيفاش معناها تعلمناها بصدق مش كيما توا بالميريك حط الكارت تصور وتعدل لا لا توا توا كل شيء حاضر
0: هذاك علاش قلت في البدايه انا راني اي سهل
1: سهل معظم يلزم التعب وحتى حتى احنا توا ساعة تضرب الكارت ولا حاجه ما ترقدش في الليل ولا عندك مسؤوليه كبيره
0: ايوه بالطبيعه
1: عندك مسؤوليه
0: خاصه تضرب
1: الكارت ولا حاجه تقول شنو اللي صار هكا وشنو اللي عملت انا باش تدي هكا
0: وخاصه وقت تبدا ملتزم بعمل
1: ملتزم ويحاسبوك يقول لك رانا جبنا فلان
0: اي صحيح
1: فلان جاء اش معناها تو فلان تقول فلان طلعها تصوير اشباه طلعها اشباه هكا جيت معناها زعما اللي جبت لنا فلان معناها هذاك العائله هذيك الكل تقضي عليك الوسط هذاك الرياضي ولا الفني ولا الواحد يقضيوا عليك ما عادش يدوروا
0: فهمتك اول سفره معناتها في حياتك كانت 78 لمصر
1: اي بتذكر ب 80 دينار خذيت
0: يا حسره
1: والله انت تذكر مخبي عندي حتى انا نوثق راه
0: اي بتبيع كان ما وثقتش انت شكون باش يوثق ماله
1: والله ب 80 دينار خذيت شقاقه كسرتها المخبي وقتها كانت ما كانت 20 فرنك و30 و40 مش دينار وبياسه ما فماش وقتها
0: اي انت وقتها بديت تصور بتبيع سيري ذا بديت تصور وقتها
1: جيت اخترت وقت الانطلاق قدرت من غادي كي جيت لهنا قلت روحي مصلي على النبي وخويا حبيب وجرايد يحطوا لي في اسمي وانا فرحان ولازم نصور وليش حطوا لي اسمي بركه
0: انت انت انت انت اخترت الوجهه وقت القاهره يعني اول سفره ليك في حياتك كانت مشيت معناها مشيت على اساس انك تحوس
1: اي انا من زين هذه القاهره وكنا احنا نحبوا التونس الكل يحبوا المسار
0: فجاه وجدت نفسك في الذكرى الاولى لوفاه عبد الحليم
1: سبحانه الدنيا الاسميه هذيك مشيت ديريكت غاد وحتى للوتيل كنت فيه مخمم اسم الوتيل باش نروح فيه نسيت ودبشي فيه نسيت الوتيل شنو اي افهم معناها الوتيل خاطر انا اول مره ماشي غادي وهز معي 100,000 تونسيه معناها حكايه 100,000 عندها اي 100,000 معناها
0: اي وقتها تصور حاجه كبيره
1: اي ولدي وامي ولدي مشى لمصر ولدي مشى لمصر وابني مشى لمصر وابني مشى لمقبره عبد الحليم كل حاجه هذوك ياثروا فيك يخليوك يعطيك شحنه بتزيد تتطور في العمل نتاعك
0: هذا هو اول اول اول صوره خذيتها اول تصوير
1: اول
0: خذيتها.
1: اول تصويره خذيتها مع اخويا حبيب طارق وتميم وعتوقة عام 76 هذيك عطاني حبيب كوي فيديو مصوره وقفت طارق وتميم وعتوقة قلت لهم يقفوا هذيك نذكرها مليح التصوير هذي
0: هذي
1: عام 76 وقتها ما زدت مانيش مصوره ما
0: خويا حبيب
1: عجبته وقتها
0: ايوه بديت هكا كما تقول انت تشم في ريحه التصويره
1: ما الغرام خاطر كنت قبل نقص جريده الصباح واللوطون هذوك ما نقصهم نعملهم في كراسه مغروم بهم فور ولا بلصق بالفن خاصه الكراسه نتاعي ديما فيها الكواكب الموعد وشبكه لسخ ومغروب وبيتي كلها المسار هكاك قعدت كيما قبل كانوا يحطوا كلود فرانسوا ولا ديمي سرسوس كيما هذوك من الكل
0: انت غرامك في الجهه الاخرى
1: وبديت نفحص على العمل نتاعي قلت ان شاء الله ربي معايا ربي معايا ربي معايا
0: حتى الحمد لله
1: الحمد لله والحمد لله وفضل ربي وفضلكم انتم زاد الاعلام زاد عاوني برشا زاد عاونونا ويرحم والديكم واحد واحد واحد ما يقولش خاطر رانا خدمنا مع نجوم تونس خدمنا معاهم معناها مش اللي يجي مثلا يخدم معنا نجيب خطاب كان صعيب نجيب الله يرحمه كان في
0: كاركتر اعطيني شويه ذكريات سيدي دابا مع نجيب كيفاش بديت مع نجيب الله يرحمه
1: نجيب هو وقتها كي نمشي لمصر مشيت من بعد عام 79 القاره نجيب له في الكاسيتات وقتها انا اول ما جبت الغنيت من غير ليه جبت نجيب الخطاب وصار اشغال بس ما يفيقوش بيا اللي جبتها الفالح وصلنا جيب ما يفيقش بيا
0: جبتها الاثنين
1: اي ما انا شنو خاطر خاطر الاخر يقول نعدي نهار الجمعه الاخر يعدي نهار الخميس حقيقة مفاجآت ونبدا مفجوع نقول ربي وقتها كان الفيكس ما فماش بورتابل ونقول مش تطلب لي نجيب يقول لي هكا الكاسيت جبتها انت خاطر كان تكون يجيب كاسيت وتعبد ويا بخرج جديده من غير لي ولا ما فماش وقتها الكاسيت كانت معناها معزك من الطياره تتكلم باش تعرض لها تجيبها الشريط كان وقت تبيعها بلفين فرنك بثلاثة آلاف وقتها
0: أي. نجيب أكثر ذكريتك معاها في الإذاعة ولا في التلفزيون
1: في التلفزيون وفي الإذاعة وكان يخدم هكا وهكا
0: أي نعرف ما أنت أكثر ذكرياتك معاها
1: تلفزة وإذاعة ديما يطلبني ساعات نبدأ باش نمشي مثلا الله يرحمه هو يرحم أمه نهارتها باش تمشي أمه للحج قل لي قلت شنو نعمل نجيب تو أنت تسعة طائرة تطلع شنو باش نعمل قال لي انا في يوم سعيد نحط اغنيه طويله ورده جزائريه ولا شنو اغنيه بتاع غير باه ونعرف كيش ان التسعة في المطار حطينا حتى الراديو حط اغنيه قال اليوم خاص باش نحط لكم اغنيه تتمتعوا بها على الصباح مو الصباح ديما لازم اغاني خفيفه حاجات حتى لهم وقت
0: لاول مره يحط اغنيه من الوزن الثقيل
1: اي حط اغنيه طويله بتاع التسعة بتاع الليل توفى
0: ايوه
1: هكا وبديت ومشيت المطار معناها وحضرنا هزينا والوالده نتاعو المطار الحج وقتها ما كانش فيسبوك معناها كان فرحان بينا نجيب ويحبني وكان ترى ونجيب كيما انا وحاتم ولا كيما انا بالذكر الله يرحمه معناها نمشي له الدار وراهو نجيب متواضع برشا وكان بعد نكمل برنامج لو سمحتم نهار الاحد نهار الاثنين يهزنا نتعشاو ولا نفطروا الخدامه الكل يهزهم الكل الكيب كامل يهزهم يفرح معناها يخليك تبدا وساعات نقول لما انا بارح صارت معنا جيب الخطاب تي زينه تو انت تاخي تعرف نجيب ما كانوش قبل التصاور يخرجوا ما كانوش متصاور معنا جيب الخطاب الكل تشوف فيهم كل نتاعي انا راهو كان انا وخويا حبيب ما كانش كان في التصاور كنا هي. احنا معناها التصاور كان انا وانا جيب الخطاب احنا كنا نوثقوا في عائلته في عرسه في الخطبه نتاعو معناها نذكر كل الحاجات مع المرحوم نجيب وحتى نبيل بالذكر زاد وثقت له حضرت له في الزفاف نتاعه في الخطوبه مع مرته لمي ربي يطول في عمرها معناها عشنا الزمن الجميل هو طيب حتى هو بيدو الزمن راه غير للعباد بركه تبدلت
0: تغيرت
1: هو الزمن هو بيدو هو راه الشهر يقعد راه الشهر نهار اثنين يقعد نهار اثنين غير العباد بركه تزيد ثلاث ولا اربعه هما كل نهارات ايامات المولود معناها ما فيهمش حاجات اخرى اما زاد كي وزاد الذكرى الحلوه اللي اللي بابا الله يرحمه بكيت جبت تصويرتي مع محمد عبد الوهاب هذيك اللي ما ننساهاش حياتي كامل
0: هذه في سفرتك الاولى ولا في سفرات الاخرى
1: عام 84
0: 84
1: بابا أيوة. وقتها التصويره يدور بها ويهز في القهوه في الحومه عربي يقول مغزل ولدي مع شكون
0: ولدي مع محمد عبد الوهاب
1: ولدي قلت لك معلقها في القهوه ويدور بها يا ولدي ما وانا صغير عمري 18 سنه وقتها اقل معناها 20 سنه معناها محمد عبد الوهاب معناها وقتها وبابا كل صباح يحط محمد عبد الوهاب في الدار سماك البوبينه كانت يحط أي البوبينات مش كيما ويحط يبدا قلت له بابا راني مشيت لعبد الوهاب قال انت تعبد الوهاب معناها بابا بيد مش مصدق اللي جيت تصور مش كيما توا الفوتوشوب والتريكاج والذكاء الاصطناعي هذوما كل ما همش معايا معناها ما ندورش بهم
0: فهمتك مين قبل له توا سي رضا
1: بدت برشا
0: صحيح
1: بدت توا حمص وزبيب
0: حتى نوعيه الخدمه ولا كل شيء
1: احنا قبل في كارتاج كانت ناس معينه تدخل تصور في كارتاج ناس معينه
0: صحيح
1: سبعه من الناس يوثقوا يوزعوا للزملاء ويعطيوا تصور توا كارتاج تلقى 150 200 300 واحد ندوه صحفيه ما عادش تعرف شكون
0: كلها تصور كلها تصور
1: تعرف مهرجان خاصه يجي فنان كيما جورج وصوف ولا يجي كيما كاظم الساهر الناس كل تجي وراه ورجل يقول يدخل الكارتاج توا يدخل الكارتاج تبدا الدزان وكل شيء تبدا العشاء ونص تلقى الناس كل مروح على دش غير باه كل واحد مروح على ريحته
0: هيك هاو عملوا تصورهم هما الخس
1: حاجات جديده
0: عملوا تصورهم هما وروحوا
1: حتى الجمهور يقول لك الصوم ما عجبنيش او جيب معه ولده ويرقد معناه ياخذ تذكره ب 100000 ولا 150 دينار وبعد ساعه يروح هذيك هي او كان مهم تخن جيب الكارتاج وخاصه توا زاد السلفيات يهبطون في كارتاج واحد انا ما نعملهمش انا ما نعملش انا نعمل حاجه صحيحه اللي زي ما تعمل وحدها غادي وما نزيد حتى شيء اخر
0: فهمتك به عرفت ان توا اللي اول سفره في حياتك هي كانت مصر وعرفت اللي
1: في مارس
0: وعرفت اللي اول صوره خذيتها صحيح مش بالكاميرا نتاعك لكنها بكاميرا سي الحبيب يرحمه كانت في 76
1: اي 76 صوره حبيب مصوره الزينيت هذه كانت قديمه مصوره روسيه.
0: يا حسره يا حسره يا زميلي
1: مصوره روسيه هذه تعلمت عليها.
0: وخدمتك تجولت برشا بين الملاعب جو الكرة وبين التلفزة وبين السهرات
1: كانت الكرة حلوة برشا حلوة تمشي للستاد كانت ماشي للعرس معناه نجيب الخطاب يبدأ ماضي ساعتين لثمانية متاع الليل نمشي للمنزه الماتش لولو نص نعم ميتون في الستاد وبعد نمشي للليزاع عشان الحرية استديو صغير نجيب هاو أسل عليلي هاو صفاب وصعود هاو علي الحجار وصبر بيع نزال كيبدا النجوم الكل جات لك السيدات جورج وصوف عمره 50 سنه
0: كنت كأنك تعيش في جو اخر كأنه مش في الدنيا هذه كلها هكا صحيح
1: هذيك منها تعرفيه انت
0: بالحق والله والله
1: والله منها ساعات كنا انا جبر ربي نوفق خاطر نعرف الزمن كي تصور عبد الوهاب اليوم تعرف روحك عم جاي ماكش تقابله
0: صحيح
1: ولا العام اللي بعده ما اشتغلت عليه دونك تحاول تصور وتوثق وتخبي خاطر يجي وقت وترجع لهم ترجع لبودا الدرشيف ابار الافلام خاطر انا كنت نطلع ونخبيهم نعمل زياره القاهره مره الاولى مره ثانيه معناها نبدا نطور ونبدا ما عمل معناها حاجه انا خذيت زاد ركن على عم بشير منوبي الله يرحمه وينعم كنت نتفرج في التصاور نتاعو في الفيترين نمشي كل نهار احد الصباح ونهار اثنين نتفرج في التصاور ونقول صح علي يدخل الاستاد صح علي مصور مع كرتون صح علي مصور مع اسماعيل ياسين وعبد المنا بولسي فريد شوقي في تونس
0: ما بالكش بروحك انت مشيت عليا كيكا واكثر
1: نقول شخص انا نراه حتى يلصقني مع عبد الحليم ميزي معناها يلصقني مع محمد الموجي يا اخي تمشي بعد محمد الموجي ويطلبني ويجيب لي الشاميه ويجيب لي التمر وجيب لي ترشنو معناها ولدت عنا صديقة معناها فرحان أنا كي نمشي مارس فانتال نقول أنا مش نز الفلان الهاني شاكر وشنو تقول تيزي بلاي عمتاك تاوتي نمشي الهاني شاكر وانا وقت صغير وانا زعما نتفوخ خاطر صغير أنا وقت الصغر عنده دوره
0: بتبيع
1: فرحان بروحي وشعر طويل وقت كان السبب الشارلي ونبدأ أكبر ونبدأ هذيك هي حياتنا معناها العمل نتاعنا وكله حبره
0: فيها برشا محبه
1: نحب عبد الرزاق الشابي كيما نجيب الخطاب كيما انا مرحوم نبيل بالذكري كيما الزملاء الكل لازم نحبهم خاطر انا باش نعمل عداوه مع هذا وهذا ماني انا باش نخسر في الحقيقه انا معناها يطلبوني اي منوع واحد معناها نحضر انا بيدك نحضر يبداوا فرحانين يعني يقول لك ثم شهر ما جاء فهمت هذيك البنه يقول لك هني ما جاء ودونك حتى في حتى بعض مناسبات نسمعهم يقولوا يا اخي تصور اختار روحك هميمة انت نسمعهم انا قاعد في بلاصه نقول والله اي معناها وانا مانيش مظاهر انا شكوني قاعد في واحد فهمت
0: اما في برشا ندوات صحفيه يقولوا ها القناص جاي تبارك الله تبدا انت ما تعرفش على روحك كيفاش جاتك التصويره اي
1: معناها كل علاقتي طيبه مع الزملاء فنانين وزملاء الكل معناها يحبوني شمس الدين باشا صابر باعي لطفي بوشناق الكل صوفيا صادق انا مره اخرى في المسرح مشيت لها وحدي من غير دعوه فئه جت قالت لي والله ما كنت صورك باش تجيني قلت لها كيفاش ما نجيكش من احنا صغار مع بعضنا بدات بحذانا وانت صغيره تجي من سوسه معناها عندنا علاقات مع الفنانين
0: فهمتك
1: اوكي عادي تو هاو العلاقات مع عبد الرزاق ومع ليكيب هذه الجديده العاديه نجريه مختار التليلي الاولاد الكل وهنا ندور وهنا معناها نعملوا فيها نتاع هاوكا هنا موجودين
0: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله موجودين. الحمد لله المسيره ان شاء الله ما زالت متواصله والعطاء ما زال متواصل
1: ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي
1: ديما نحب نعاون العباد واللي يحب حاجه من عندي مرحبا بيه
0: انا نعرف
1: أعطيهم نمرو التليفون هذا نمرو خاص يطلبوني في كل وقت
0: ينزل
1: على العباد ونتكلم على العباد ما عندي حتى مشكل
0: يعطيك صحة خممتش باش هذا هو اللي باش نسألوه خممتش أنك تعمل
1: أنا عملت معرض نتاع نجيب الخطاب
0: خاص بركة بأعمالك كلها مع نجيب
1: ولبست اللبسة نتاع نجيب الخطاب الكل حوايج عرفتهم لي مدام أمال لبست لبسته وجا سي فتحي الهويدي وقت المدير العام هو اللي افتتح المعرض
0: ايوه
1: وذول يحضر سي حاتم يظل
0: اكيد
1: واخويا مختار عمل مايكل جاكسون وقت جاء تونس 97
0: صحيح
1: عمل مايكل جاكسون اخويا حبيب عمل معرض العاب اولمبيه في تونس وقتها عام 94 حاجه هكا معناها عملنا المعرض يتكلف اختي العزيزه راه مش سهل المعرض ومعرض إذا ما يطلبوش منك باش تعمل معرض ما تنجمش.
0: ولكن راهو بين يديك كنوز ثمينة جدا.
1: الكنوز على الغالب ما يعرفوها كان كيموت.
0: أما حي ما عليك بعد عمر طويل.
1: على المعرض.
0: أي. لا والله مؤسف جدا لانه تبارك الله
1: هو ما يجري في جركي مش انا دقيت البيبان وما جاوبونيش باش نعمل انا هما ثما فنانين يدقوا البيبان يجيبوا الملف نتاعهم باش يغنيوا في مهرجانات ما يجاوبوهمش خلينا باش نجيب معرض تاع تساو يقول لك راه لهيب احنا ما خناش ما خذاش حقه الموسيقار باش ياخذ حقه الفوتوغراف
0: اي خو حقه علاش ليه كمان هذا مجهود كبيره وخدمته سنوات من العمر
1: كي جيت في فرنسا انا عندي ثلاثه شطوات
0: اي صحيح و علاقتك كبيره برشا بمصر بالفنانين المصريين ما معناها اللي وثقته كله في مصر ومع مع الفنانين المصريين ما حاولتش انك تعمل حاجه خارج تونس معناها في مصر
1: والله شو نقول لك انا ما كنت في وقتها طب كارتاج كنت نعمل حاجات اللي ما يعملوهمش اللي فوتوغراف معناها انا مره فكرت عبد الحليم 69 لبسوه جبه 2001 لبسها لهاني شاكر وضربت التصويره وتعلقت في القاهره في الشارع معناها تعلقت التصويره كنت نجيب حاجات اللي ما همش موجودين انا كنت معناها تو في مصر عندهم فاروق ابراهيم الله يرحمه كان مصور المشاهير في مصر زاد عمل كتاب لعبد الحليم عمل معارض بسيطه لكن تو تحط تصويره من ويهزوها يسرقوها ويحطوها عندهم وما تعرفش تاع شكون التصوير.
0: اي صحيح.
1: فهمتي معناها معناها ربي يسامحهم هكا.
0: هذيك هكا.
1: وما يدور كل نتاعي انا نتاع خويا حبيب ولا مختار خويا ولا واحد هكا.
0: اي
1: هذيك هي. هكا عندي تو خويا مختار ربي يوفقه في المكسيك.
0: ان شاء الله.
1: في كاس العالم.
0: اي. ما مشيتش انت الالتزامات نتاع.
1: لا انا مشيت لالمانيا.
0: اي.
1: مشيت 2001 مشيت اليابان قعدت شهر ونص في اليابان تونس وقتها اخترنا كذا ماتشات انا قعدت شهر ونص ما بين اليابان وكوريا ودونك انا كي مشيت الاستاد نمشي للاستاد نصور ما باقي ندور في الشوارع
0: اي ما تكتفيش بالتصاور نتاع الخدمه
1: روشيما هذيك مشيت لها بالبلاصه معناها الحاجات اللي تعرفها العباد زين انا نكون موجود فيهم
0: اي تبارك الله عليك
1: اي معناها هذاك التوثيق اما شنو يفيد هاكم محطوطين مقبيين وكا وكان الواحد جا تعيط له باش تقول له عمل لي كتاب انت يقول لك باهي بعد ينسى تقول لك انا حتى نقى عشاء ليله باش نعمل كتاب فهمت معناها خدم الوزاره ما تعيط لك باش ما تهتمش بيك وما تعيط
0: للاسف
1: أيه
0: للأسف والله رغم اللطف عليك إن شاء الله رغم اللي هو مجهود صحيح فهمتك فهمتك راهو الفوتوغراف راهو عنده مجهود كبير برشا يعمله راهو تاريخ وراهو إرث كبير برشا
1: ما يحطك مدام أنا كجيت في فرنسا أنا عندي تراشة
0: صحيح
1: في فرنسا ولا في خارج تونس ولا في مصر أنا في مصر نمشي بحذا فريد شوقي ولا نمشي بحذا نجوى فؤاد ربي يشفيها وان شاء الله ربي يطول في عمرها حضرت زيدا مره وقت فيلم افتتاح الرقصه والطبال احمد زكي ونبيل عبيد حضرت الافتتاح تاع الفيلم مشينا تعشينا في دار احمد غانم في دار وانا وحسان بن احمد يطلبوا الفنانين يطلبوا في احمد غانم ويشكروا فيه على الدور اللي عمله معناها الفنانين في بعضهم ما يشكروش بعضهم
0: خساره بالحق والله والله
1: سي ما نعبش نتكلم برشا خاطر برشا حاجات
0: لا خاطر ونعرفك تعرف برشا حاجات زاد
1: اي نعرفك
0: ربي يبقي الستر
1: يكون امين مع العباد ما نعرف كل شيء وما ما نعرف شيء
0: هيك ربي يبقي الستر ان شاء الله
1: لا ربي يفضلكم انتم انا بالعكس انا اليوم زاد في حفل زفاف لاعب كوره من
0: حزب اي في بالي في بالي نحن خذين لك
1: بس العباد باش ما تسمع ما بعث اقول لك شكون
0: اي ان شاء الله ربي يهني
1: اللاعب هذا حفظته في عرسه وتوا هو عرس بنته اليوم
0: اي شفت
1: وعيط لي انا قال لي ما نحب حد
0: ما نحب الا هميمه
1: اي معناها معناها راني نجيب كيف نعمل معهم جو ولد الدار انا
0: اي نعرف نعرف خاطرك انت ماكش تجي تعمل تصاور وتمشي على روحك انت عندك جوك عندك حضورك محلاه مع الزملاء كل مع اصدقائك
1: وما تعبتش باقي راني باقي مازلت باقي نحب باقي نحب تونس نحب بلادي ورغم جات برا برشا بلايص نخدم فيهم ما نجمش نسيب تونس ما نكذبش عليك
0: الله يرحمك
1: ما نجمش نحب بلادي ونحب عائلتي ونحب العائلات الكل وانا نفرح كي نمشي لبلاصه معزز مكرم هذيك مش تلقاها هذيك اش كسبت منها
0: اي
1: والله العظيم نمشي للسير ولا تطاوين ولا بن قردان ولا استاد ديريكت ديريك يرحم والدينا الحرس والداخليه والكل يرحم والديهم والحمايه. انا ديما
0: اسمك سابقك سيري داره واسمك سابقك في كل مكان
1: والله
0: بالحق والله
1: والله مانيش مهتم بهم
0: لا والله, والله اسمك سابقك والله
1: اسمي سابق صحيح ما والله ماني مهتم بهم عادي جدا هنا كيكه تبيعتي تبعتنا كيكه بابا الله يرحمه علمنا القناع نبداو مقتنعين معناها نشموا دينا نشبعوا
0: الحمد لله
1: الدنيا جاتها وحدها جات هي جاتنا وحدها
0: الحمد لله الحمد لله
1: ما جريناش عليها ربي سبحانه وسلمنا حياتنا وربي يفضل يرحم المرحوم هو كان مش من هو رانا ضعنا زاد خويا حبيب لمنا خمس اخوه وعمل فينا الخدمه ومشيوا منا ومنا ومنا ومنا الحمد لله وذلك هو العمل نتاعنا
0: الحمد لله
1: ان شاء الله الجيل تاع توا ان مشكلتهم الجيل توا ما يوثقوش يصوروا ويخبي ويلوح بعض الكارت تحرق ويهربوا له عطيه يوري الروح ويدي مشى اكاهو لكن التصوير اللي تاخذ تاريخ تصوير صوبك تصوير بوك تصوير خوك تصوير كنت صغيره سمع بيدي يقول انا ما نحبش التصاور نقول له تقول فيها كيكة بالشوارب ما من داخل انا بيك ربي
0: صحيح معناه على ذكر على ذكر العائله والوالد يرحمه ديما نسال انا ضيوفي اكيد الانسان في حياته يتلقى برشا برشا نصايح سواء من العائله ولا من غير العائله تذكرش اول نصيحه سيري ذا خذيتها من عند شكون
1: والله ما تخوي حبيب خوي حبيب بابا كان صحيح بابا ما يحكيش معنا بكل ذا
0: أيوة
1: لا بابا بابا مريت مرة
0: أما كي تعمل حاجة يفرح بها كي تعمل حاجة مهمة يفرح بها ويحكي بها للناس
1: يخر ولا ديريك بابا كما يشبه أنا مسميه محمود المليجي يشبه محمود المليجي
0: فهمتك
1: وكاراتيره كي محمود المليجي صعيب برشا وصعوبته كيما كيرا انا نخدم برشا صاحبي زياد غاف نقول له بوك عم الطاهر يشبه البابا في الصمت نتاعو في سكيتو بعينيه بابا يخدم بعينيه
0: اي اي اي
1: اي يخدم بعينيه يبدا يغزر لك هكا ما يجاوبش
0: فهمتك
1: اما تفهم يبدا قلبك يدق تقول ان شاء الله تعدى على خير انتينا زوما اي توصل ما ترقص حتى بابك يحل البيت
0: أي.
1: نبدا راقد يعرفني ساي خاطر صغير كي يبدا راقد نبدا عيني ترمش هو مش راقد ترف يعرفني انا ساي اما يقول لي الصباح يرحم ربي ديما كيكه معنا ساي
0: يعمل الله
1: الصباح احنا كيكه ديما هذاك اما خويا حبيب
0: شنو هي النصيحه اللي خذيتها من عند حبيبي يرحمه
1: حبيبي قل لي ديما تمشي منظم ما تحاولش باش تفوت حدودك احنا ساعة بتبيعتنا هذه تمشي البلاصة هذه باش كحولات والواحد يستحيل احترام العمل انا نقعد نوثق العباد نجي انا نعمل حاجة بعد مولا في المهرجان ولا شنو يقول لي انت جاي لهنا باش تعمل هكا نحترم انا نبدا نقعد بيت فك ساعات عباد نشوفهم يهزوا في الكعبة حلو في دي يبدا خارج يبدا يدق والله يبدا يقول لك
0: بربي تشوفك الندوات الصحفية اللي تصير
1: نشوف واحد يحط برقدانة في مكتوب والاخر يحط كعبة جازوز
0: والله ربي يهديهم والله
1: انا نحكي نقول بربي شو ما قداش 2000 فرنك تو هكا
0: اي اي والله
1: وصارت برشا برشا كوارث قدامي في الحكايه هذوما ومره زاد حاجات قول له حل الساك يقع فيها حاجات هزهم غادي جاتوه واحد عليك بربي تزبرتي تقدر تسوم 10000 فرنك ب 20 اخويا اللي هنا اللي تقعد وانا كي راه
0: هذاك لازم يتوثق هو بيني وبينك
1: اي يوثق نعرف نعرف او كان المشكل مسكين كيراني واللي حاشم مني واللي مسكين خب يبدا هذيك زاد نقعد انا نحسب روحي ماريش وديما كي نقرا هكا هكا نتعدى في الطويل الشهر
0: هذاك سيري ذا اهم قرار في خذيته في حياتك الكل تعتبره قرار مسيري سواء في حياتك الخاصه في حياتك العامه في خدمة في علاقتك بالعائلة بالأصحاب شنو أهم قرار خذيته
1: قال عبد الرزاق في الخطير ما زلت ما خذيتوش القرار والله عيشت غير عيشة العباد أنا نقول لك حاجة 10 سنين ما عمت في البحر أنا
0: تحكي بجدك
1: والله وعندي كوارتي تاع الوتلة وكل ما نجمش نمشي للبحر نقوم الصباح نقوم لحداش نرقد شوية تجي العشية نمشي المهرجان هاي حمامات كرفاجة مستيريا سوسة باش فتحوه نشتو تمشي تقعد في بحر مثلا باش خلص نتمنى باش نقعد على الرمل هكا ونخبش والله شيء اكثر من 10 سنين تو قلت 10 سنين تسمى
0: عمل الكل
1: اما والله لا من 10 البحر والله ما نعرف والله
0: دونك مازلت ما خذيتوش قرار تو في حياتك
1: مازلت
0: يظهر لي في استضافه جايه انا نعم نسال لك سؤال
1: والله مازلنا خاطر تاخذ قرار تو بعد تتراجع فيه عاد تفوت على انا القرار اللي نحب ناخذه يمكن والله العظيم والله أي. وللجمعة ورحمة أخويا حبيب ورحمة باب أي. والله قرار كنت نحكي فيه توا في السيارة بتاعي أنا وزميلي قلت لي نحب أثناء نعتزل التصوير
0: ليه عاد
1: بالله العظيم
0: ليه عاد ما نوفقوكش ليه
1: أنا والله خطر ما خطر مش على حاجة كيما سيرتك توا أنت قلت لي علاش ما عملتش معرض علاش ما عملتش هذيك زاد نحسها أنا اللي هذاك الدولة عملت قرار في الحكاية هذوما كيف مبي أنا نعتزل ونبعد على التصوير ومن بعد نخلي بلاصة لغيري باش يدخلها بعضها
0: أي.
1: دخلها بعضها إيش مش نعمل
0: أنا أنا, أنا نتصور أنك ما تنجمش تخوف القرار
1: هذا لا لا ولا لا ولا لا
0: بينك وبين نفسك أما لا تعز لا عليك
1: لا أنا عندي شخصية في الحكاية هذوما نحب نتمتع نحب نسافر نخرج نيزي قديش تمشي في سفرة ما حتى طبلي شكرا ما تشريهاش راك مشيت للستاد راك مشيت للمهرجان تروح بالطياره تعدي 3 ايام نهار ثالث مفجوع معناها هاني انا نخاف من الطياره زاد وليت نطلع الطياره مفجوعه هابط من الطياره مفجوع
0: ما هذا ما يمنعش انه المصوره ديما في البلد
1: موجوده موجوده ما كي تشوف الحاجات هذوما الحاجات اللي نمشي نقولهم معناها ما قلبك يوجعك
0: فهمتك
1: تو انت تبارك الله تحضر حسه تم شكون اللي يعمل حسه هكا وبرا وبرا تعب
0: صحيح صحيح فهمتك
1: أنا, انا مره سمعت في الاذاعه في تونس عندها توجيه 20 سنه ولا سمعت منشطه في تلفزه تونسيه قديمه كنا هكاك في 20 سنه اول ما مات عبد الحليم تقريبا ولا عبد الحليم طبعا عنده 50 سنه تقريبا اللي مات قتلوا قال لها قتلوا شنو رايك في اغنيه قارعه الفنجان قارعه وعاودت له والله ما ننساه انا صغير نتفرج فيه شو قارعه الفنجان قارعه الفنجان تقرا الفنجان والله والله
0: اي لا تصير حاجه كيف من هكا صحيح معاك
1: كثير
0: معاك
1: مرتين ثلاثه ما تصيرش هاي صار
0: اي الا غالب الا غالب
1: قارعه الفنجان معناها ما
0: هذاك وجود الناس اللي مش في مكان غير مكانهم
1: معناها لا وعامله معناها عامله صحافه ولا اخبار معناها
0: خارجه
1: لما تقول قارعه الفنجان عبد الحليم معناها ما عبد الحليم كان جا حي راه مات اي معناها كان جا موجود راه ولا كل شيء
0: ولا صحيح ولا صحيح
1: معناها العمليه
0: وصارت برشا حاجات اخرين راهو معناها ماهيش الاولى ولا الاخرى راهو
1: ليه على سير للطرف الكل موجوده في البث باش الموجودين برشا حاجات وفي الكواليس
0: ليه ما فما اخطاء من اخطاء سيدي فما خطا سيدي
1: كواليس الفيسيرات حرية الملابس نعرف نعرفهم الكل نعرف كل شيء
0: لا فما فما سمحني اي فما فما خطا تنجم تقبله وفما خطأ غير مقبول غير مقبول خط أحمر يعني حاجة كيف من هكا
1: هو سطره غير مقبول هو سطره غير مقبول
0: بالضبط في حياتك خذيت برشا في حياتك خذيت هدية سي رضا تذكر شيء أول هدية خذيتها
1: برشا أنا توصلت برشا واسمة
0: خلي من الوسام هذاك التكريمات جايينهم أما هدية
1: هدية ديما تجي والله تجي
0: صح عليك أول هدية تتذكرهاش
1: والله ما ولا ننسى
0: نسيت
1: باهي الهدية ديما تجي كل يوم تجي ولا لا صح صح مناسبات خاصة ديما
0: أي باهي ونمشيو للتكريمات
1: والحقيقة ونشكروهم وحدهم يتفكرونا ما تعرف وقت العيد يجي الحلو من الزغوان وقت العيد الكبير شنو مش يجيني علوش يجيني حاجات أخرى فهمتني اي ما يدخلوش علوش حاجات معناها وقت آخر العام نطلب زيت زيتونة مثلا يجيني بصوم
0: من تبرسق أي
1: لا يجيني من صفاقس
0: يجيك من صفاقس
1: ولا من وما هكا نتبع امي ايش كانت تحب الله يرحمها تقول لي نحب زيت الفاقس ولا زيت الساحل حتى ديك حتى عندي انا حتى كي واحد يجيب لي زيت من بلاصه اخرى نقول لي انا امي كانت تحب حتى كي نشربه نتفكر الباقي جاني من بلاصه اخرى هو راه هو بيدو الزيت معناها الزيتون هو بيدو اما قعدت لك الا الوحده هذيك
0: اي اي
1: انا مغروم بك الزمن القديم لتوا نقوم الصباح نتذكرها بنشرب فطيره على الصباح
0: ايه
1: ايه فطيرة على الصباح هكاك كيما بابا كان وصباح نعمل حويرة عظم
0: كل الحياة البسيطة الجميلة هذيك اللي بدينا نفقد فيها شوية شوية
1: موجودة الصباح والبصل الني والطماطم الني والفلفل الني اي والله العظيم هكاك ما كلت الصباح مش اللي غرت عطوة لا ورغم سي حمدي صاحبي وخويا وعشير عمري انا قلت سي حمدي
0: وكي تسافر ديما البسيسة معاك
1: لا هذه البسيسة قول عليها سي حاتم
0: في بالي
1: احكي لك عليها هذيك التاريخ بتاع الجماعه ما قينا ما ناكلوا
0: جاب ربي جات فما بسيسة
1: يا ولدي حاتم جاب لنا أكل بسيسة أنا ونبيل بن ذكري يا ولدي وإحنا جعانين يا ربي سبحانه محلاه راحات عاد ولدنا طول الوقت نعيط وحات محلاك خدنا فكل ديما البسيسه بنطلبني حد نتفكرك الصحفه اللي كلنا
2: مستمعي الافاضل حان موعد رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نقطة أول السطر.
2: تتبدل الحياة برشا، أنا برشا أصحابي معناها نعرفهم اللي توفيوا ومساكن، كيفاش الدنيا دارت على عائلتهم عائلاتهم وضيعتهم. أنا نشوف برشا حاجات معناها نتأثر وأنا بدي عندي حتى في العائلة زادة الشيء ذي موجود. أخينا شنو أخي، إحنا عادي زادة ما عندنا في العائلة،
3: ولكن هذا ما يمنعش، ولكن هذا ما يمنعش أنه الحب موجود في حياتنا،
2: ديما ندخل في حياتها وبالصلح. ما تقولي نحبك صحيح تكون، وأنا حبيت مناشتة لكن الله غالب ما كتبش مكتوب باش نخذها.

0: في رضا ميمة في نقطة أول السطر. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أجمل تحية ذوب نسين الفرق خرج الفني ليلى باجينا معكم من أمام الميكروفون.
1: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان.

0: تتغير.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أكد عضو المجلس المحلي بوذرف مهر صغير أنه سيتم ربط حي النسيم بوذرف بشبكة الماء الصالح للشراب، وأوضح الصغير أن الاعتمادات المالية تم تحويلها من ولاية جابس إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وأتي ذلك ضمن المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية المندمجة لسنة 2024. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، دعتهم إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. أكد رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري باتحاد الفلاحة والصيد البحري شكيب تريكي، أكد أن قطاع الدواجن يواجه خلال هذه الفترة صعوبات مرتبطة أساسا بارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما تسبب في نفوق أعداد من الدجاج وتكبيد المربين خسائر كبيرة. في العالم، استشهد اليوم فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال لمخيم جباليا ومدينة دير البلح وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح 22 ألف شخص خلال 7 أيام في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، وذلك جراء تصاعد النزاع في المنطقة. انتهى الموجز. الآن النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 2 سبتمبر 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوية رقم 138 متوقع مدة الصلاحية 24 ساعة، بداية من اليوم غد 3 سبتمبر 2026 على الساعة 12 بالتوقيت العالمي إلى يوم 4 سبتمبر 2026 على الساعة منتصف النهار بالتوقيت العالمي، يهم محليا شرق تونس. العوامل الجوية: ريح من القطاع الشمالي قوة 7 من سلم بوفور، أي من 28 إلى 33 عقدة. الحالة الجوية سائدة وتطوراتها: منخفض للضغط الجوي 1011 هكتوباسكال متوقع.

على البحر الأيوني. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس مغيم جزئيا، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 25 عقدة. البحر خفيف الاضطراب إلى متموج يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة الطقس مغيم جزئيا، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جابس هذه الليلة مغيم جزئيا، الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب قليلة، ريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر ريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة محليا 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج جابس غدا صباحا الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: كيف يعيش ما
1: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. من المنتظر أن تلتئم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي من الخامس إلى السابع من سبتمبر الجاري ببرنامج يجمع بين التراث والموسيقى وفن العمارة. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% منذ بداية السنة وإلى غاية 31 من أوت الماضي مقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية. وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية أمس اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. في العالم، دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ استحقاقات خطة السلام إلى جانب ضمان إدخال كل المساعدات الإنسانية الضرورية لغاثة سكان القطاع. بالأثناء، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم المخاطر الصحية في غزة مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشية لسكان غزة وتراجع القدرة على توفير المياه والخدمات الصحية الأساسية جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني. في البلاغات، وفي إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من حوادث والحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين بوجود أشغال بالطريق الرابطة بين ولايتي تطاوين ومدنين وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوبة. ودعت جميع مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة ومزيد الانتباه مع ضرورة التقيد بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية بمكان الأشغال، وذلك إلى حين عودة حركة المرور إلى نسقها الطبيعية. تعلم الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن انطلاق عملية استخراج الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية ابتداء من يوم الغد. أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين أنه تم الشروع بداية من يوم أمس في اعتماد الآلية الإلكترونية حصرا لتلقي كافة مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعاوني الأضرار. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه لن يتم بعد هذا التاريخ إيداع المطالب الورقية أو قبولها عبر أي قناة إدارية أخرى، حيث أصبحت العملية تقتصر كليا على الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والمتاحة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. ودعت الجامعة التونسية لشركات التأمين كافة الراغبين في تقديم مطالبهم إلى الالتزام بالتنظيم الجديد والتقيد بالإجراءات الرقمية المستحدثة، مؤكدة استعدادها لتقديم أي معلومات أو إيضاحات.

0: إضافية عند الاقتضاء لضمان حسن سير هذه العملية. بالبلاغات تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري، نعود ونلقاكم تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة، إلى اللقاء.
1: شبيك الطو مش نجر تحت موب صحيح
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هو اش باش يعملوا لي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمات يد بس عندي زط سلعه فيه شوف صاحبك تاع اللي سي دبر النبي عبيه طلع فرح بيه هاي انطلق
1: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا بروف تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا البروميير بري
4: اي ولاد الفامي بي
5: طيب
4: يا ولية طيب أبوك وراشي ايه مش هشين
1: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت أنا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
6: ايش في زطلة
1: زطلة
6: ايش فيه
1: مهبول حد بسينة
5: ايش فيه الحكاية شو سمعت
1: توك؟
5: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو خصمت تقول في الزات لك
1: ما قلتش مسيه
5: ولا لي أنا
1: تكلم فيه
5: مسيه ولا لي أنا
1: أعطيني شعر
5: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
1: فتسيه يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: ألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، مرحبا بكم في عدد جديد من أصايل من تو إن شاء الله حتى للثمانية. بشكون معكم في الجانب التقني ضو بن سالم وكل الفريق اللي بشي أمن هذه الحلقة. مرحبا بكم في أصايل جولتنا. في البداية خلينا نطلع على أحوال الطقس، والحمد لله ربي برد علينا ليمت هذه، فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة رغم الطقس مازال فما شوية سخانة. درجة الحرارة عموما اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي ما بين 35-40 درجة، وتوصل حتى 42 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، لكن هذا ما يمنعش كونه فما عدة مناطق اليوم متوقع فيها أمطار. كما أمس سجلنا عدد من الإحصائيات والأرقام في عدد من الولايات، اليوم باش تكون فما مناطق باش تكون فيها أمطار تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية خاصة تشمل محليا الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد. ذكروا اللي اليوم في الليل في الجنوب الشرقي متوقع 30 درجة في تطاوين، 32 في مدنين، و 31 في جابس. غدوة متوقع درجة حرارة الجنوب الشرقي في حدود 41 درجة في تطاوين ومدنين، و 38 درجة في جبس. تحية ليكم وين ما كنتوا. الخمسة وتسعة دقائق أول اختياراتنا الموسيقية، بعد نكونوا في أول الفقرات تريكا بلوس. خليكم معنا.

0: الأزهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

تحية لكم مستمعينا الكرام، 5:04 على موجات إذاعة تطاوينة، والفقراتنا جولة في أبرز الأخبار في ريكاب بلوس. والبداية تكون بحصيلة تونس في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى 19 ميدالية، 2 ذهبيات، 6 فضيات، 11 برونزية. وهنا نذكروا اللي الدورة هذه اللي تقام في مدينة تارانتو الإيطالية، واللي تمتد فعالياتها حتى الغدوة 3 سبتمبر، كانت انطلقت من 21 أوت وتتواصل كما قلنا حتى 3 سبتمبر. تتمركز البعثة التونسية حاليا في المرتبة 14 في القائمة متاع التتويجات هذه. ذكروا اللي أبرز التتويجات جت في الميداليات البرونزية. بالنسبة للترتيب كما قلنا العام، تونس في المركز 14 هي بالحصيلة هذه متاع 19 ميدالية. بالنسبة للترتيب العام، إيطاليا في المركز الأول تحثوا على مجموعة الميداليات 144 ميدالية. تركيا في المركز الثاني 71 ميدالية. فرنسا في المركز الثالث 62. اليونان 44 ميدالية. مصر في المركز الخامس وهي في بمجموع 56 ميدالية. إسبانيا في المركز السادس و55 ميدالية. المغرب في المركز الثامن 32 ميدالية. الجزائر في المركز 11 ب27 ميدالية. وتونس في المركز 14 ب 19 ميدالية. هذه أبرز الإحصائيات بالنسبة للبطولة. وكما قلنا إيطاليا تتصدر المشهد الترتيب العام، وكل ميداليات تقريبا اللي تم تسجيلها تونس في مركز كيف كيف 14 مع 19 ميدالية. نواصل جولتنا في الأخبار. تحثوا على نسبة الأرقام اللي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة حسب ما أعلن عليه العميد المشري، هو العميد اللي أعطانا فكرة في اليوم في تصريح في الإذاعة الوطنية، أعطانا فكرة على الأرقام والإحصائيات في علاقة بتسجلت في تونس من حصيلة حرائق واللي وصفت بالقياسية وغير المسبوقة في الصيفية هذه، صيفية 2026. العدد التدخلات من 1 جوان حتى 30 أوت حسب ما أعلنت عليه وحدات الحماية المدنية، الفترة هذه تم إخماد 13463 حريق بمختلف مجالاتها. بالنسبة للحرائق الغبية، تم فقد كشفت الحصيلة الأولية عن تسجيل 239 حريق أتى على أكثر من 14000 هكتار دون احتساب المساحات اللي طلتها النيران مؤخرا. كيف كيف والحديث في الأثناء على حريق جبل برجو واللي كان انطلق من 27 أوت وعملية التصدي ليه وعودة النيران بسبب الرياح، كان تحدث على العملية هذه. كيف كيف تحدث على عملية إجلاء للمساكنين، تقريبا تحثوا على أكثر من 140 عائلة تم إجلائهم بعدة مناطق بما فيهم سيد مطير، القواسمية، المناطق متاخمة لجبل جيتون في الوسلتية وغيرها من المناطق هذه. حسب خليل المشري فإنه ولاية جندوبة بدورها كانت عندها حرائق متفرقة منذ يوم 26 أوت، تم التعامل معها دون تسجيل خسائر لا مادية ولا بشرية. ذكروا كيف كيف في ممكن أزمة أخرى متاع المياه اللي كانت عندها عدة محاولات من كل المؤسسات المدخلة اللي جات حل. تحثوا على نقص كميات المياه القوارير، مياه المعلبة اللي دولة في إطار استراتيجية كنا تحدثنا عليها في متابعة الاستراتيجية هذه. أكثر من 2,300,000 قارورة مياه معدنية معلبة يوميا موجودة ويتم توزيعها في المساحات التجارية بعدة مناطق، وهذه الهدف كما قلنا هو إعادة محاولة إعادة العملية الإنتاج والتوزيع إلى الأرقام العادية مع الفترة اللي هذه اللي تجاوزت فيها نسبة الاستهلاك أكثر من
حسب الموسم الصيفي هذه الموسم الصيفي هذا فانه عمليه الاستهلاك كانت اكثر من الحالات العاديه ومن السنوات اللي تعدت خاصه مع موجه الحر اللي تعدت هذه. وكشف رئيس غرفة الأصحاب المساحات التجارية الكبرى خاصة أنه المخزون من المياه المعدنية معلبة اللي قدروه ب 40 إلى 50 مليون قارورة انفذ وكمل بحلول منتصف شهر جويليا اللي تعدى الأمر اللي استدعى حاوف قوله التفكير ما قبل المصنعين في توفير مخزون أكبر لتفادي أزمة مماثلة في السنوات الجاية. حظوا كيف كيف في علاقة بالمرصد الوطني للسلامة المرورية ارتفاع في عدد القتلى ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 9.12% مقابل انخفاض العدد الجملي للحوادث بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية 31 أوت في مقارنة مسجلة مع 2025. تنرجع الاحصائيات هذه ان شاء الله. طريق السلام عليكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. تولى 5:21 دقيقه خليكم معنا.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار

تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، واصلين معكم في أصايل. جولتنا باش تكون تو في الأخبار اللي عندها علاقة بالقراية، تحذيرات نتاع القراية، العودة للناس لكل العائلات والمؤسسات المدخلة. خلينا نبدأ بالفتح باب التسجيل لرياض الأطفال العمومية الدامجة، هذا اليوم ينطلق عملية التسجيل من اليوم الأربعاء 2 سبتمبر في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذوي الأولوية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، انطلاقا من اليوم كما قلنا. والانطلاق النشاط باش يكون نهار 3/15 سبتمبر. وزارة دعت في بلاغ اصدرته اليوم الاولياء الراغبين في تسجيل ابنائهم الاتصال بمصالح المندوبيه الجهويه لشؤون المراه والاسره والطفوله وكبار السن خلال التوقيت الاداري، غادي ياخذوا كل التفاصيل كيف القرار اللي من وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ووزاره الماليه المؤرخ في 12 اكتوبر 2022، متعلق بمعاليم قبول الأطفال برياض الأطفال. بالنظر للقوانين الدارجة فأنه تم تحديد معلوم التسجيل السنوي 30 دينار ومعلوم الاشتراك الشهري 50 دينار ومعلوم التأمين للطفل الواحد 5 دنانير، ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين بالاضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة. من خلاص هذه المعاليم كل حال كل التفاصيل تنجموا تلتحقوا بالإدارات الجهوية للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة، غادي تلقوا كل التفاصيل. كيف الإعلان على رزنامة السنة الدراسية 2026-2027 أعلنت عليها وزارة التربية في بلاغ، واللي باش تكون للتلامذة انطلاقا من 15 سبتمبر. باش تلتحقوا المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية ولا ثانوي حسب منشور الوزارة بمراكز العمل نتاعهم نهار 14 سبتمبر، تنطلق الدروس نهار 3/15 سبتمبر. وحدت وزارة العطلة وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، عطلة الشتاء من 14 حتى 27 ديسمبر، بعد عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فيفري. كما تمت برمجة عطلة الأربيع من 15 حتى 28 مارس، في حين باش يتم ضبط المواعيد الخاصة بالعياد الأضحى، عيد الفطر، عيد رأس السنة الهجرية في الأبان. تتزامن السنة الدراسية مع عدد من العياد والمناسبات الوطنية اللي كلها تم تسجيلها في هذه الرزنامة. بالنسبة كيف لتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية، فأنه وزارة التربية أعلنت أنه فتح باب التسجيل عن بعد باش يتم انطلاقا من نهار غدوة 3 سبتمبر غدوة الخميس عن طريق المنصة vscolaire.education.tn، غادي ومش تلقوا كل التفاصيل. الوزارة أوضحت أنه بالنسبة للتلامذة غير الممنوحين أو أصناف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص متاعهم بعد مصادقة على المطالب من قبل اللجنة الجهوية. بالنسبة التلامذة اللي أعطوهم باش يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة عليه على مطالبهم من قبل اللجنة الجهوية قصد تمكينهم من منح كاملة. هذا في علاقة بالعودة المدرسية، مجموعة من البلاغات اللي تهم عدد من المؤسسات والخدمات اللي تقدمها المؤسسة التربوية ووزارة التربية ووزارة المرأة والطفولة. 5:44 مواصلين معاكم في أصايل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في أصايل. بعد شوية بتكون على موعد مع نشرة الأخبار متاع الستة، وجولتنا بعدها باش تتواصل الحديث على مجموعة من المواكبات، وكيف كيف باش يكون معنا مراسلنا كيلاني الذوادي. كل التفاصيل إن شاء الله نكتشفها تباعا، خليكم معنا.

0: الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. يوم إعلامي بجرجيس في إطار البرنامج الوطني الخاص بتوفير الأضاحي للموسم القادم. وفي جبس رسول اعتمادات لربط حي النسيم بوذرف بشبكة الماء الصالح للشراب في إطار برنامج التنمية المندمجة. منشور حكومي لتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. ودوليا، رئيس الوزراء الصهيوني يشدد على توسيع السيطرة والبقاء عند الخط الأصفر في غزة. وفي إيران، مقتل 11 شخصا في ضربات أمريكية. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذا الموعد الأخباري الموسع المسائي. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين إثر إيقاف العمل من طرف شركة سميغ العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرذاب بتطوين دون سابق إعلام ودون خلاص الأعوان والإطارات العاملين بالشركة المذكورة. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلف بإنجاز المشروع إلى تدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة التي حالت دون تقدم المشروع ودخوله طور الإنتاج. انطلقت اليوم عملية تسجيل لسنة التربوية التأهيلية 26-27-2000 بجمعية آدم لأطفال التوحد بتطوين. عمر صعنون رئيس الجمعية دعا الأولياء المعنيين إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم من ذوي اضطراب طيف التوحد والاتصال بمقر الجمعية 201 شارع الحبيب بورقيبة تطوين.
2: انطلق الموسم التربوي التأهيلي لمركز آدم أطفال توحد بتطوين اليوم في الترسيم صغيرتنا، الترسيم الصغار من العمر من 3 سنوات حتى 30 سنة. بعد اجتماع مع الأطراف الإدارية والتنظيم الجداول انطلقنا اليوم في العمل بتاعنا. إن شاء الله تكون سنة تربوية موفقة لصغيرنا. هنا الدعوة لكل الأولياء الحضور صغيراتهم ولا وحدهم باش يشوفوا التنظيم الإداري والعمل مع الصغار، ودعوة أخرى كل أهلنا في ولاية تطوين باش يساعدونا في الموسم الدراسي هذه ومساعدة الجمعية بموجب المصاعب.
1: في جرجيس انتظم صباح اليوم يوم إعلامي في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضحية موسم 2027. رئيس اتحاد الفلاحين بجرجيس حواش الوريمي يستعرض أهم توصيات هذا اليوم الإعلامي في استضافة أمانتها الزميلة شعل المجني.
3: ثم عدة أسباب اللي خلتنا ثم شح في الأضاحي على مستوى الجمهورية بعامة هي نقص الأم المنشأة، لأن اليوم نشوفوا من الحاجات اللي طالبوا بها الفلاحة في الجهة هي توفير بيطري على مستوى معتمدين جرجيس، لأن اليوم نشوفوا الأنثى قاعدة تذبح، وهذه من الأسباب اللي تخلي القطيع يتراجع ونقص كبير. من الطلبات متاعنا كونا نعملوا منح للفلاح باش يربي الضيمة باش نرجعوا قطيع باهي اللي نوفروا به المنتوج للحوم الحمراء بخلاف الأضاحي حتى اللحوم الحمراء على مستوى العام الكل. إذا كان احنا اليوم كمية العلف المسندة للفلاح هي 270 جرام للأم المنتجة وولدها ما يتزودش، كيفاش باش نوصلوه؟ هذاك علاش هو حتى المضاربة موجودة، لأن فما تجار ينجم يشري القاو ويربي العلوش، ولكن الفلاح يعاد يبيع فيه عمره شهرين وثلاثة شهور من تحتمه لأن ما ينجمش يوصل العلفة ماهيش موجودة. العلوش ما عندهش الحق باش يتزود بالعلف المدعمة كما لهم. احنا اللي نطالبوا به وباش نوفروا المنتوج هذا يلزم مراجعة المناشير الصادرة فيما يخص الأعلاف المدعمة للفلاحة، هي بإسناد أقل شيء 400 جرام للأم المنتجة واعتمادا للتولد النعجة حتى هو يتزود بالأعلاف المدعمة باش ينجم الفلاح يقاوم.
1: جهويا دائما وفي ولاية مدنين وفي جربة من المنتظر أن تلتئم

0: فعاليات الدورة الثالثة لأيام الجربة للتراث العالمية من 5 إلى 7 من سبتمبر الجاري، وهي من تنظيم عدد من الفاعلين في السياحة والتراث بجزيرة جربة. برنامج هذه الدورة يجمع بين التراث والعمارة والفن والثقافة ولقاءات ونقاشات ثقافية، كما سيتم تأمين جولات سياحية في أعماق الجزيرة وفق ما أفادت به عز الحاج حسن الناطقة الرسمية للتظاهرة في متابعة أمنتها الزميلة لمية بن غالية. إلى ولاية جابس أفاد عضو المجلس المحلي بوذرف ماهر الصغير للزميلة هند رزق أنه في إطار متابعة المجلس لبعض المشاريع المبرمجة ينتظر ربط حي النسيم بوذرف بشبكة الماء الصالح للشراب، حيث تم تحويل الاعتمادات المالية من ولاية جابس إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتوفير التجهيزات اللازمة لمد قنوات الماء الصالح للشراب التي برمجت في إطار برنامج التنمية المندمجة لسنة 24 و2000.
1: مشروع ربط عديد المنازل أول أحياء مد شبكات التطهير مثل حي النسيم الذي سينتفع وتوقع إعلان طلب العروض في هذا المشروع. وذرف تقريبا بشقة مد حوالي 6 كيلومتر من شبكة التطهير اللي بيشتم حي التحرير رأس الأحمر ومن بين كذلك حي النسيم. أيضا بالنسبة لحي النسيم سيشهد أيضا مشروع آخر وهو في إطار تنمية مندمجة المبرمج منذ سنة 2024. يمكن المشكلة اعتمادات مشروع هذا رأى النور مدة الأخيرة. الأسبوع الفارط تم تحويل بما قيمته 1.2 مليار من طرف الولاية إلى الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه. 1.2 مليار هي كلفة جملة من المشاريع تقريبا تسبق أولى على جملة من المشاريع على مستوى ولاية جابس بما في ذلك حي النسيم وذرف، واللي تقريبا حوالي 25 عائلة سيقع ربط منازلها بالماء الصالح الشراب. والحقيقة هو تعطل مدة كبيرة بالطبع هذا نظرا لعدم توفر الاعتمادات اللازمة، واليوم إن شاء الله مشروع هذا يرى النور. من المأمول حسب متابعتنا في آخر مرة لدى السلطة الجهوية وأن المشروع هذا إن شاء الله ينطلق بداية جانفي بإذن الله، يقع مد القنوات ووقتها معناها المواطنين يقدموا مطالبهم للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه.
0: أطلقت بجابس بداية الشهر الجاري الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب لتتوصل إلى موفى شهر أكتوبر القادم. وسخرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة 13 فريق تلقيح تحت إشراف أطباء بياطرة، حملة تشمل كافة المعتمديات. ودعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية جابس كافة المواطنين للاتصال بخلايا الإرشاد الفلاحية وبدائرة الإنتاج الحيواني للإطلاع على رزنامات التلقيح. نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين وفي الشأن الوطني وفي منشور صادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 28 من أوت 2026 وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن المنشور محاور أساسية لخطة عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل. ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة أن تنسجم الخطة الاستراتيجية من مخططات التنمية والاستراتيجيات القطاعية وأن تستند إلى برامج عمل واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس بما يضمن تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. وشددت رئيسة الحكومة في ذات المنشور على أنه يتعين على الوزارات إحكام متابعة أعمال التصرف والتسيير في المؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف ومراقبة مدى التزامها بالأجل القانونية لإعداد قوائم المالية والمصادقة عليها وإعداد ميزانيتها التقديرية وإبرام وتنفيذ عقود البرامج وعقود الأهداف مع تكريس مبدأ مساءلة المسيرين عن كل إخلال أو تأخير غير مبرر واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في الإبان، وذلك لتسريع إنجاز المشاريع والرفع من نجاعة التصرف العمومية. وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية أمس اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالية التونسية. تندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين كل من البنك المركزي التونسي والهيئة، واستجابة للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي. ينظم معهد الصحة والسلامة المهنية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 18 و19 من شهر نوفمبر القادم بتونس العاصمة الملتقى الدولي 14 للسلامة والصحة المهنية تحت شعار اضطرابات العظام والعضلات المتعددة المواقع أي وقاية، ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم مسابقة هاكاثون تهدف إلى تطوير حلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة للحد من هذه الاضطرابات، على أن تختتم أشغال الملتقى بتكريم المشاريع الفائزة وعرض التوصيات النهائية. إلى شأن الدولي، استشهد فلسطيني فيما أصيب آخرون اليوم جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين بمواصي خان يونس. كما استشهد خلال 24 ساعة الأخيرة 8 فلسطينيين أحدهم متأثرا بجروحه، فيما أصيب 31 آخرون بنيران الاحتلال في قطاع غزة. إلى ذلك أجرى رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو جولة عند ما بات يعرف بالخط الأصفر في غزة، تحدث خلالها عن السيطرة على 60% من القطاع، وأكد أن القوات الصهيونية لن تنسحب من المنطقة، واعتبر أن السيطرة ستتوسع وستبقى عند هذا الخط الذي أنشئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الهش، مشيرا إلى أن الهدف هو نزع سلاح حماس وغزة. يأتي ذلك غدا إعلان اختطاف قائد جهاز الأمن الداخلي بالقطاع معين محمد العربي في عملية نفذتها قوات خاصة من جهاز الأمن العام الشباك، معتبرا أنه أحد قادة حماس الرافعين. في إيران، دخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع شن القوات الأمريكية موجة واسعة من الغارات على مناطق متفرقة في إيران، شملت محافظات هرمزغان وسيستان وبلوشستان وكرمان في أوسع هجوم من نوعه منذ نحو شهر. وأعلنت السلطات المحلية الإيرانية مقتل 11 شخصا على الأقل جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت خوزستان وهرمزغان مساء أمس وفجر اليوم وفق حصيلة أولية. كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي استهداف مطار جيرفت بمحافظة كرمان. في مقابل ذلك، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إطلاق ما وصفته بعملية حاسمة ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، متوعدة الولايات المتحدة بضربات قاسمة وموجعة. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ موجة ثانية من الهجمات استهدفت قاعدة كامب تيتين الأمريكية على ساحل خليج العقبة في الأردن. كما أعلن عن قصف حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن بالأردن، إلى جانب استهداف قواعد أمريكية في أربيل. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت أمريكية في البحرين والإمارات بالطائرات المسيرة، فيما قال إنه قصف قاعدة علي السالم في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. إلى هنا تكملت هذه النشرة هذا المساء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. علم الحفريات علم يختص في دراسة تاريخ الأرض والكائنات الحية التي عاشت عليها عبر ملايين السنين، ويهتم هذا العلم بدراسة الحفريات، وهي بقايا الكائنات الحية القديمة أو آثارها التي حفظت في الصخور الرسوبية بفعل العوامل الطبيعية. وتشمل الحفريات عظام الحيوانات وأصداف الكائنات البحرية وآثار الأقدام وبقايا النباتات وغيرها من الشواهد التي تساعد العلماء على فهم الماضي. ويعتمد علماء الحفريات على عملية التنقيب في المواقع الأثرية والجيولوجية ثم يدرسون العينات المكتشفة باستخدام وسائل علمية حديثة مثل التحليل المخبري وتقنيات التأريخ الجيولوجي. وتمكن هذه الدراسات من تحديد عمر الحفريات والتعرف إلى أشكال الكائنات المنقرضة وتتبع مراحل تطورها وعلاقاتها بالبيئة التي عاشت فيها. وتكمن أهمية علم الحفريات في أنه يكشف تاريخ الحياة على الأرض ويساعد على تفسير تطور الكائنات الحية والتغيرات المناخية والجيولوجية التي شهدها كوكب الأرض عبر العصور، كما يساهم في فهم أسباب انقراض بعض الأنواع وفي إعادة بناء البيئات القديمة التي عاشت فيها النباتات والحيوانات. ويرتبط هذا العلم ارتباطا وثيقا بعلوم أخرى مثل الجيولوجيا وعلم الأحياء والأثار والجغرافيا. وقد أسهمت الاكتشافات الحفرية في تقديم معلومات قيمة عن الديناصورات والثدييات القديمة والإنسان الأول، مما وسع معرفة العلماء بتاريخ الحياة. ويعد علم الحفريات نافذة لفهم الماضي السحيق وأداة علمية مهمة تساعد على تفسير تطور الحياة والبيئة وتسهم في إثراء المعرفة الإنسانية بتاريخ الأرض والكائنات التي عاشت عليها.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 6:25 دقيقة وجاتنا باش تكون إلى زميلنا الكيلاني الذوادي واللي مباشرة من أجيم معانا. سي الكيلاني تحية ليك، مرحبا بك سي الكيلاني.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك
1: عبد الله وكل السادة المستمعين كل يتابع فيك في هذه الأمسية، أمسية الأربعاء. نحب نحييك ونحيي كل فريق تقني أو زملائنا التقنيين اللي معاك، ونقول لهم يعطيكم الصحة وتحياتي ديما تجيكم. ذات نسائم صيفية بطبيعة الحال من الجيم، وبالتحديد من المعبر الجيم إلى البطاحات. اليوم سي عبد الله ودخلت نحب تقول شوية على النقل والعودة إلى استعمال وسائل النقل. كما تعرف العطلة الصيفية نجم تقول انتهت، وإحنا على مشارف العودة المدرسية. كيف انتهاء العروسات النجم نقولوا انتهت العروسات يا عبد الله الصيفية؟
0: طبعا معك.
1: وبدينا ان شاء الله في عد التنازل للعودة المدرسية، سواء على مستوى التعليم الابتدائي او الثانوي ولا حتى على مستوى الجامعة. وكما تعرف التعليم العالي لان تم طالبات وطلبة يتنقلوا في الوقت هذا، سواء للترسيم سواء للبحث على الكيرا. كما تعرف الأقسام النجم يقولوا الطلبة والطالبات أصحاب الإجازات النهائية الكل الناس كلها. دونك هاك علاش اليوم حبيت كيفية تتبع على وسائل النقل وشلو كيفاش ننقل خصوصا من أجين في اتجاه معناها الولايات الأخرى. الحركة على مستوى البطاح صراحة حركة نشيطة، لكن كما تعرف ثلاثة بطاحات يخدموا، لكن الخروج من جربة هو صف طويل، الدخول ينقص شوي، لكن حركة نشيطة صفة عامة كما تعرف سواء الناس الخارجة. ولكن لاحظوا زادة قلة معناها هنا المواطنين بالخارج، لأن نقصت شوي حركة بتاعهم على مستوى الجزيرة لأن الإجازات بتاعهم كملوا. بالنسبة هذه الطقس هو طقس جميل كما تعرف، طقس جميل طبعا البحر معناها من جهة الجيم والجرف. هذه معناها الصورة تعيشك يا عبدالله في الصورة حاليا. باش ناخذ ضيفة معايا هي الباري الطالبة، حب تعرف عليها ممكن باش نحكي معها وسائل النقل وقبل الفاليز نتاعها نشوفها، هنحكي معها كيفاش متنقلة وين ماشية وشنية الأمور النقل معها. كيفاش لقيت ممكن اليوم في الريزرفاسيون على مستوى الجربة سواء في اللواج أو في الكار، وعلاش وقت اللواج؟ باش نحكي معها. مرحبا بك يا مدي موزين، انت الامواج اذاعة تطوين مباشر.
2: السلام ومرحبا بكم ومرحبا باذاعة تطوين، ويعطيك الصحة في الكلام المداخلة هذه.
1: مباشرة السؤال هنا صح، انت طالبة بكل بالفاليز نتاعك وانت تو مش عارفة وين قصدة وين قصدة؟
2: طالبة اني نقرا في الصف وقصدة ربي للصف ان شاء الله.
1: شنو هو انت في بالي حسب الرؤية النار انك وكملتي نهاية
2: العام إن شاء الله العام الثالث في الإجازة،
1: معناته تبحثوا على الترسيم ولا على الكيران ومن
2: وقتها؟ الزوز واحد مدام بعيد يعني ماشي على الحاجتين، الزوز منها يمشي يشوف كري وكله منها يعني يكمل عملية الترسيم وكل
1: به. النقل اليوم في جربة كيفاش لاحظتيه؟ ودي تواب تدخل بطاح في لواج صباح كيفاش لقيت الحركية على مستوى حتى ثم ناس مدام ثم الطلبة كيفاش مهم؟
2: والله هذه هي دو وقت الحركة متاع الطلبة، يعني الطلبة الكل تلقاهم كل تلقاهم المحطة صباح ما شاء الله معبية الترانسبور ثم أكيد، لكن ينقص يمشي وينقص حكم برشا عباد والاكتظاظ معنا.
1: أي لاحظتيش برشا تمش اكتظاظ متاع مسافرين على مستوى سواء في اللوجات أو في لأن احنا ما عندناش احنا اللوجات أو عندنا ناخد الترامينجات معنا الناس القصد تونس على مستوى المحط معناها لاحظتش اكتظاظ لاحظتش لعب لاحظتش الناس
2: موجود موجود سواء كان محطة اللواجات وإلا محطة الكيران موجود، أما بحكم محطة الكيران نقصين أو كالوقت ما يصير اكتظاظ يعني مش كان المدة هذك هو على طول.
1: وانت توفي وقت الوطني هيك ولا
2: ايه؟
1: كيفاش عملت ريزرفاسيون قصيت اليوم ولا أمس ولا من أمس عملت ريزرفاسيون؟
2: مشيت طول كان بالنسبة لهني جربة كان تونس مشيت قصت قبل بنهارين ولا حتى بأسبوع، أما البلايس الأخرين تمشي طول تقص وتطلع يعني.
1: به من خلالك كيفاش نجمو نعطوا نصيحة للمستمعين القاصدين باش يسافروا غدو بعد غدو، هو اللي بش يحاومه على على معنى التذكرة. ليش نجم تنصحهم؟
2: والله بحكم سخانة وسخانة ما زالت، وكل اللي بش يقضي أموره يقضيها الصباح بكري، ما غبيه يخرج الصباح بكري ويروح على روحه على بكري زي ما خير، خطر ثم اللي ماشيين بلايس بعد معنا طريق متاع أربعة وثلاثة سوايا، يعني ما غبيه زي ما يخرج الصباح بكري بش عوينا زي ما يكمل.
1: وانا جربة شوف بش ما يخرج بكري ولا عادية؟
2: ايه هني قلت لك على حسب ما نعرف اني كان اللي قصد لتونس ان شاء الله يقصدين لتونس يقصوا قبل بسبوع قبل حتى بنهارين ثلاثة اسبوع. ايه اما الاخرين حسب ما نعرف اني تمشي تقص ديركت مناشر بلاس وتطلع على روح.
1: يعطيك الصحة ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله تمشي تجيب السلامة لداركم. نحب نحييك انيستي يعطيك الصحة بارك الله فيك. كانت هذه انطباعات معنا مواطنين او طلبة لقدير ربي اليوم، واعطيتك الصورة في بالي الشاملة سي عبد الله اليوم على استعمال وسائل النقل، خاصة واحنا في الوقت هذايا اثر انتهاء العطلة العطلة الصيفية واستعداد العطلة السنة الجامعية والسنة السنة الدراسية الجديدة سواء الابتدائي الثانوي أو تعليم عالي. مرة أخرى نقول لك إلى اللقاء سي عبد الله،
0: تحياتي
1: لك لكل الزملاء اللي يسمعوا فيك، لكل الزملاء اللي معاك وكل السادة المستمعين حييك ونقول لك إلى اللقاء، نلتقي الأربعاء الممكن في محطة ثانية إن شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك صحة سيل كليني على كل هذه التفاصيل والأجواء اللي عايشنا فيها. تحية لضيوفك الكرام تولى الستة ونص مواصلين معاكم في أسايا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تو 6:44 دقيقة مواصلين معاكم في إيقاع أو في أصايل الحديث على هذا القرض اللي على الشرف هذا اللي عليه برشا حديث وبرشا ناس يستنوا في الخدمة هذه يتمتعوا برصيد معين ينجموا ياخذوه بقرض مع تسهيلات كبيرة. هذا الحديث أولا خلينا نتحدثوا على الخبر اللي يجي في تحديث من البنك المركزي التونسي منشور اللي يلزم كافة البنوك التونسية بالبدء الفعلي في قبول مطالب الحرفاء الحصول على قروض وباش تنطلق العملية عبر منصة رقمية باش تحدثها البنوك هذه للغرض انطلاقا من 1 أكتوبر باش يتم الانطلاق في التسجيل مع أسبقية تقديم المطلب حسب التاريخ والساعة في المنصة. القروض اللي 5 دينارات للأفراد، 10 دينارات لأصحاب المشاريع الصغرى، 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. البلاغ جديد من البنك المركزي تحدث أنه المنصة هذه أنه لن يتم قبول أي مطلب ورقي يتم إيداعه مباشرة في الفروع، التقديم يكون فقط عبر المنصة خاصة بكل بنك انطلاقا من 1 أكتوبر الجاي هذا، ومنها تنطلق هي عملية الفرز حسب الأولوية وحسب الترتيب اللي بيش يكون عامل به في هذا النظام. مصلين معاكم في أصايل طول 6:46 دقيقة موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.
1: أسايل

0: الصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز منتظم اليوم بجرجيس يوم إعلامي في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضحية موسم سنة 27 و2000. تلتئم فعالية الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي من 5 إلى 7 سبتمبر الجارية، دورة تجمع بين التراث والعمارة والفن والثقافة وجولات سياحية في أعماق الجزيرة. ينتظر ربط حي النسيم بوذرف من ولاية قبس بشبكة الماء الصالح للشراب قريبا، حيث تم تحويل الاعتمادات المالية اللازمة في إطار برنامج التنمية المندمجة لسنة 24 و2000. في منشور حكومي دعت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري لتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوم أمس اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو دراسة معمقة حول إمكانية تركيز نظام نموذجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مياه سد سيدي البراق بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في إطار استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة وحماية الموارد المائية في تونس. دوليا، شدد رئيس الوزراء الصهيوني على عدم الانسحاب من قطاع غزة مع توسيع السيطرة والبقاء عند الخط الأصفر. أعلنت السلطات المحلية الإيرانية مقتل 11 شخصا على الأقل جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت خوزستان وهرمزغان يوم أمس وفجر اليوم، كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي استهداف مطار جيرفت بمحافظة كرمان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. ذهاب الدورة التمهيد الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 48 ساعة تفصل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي عن العودة للأجواء الأفريقية بعد 20 سنة، حيث يلاقي يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 33 دقيقة فريق ديامبرز السنغالي بملعب الطيب المهيري بصفاقس. بلاغ عن الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي تعلم فيه جماهير وأحباء كرة القدم بمدينة صفاقس أنه تم تخصيص نقاط لبيع تذاكر المباراة غدوة من الساعة 9 إلى الساعة 6 بشبابيك ملعب الطيب المهيري، يوم المباراة من الساعة 9 إلى غاية انطلاقة المباراة بشبابيك قاعة الرائد بجوة سعر التذاكر 10 دنانير و30 دينار. الاتحاد الرياضي ببنغردان يستعير المدافع الشاب نجم الرياضي الساحلي ياسين بن عبد الله لمدة موسم واحد. في الرابطة المحترفة الثانية غدوة يكون الموعد مع سحب رزنامة البطولة للموسم الجديد انطلاقا من منتصف النهار بأحد الفضائيات الفندقية بالعاصمة. موسم ينطلق يوم 20 سبتمبر الجارية. الاتحاد الرياضي بتطاوين يواصل تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد، وأيضا يواصل انتدابات آخر القديمين إيهاب عبيد من محيط قرقنة ظهير أيمن. الأمل الرياضي ببوشامة تعلم الهيئة المديرة للفريق كافة المنخرطين أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم 13 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5:30 بقاعة الاجتماعات ببلدية بوشامة، وآخر أجل لقبول الترشحات يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. رفضت الإدارة الوطنية للتحكيم الاستجابة لطلب فريق النجم الرياضي بالمتلوي المتعلق بالسماح لمسؤولية الفريق بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفيديو المساعد الفار الخاص بمباراة الأخيرة ضد النجم الرياضي الساحلي، إلى جانب المطالبة بعدم تعيين عدد من الحكام مستقبلا لإدارة مباراة الفريق. وأكدت إدارة نجم المتلوي رفضها لهذا القرار معتبرة أن مطالبها مشروعة وتندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق. النادي الأفريقي باش يلعب مباراة ودية يوم 3 أكتوبر القادم ضد فريق أونجا الفرنسية. الألعاب المتوسطية تارنتو 2026، الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي توجتا بالميدالية البرونزية في منافسات التجديف ضمن فعاليات دورة الألعاب. البطلتان التونسيتان نجحتا في الصعود إلى منصة التتويج.

0: بعد احتلال المركز الثالث في سباق الزوجي لتضيف ميدالية برونزية جديدة إلى رصيد المشاركة التونسية في هذه الدورة. نرجع لكرة القدم، نذكر أن نهاية الأسبوع يكون الموعد مع الدفعة الأولى والثانية لمباراة الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب يوم السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4:30 نادي الرياض البنزرتي ضد الأولمبي البيجي، تقدم ساقية الأدير ضد نادي حمام الأنف يوم الأحد 6 سبتمبر، الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل المرسى، النجم الساحلي ضد شبيبة العمران، ونجم المتلوي ضد أمل حمام سوسة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، اتحاد بن قردان ضد فريق نادي الصفاقسي يوم الخميس 17 سبتمبر، الملعب التونسي ضد النادي الافريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيرية. أعلن فريق المان سيتي تعاقده مع إنزو فرنانديز في أغلى صفقة للاعب في تاريخ البريمير ليج. سيتي تعاقد مع الأرجنتيني مقابل 145 مليون أورو قادما من فريق تشيلسي. كما أعلن المان سيتي الإنجليزي تعاقده مع رسميا مع السنغالي إلمان دايي لاعب إيفرتون خلال هذه الفترة من الانتقالات الصيفية. إليان دايي متوسط ميدان هجومي ومدة العقد حتى سنة 2031. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: أسايل.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 7:08 مسلم معاكم في أصايل إن شاء الله حتى 8. بعد شوي حديث بش يكون على مهرجان خاص بالرحالة يصير كل عام في توزر. نرجع بأكثر تفاصيل بعد شوي مع رئيس المهرجان والجمعية في حديث على الدورة القادمة من المهرجان. كل التفاصيل بعد شوي، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم في أسايل. كما قلنا وجهتنا بتكون إلى دوز غادي، والحديث على مهرجان الدولي للرحالة اللي بش يكون في الدورة التاسعة. هيئة المهرجان قاعدين يحضروا في النسخة القادمة، ومعاكم بش نكتشفوا ناخذوا فكرة ساعة للناس اللي ممكن أول مرة تسمع به مهرجان الدولي للرحالة، ناخذوا عليه فكرة وتحدثوا على أبرز الأهداف في كل عدد من المهرجان هذا. ممكن ناخذ معهم بعض التفاصيل حول النسخة اللي فارتة وتحضيراتها للنسخة القادمة إن شاء الله. كل التفاصيل في ضيف المساء مع مدير المهرجان سي طه عمران. مساء الخير سي طه، مرحبا بك.
1: السلام عليكم سي عبد الله، بارك الله فيك على الاستضافة. معكم طه بن عمران.
0: مرحبا بك سي طه بن عمران، نورتنا سيدي، شكرا لك لقبولك دعوتنا. في البداية ستها كانت قدمنا المهرجان الدولي للرحالة بدوز، ممكن ناس أول مرة تسمع به، ممكن سمعت به شوية ومخذتش عليه برشة تفاصيل. معك لو كانت قدمنا التظاهرة المختلفة هذه من نوعها.
1: مهرجان الدولي للرحالة هو سنين إن شاء الله في الدورة التاسعة متاعها. تأسس 2017 نوفمبر 2017. عم نول للأسف تأجل لظروف إدارية لأكثر الأقل. سنين إن شاء الله هنا بدينا نحضروا، عندنا من شهر فيفري وحنين نحضروا، وصلنا براسك اللمسات الأخيرة بتاع التحضير. إن شاء الله عن قريب نعنوا على البرنامج ونعملوا التاريخ بالضبط وين بشيكون. دورة السابقة كانت متميزة، هو مهرجان دولي للرحالة هو الوحيد في شمال إفريقيا. ما نجموش نقوله أنه يمكن ثمش آخر في إفريقيا، لكن عربيا هو ثاني عربية، لأن ثم مهرجان الرحالة في دبي. المهرجان الرحالة تلتقي فيه الرحالة من عديد الدول، مثل عام الأول شاركت فيه جي 8 أو 9 دول. نذكرهم طبعا تونس هي الأم، عندك الجزائر وليبيا والمغرب، مصر، المكسيك، كوريا، إيطاليا، فرنسا، عندنا إيران، أضم عم نول شاركوا فيه. وفيه لأن فيه تريك نعمل في التريك ونعمل في ديزاكتيفيتي صغيرة للرحالة، معناها والمحتوى الأصلي والمحتوى اللي تبني عليه المهرجان هو عروض الأفلام، التجارب يقوموا بها الرحالة، يعملوا رحلات ويجيبوا يعرضوا أفلامهم، فيهم الناس اللي جامزات تعلموا، فيهم اللي عندهم خبرة، وتبادل التجارب وتبادل الثقافات الموجودة بين الدول.
0: بالنسبة لكم معناتها فما فقرات أساسية في المهرجان هذا، كما قلت سينما، تريكينج، شنو الحاجات الأخرى اللي
1: ثم فقرات أساسية، مثل معناها عندنا ندوة ثقافية في ترحال، هذيك فقرة أساسية. عروض الأفلام فقرة أساسية. عندنا الرحلة للصحراء فقرة أساسية. عندك الورشات القليلة، مش قليلة لكن نعمل في ورشات سنين إن شاء الله باش نكثف منها، سابقا كانت قليلة سنين باش نكثف منها. ورشة مثلا كيفاش ورشة تهيئتك أنت تستعد للرحلة، كيفاش تهيئ روحك، كيفاش تأخذ المسلك، وكيفاش تختار في الخريطة، وكيفاش أنك معناها كي خاصة مثلا نقول اللي باش يمشي على البسكليت كيفاش يختار الماتريال اللازم اللي يكون خفيف باش ما يثقلش على روحه في البسكلات، كيفاش يصلح بسكلاته، ورشة من تصليح الدراجات، ورشة في صناعة الفيلم اللي باش تقوم به، انك انت باش تعمل فيلم تعرضه في المهرجان، او انك انت باش تنشره في الفيسبوك ولا اليوتيوب. حاجات كما هذه بصفة عامة. ثم ورشة الأسعافات الأولية خاصة لقدر الله تفيدك أي حاجة في الطريق. عندنا ورشة معنا ورشة السسمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، خارج على الموضوع متاع الترحال، لكن نعمل فيها لغاية أنك باش تعرف اسمها هي المواقع متاع النجوم واللي هي ورشة فلكية معناها سهرة فلكية.
0: خاصة في الصحراء تكون فيها أكيد الفرجة من نوع آخر.
1: أي مع أنك في الدورات السابقة إحنا بش نحكوا على الدورات السابقة تو كنا نعملوا في إن شاء الله السنين بش تنقص منها شوي ماهيش 100%. مثلا كنا نعملوا في سهرات في الكلورية، نعملوا في شعر، نعملوا في حكرواتي أنا كيفاش هو أنا نعطي منتوج الجهة شي عادة عندها الجهة عندها العادات والتقاليد.
0: هو يصير هو بالضبط
1: هو يصير في مركز التخييم والتربصات، هو يصير معناها الإقامة تكون في مركز التخييم والتربصات في دوز رقم 8. كل واحد يجيب الماتريال متاعه، طبعا ما ثمش الإقامة في البيوت. كل واحد في الطونت متاعه في الخيمة متاعه. ومغدوة ولا بعد غدوة بعد نكملوا الأنشطة اللي هي موجودة في دوز. ومن العادة الأنشطة خاصة عروض الأفلام هي تكون في دار الثقافة هي في دار المسرح. بعد نكملوا الأنشطة نمشوا الرحلة للصحراء على الجمال وعلى الخيل وعلى نهزوا معنا اسمه في نفس الوقت فرقة معناها نسموحني جحفة. وأكيد حتى في التطوين يعرفوها جحفة شنو معناها جحفة معناها. ونعم أنشطة في الصحراء، تزحلق على الرمال، سباق الدراجات، لعبة البحث عن الكنز، أنشطة ترفيهية سميكة في الصحراء.
0: أجواء حلوة برشا في الصحراء. أجواء حلوة برشا اللي يرافقوكم تقريبا أنتم فين التاريخ من كل عام. هي صحيح النسخة الفارتة ما كانتش، لكن أنتم رجعتوا سنين في النسخة التاسعة تقريبا. توقيت في كل عام وقتاش؟
1: توقيت كل عام هو ناخذ فيه في ديسمبر، ناخذ فيه في آخر أيامات الشهر ديسمبر، معناها أكتوبر في العام. معناها الليلة الأخيرة تكون هي الليلة رأس العام كل عام. مو سنين هنا مازلنا محضرناش تاريخ، لكن نصور باش يكون في نفس التاريخ، مازال ما حددناش، ولكن نصور باش يكون في نفس التاريخ. هو في الدورات الاولى عملناه في نوفمبر، لكن لقينا موش مناسب نوفمبر لان احنا خاصه في التحضير. والاجواء نتاع نوفمبر سخونه شوي، مازال سخونه مش اكتوبر، نوفمبر مازال سخونه شوي حاره.
0: واضح. هل نجم ناخذ فكره على الحضور، عدد الحضور، ممكن ابرز الضيوف اللي تستهدفوهم؟
1: معناها نعطيك معناها بدينا بالدورة الأولى كانت كدورة أولى، رغم أن نقص الإشهارات ونقص واحد، لكن بفضل الله والمجهود المجموعة وقتها كبداية أولى كانت 99 رحال، ونسبة كبيرة وقتهم لأنهم كانوا من الجمهورية التونسية وواحد أو زوز من الجزائر لا أكثر لا أقل. لكن بعد تطورت الأمور وبدت حتى الإشهار وبدي أكثر انتشر أكثر، وصلنا زي عام نول حوالي 195-200 رحال سنة 2024 25 تعمل شو طبعا ديما كما قلنا نحكو هي تبادل تجارب وتبادل ثقافات وثم اللي بيجوا يتعلموا، لأن هو مغروم يحب يشوف رحالة ايش قاعد يعملوا وش قاعد معنا، لأن ثم ناس حسب ما تو حاليا يعني كيف ما اتصلت بي أنت أخوي عبد الله برشا اتصلوا بي تو هم غايتهم أن التاريخ وقتاش، لأنهم الميزة متاع الرحالة مخالف للتظاهرات الأخرى الثقافية بشكل عام،
0: مختلف من نوعها. صحيح تظاهرة مختلفة، تظاهرة فطرح آخر، أهداف أخرى بشكل صحيح. آخر وهذا اللي يخليها على إقبال كبير. صحيح
1: بطريقة أخرى، لكن هي عندها فئة خاصة بها، مش معناها اللي طبعا. مش كان واحد يحب يكتشف لأكثر الأقل، لكن مش الناس كل جهة مش أكتيفيتي باش جهة حضور جماهيري كبير، لا هي الاكتيفيتي معناها الأنشطة مجعولة للناس المشاركة في التظاهرة، لأنهم هم منهم مشاركين ومنهم ناس باش تستنفع وتنفع في نفس الوقت، فهمتني؟ يمكن تلقى الجمهور الخارج الحلقة ما ناس ما يشاهدهاش معناها، لكن هو بالاساس للرحاله مش مش لعامه الناس، مش مثلا نقول احنا مهرجان تطاوين لعامه الناس.
0: هذا مختص
1: دوز لعامه الناس.
0: هذا فيه خصوصيه معينه،
1: خصوصيه فيه خصوصيه.
0: وهذا علاش سعداء جدا باستقبالك ستها والحديث على الدوره التاسعه. ان شاء الله نكون معاك في محطات اخرى لانطلاق التظاهر هذه. علاش لا ما نكونوش مع ذاكم. شكرا لك ستها.
1: شكرا بارك الله فيكم، وشكرا لذاعه تطوين وانتم سبقونا في الموضوع هذا. ان شاء الله
0: ان شاء الله موفقين. تحيه لكم من خلالك الهيئه المديره كل المهرجان الدولي للرحاله بيدوز، في انتظار كل تفاصيل الدوره
1: على فكره. حتى كان كيما كل الوقت ما يزيكش انت اكيد راكم اذاعه تطوين تعرفها بصفه عامه من ضمن الناس المنظمه من ضمن الناس اللي هي قائمه على المهرجان، ومعروف في تطوين ومعروف في تونس كل هو، لكن في تطوين استدعتوه برشا مرات. سي سمير بن يعقوب.
0: طبعا أيوة. سمير بن يعقوب. إيه انا اصلا تبعتكم من غادي، لقيت تصاور من سمير بن يعقوب في رحلته. صديق جميل جدا، وهو تو في الاثناء في رحله
1: هو الاثناء
0: عنده رحله. واحد من الرحاله المشهورين كما قلت في تونس.
1: صحيح، من الناس المنظمين ومن الناس اللي قاعدين معناها فهمت كيف بدينا مع بعضنا.
0: يعطيه الصحة ويعطيكم الصحة الناس الكل.
1: بارك الله فيك.
0: الله يخليك. شكرا لك سيد بن عمران على كل هذه التفاصيل. تحية الأهل في دوز ويعطيكم الصحة. 7:30 7:31 دقيقة على موجات إذاعة تطوين، مواصلين معكم في أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: عليكم مستمعينا الكرام، مصلين معاكم تول 47 دقيقة، مصلين باختياراتنا الموسيقية هذه وردة العيون الصوت، خليكم معنا.

0: 20% مقابل 11% السنة الفارطة بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة، وفق ما أفاد المتصرف المفوض للمركز كريم داود اليوم الأربعاء. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% منذ بداية السنة إلى غاية يوم 31 أوت 2026، بالمقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية. في العالم، أعلن الحرس الثوري سقوط 4 قتلى من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه غربي إيران. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن روسيا تساعد إيران سرا منذ عام 2023 على تطوير صواريخ كروز متقدمة قادرة على تهديد السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط. نهاية الموجز في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: أغنية الرشيدية.
4: أيحسن بنا أيها الأمجاد أن تبرز هذه البلاد قطع غنائية يقال لها شعبية مثل لا حول الله وشر حبيتك، التي هي عبارة عن خليط من الألفاظ العربية والدارجة والإفرنجية، زيادة على دعارة ألفاظها وخروجها عن دائرة الأدب والكرامة، مثل بوشما زنزر ومثل منصاب نبردغانا ومثل ومثل ومثل. وبكل أسف قد سجلت هذه المعرات على اسطوانات الحاكي وتبعثرت في مختلف أنحاء البلاد وشتى الأقاليم، تسمعها كثير من الأمم، وعند ذلك يحكمون بمجاجة الذوق الفني التونسي وخروجه عن التهذيب والكرامة.
5: هذا ما قاله الأستاذ محمد لصرم أحد رواد الأغنية التونسية في محاضرة ألقاها بالمسرح البلدي في ماي 1934.
6: الموسيقى في تونس كانت عريقة، يعني مع كل حضارة تطرق باب تونس إلا وتأتي معها موسيقى تثري ما تجده في تونس. أهم فترة الفترة الأندلسية والفترة الفترة التركية، أن الأتراك والأندلسيين والفرق التي غزت البلاطات واهتمام الأمراء والبيات بمجموعات وبفنانين من تركيا، من الأندلس، من مصر، أعطى أنماط موسيقية مختلفة تغط على روح الموسيقى التونسية. ثم من سير زاد موسيقى اليهود وغناء اليهود، لذلك زاد عنده تأثيرات كبيرة. الأسباب التي من شأنها جاءت الفكرة هذه تاع ميلاد نادي رشيدية قبل ما يكون جمعية، نادي
5: الرشيدية أو المعهد الرشيدي، نسبة لأحد البيات الحسينيين محمد الرشيد الذي فضل الفن على العرش. اسم الرشيدية الأصلي جمعية للمحافظة على الموسيقى التونسية حسب القانون الأساسي لها. الرشيدية مؤسسة فنية ناضلت من موقعها في سبيل المحافظة على الشخصية الوطنية التونسية زمن الاستعمار. تأسست الرشيدية سنة 1934 بعد انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932، الذي كانت أبرز وأهم مخرجاته دعوة الدول المشاركة ومنها

0: إلى الاعتناء بالتراث الموسيقي الخاص بهم.
1: عندنا وثائق في رشيدية تقول أن الهدف الأسمى من تأسيس رشيدية هو المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية مع المحافظة على الإتقان ومحافظة على مستوى هو أرقى مستوى يمكن يكون في موسيقى تونسية.
0: كان من أهداف الرشيدية إلى جانب صيانة الهوية التونسية التصدي لعديد الموجات أنذاك، إذ مع بداية عشرينات القرن الماضي دخلت البلاد التونسية الأغاني الليبية مع الفنانين الليبيين اللاجئين من الاحتلال الإيطالي، ودخلت إثرها الإسطوانات الشرقية والمصرية منها بالخصوص، كما تأسست فرق تغني أدوار محمد عثمان وعبد الحمولي ومواويل عبد الحي حلمي وقصائد سلام حجازي وأبو العلا محمد وأدوار وتقاطق سيد درويش.

0: ومع افتتاح سوق الاسطوانات في الثلاثينات برزت عدة أغاني شعبية بصوت الشيخ العفريت، كما أنتج بعض الفنانين اليهود التونسيين عددا من الأغاني كانت في مجملها ضعيفة التأليف والتلحين.
1: كانت الموسيقى في تونس في بداية القرن العشرين قبل تأسيس الرشيدية تعتمد بالأساس على الإنشاد الصوفي وعلى المألوف الهزل، ومن أبرز الشخصيات اللي ظهرت في بداية القرن العشرين أحمد الوافي اللي أثرى رصيد الموسيقى التونسية بعدد المقطوعات الغنائية مشحات وغيرها. ثم تربع على عرش الموسيقى في تونس عدد من الموسيقيين اللي فيهم من قدم من ليبيا وأتى بنوع جديد من الموسيقى ذات التأثير المصري أساسا، المشرقي المصري. وشركات التسجيل الفرنسوية وغيرها ساهمت في نشر عدد من الأغاني لهؤلاء المطربين اللي تعرفوا في ثلاثينات القرن الماضي، ربما من أبرزهم حبيبة مسيكا والشيخ العفريت وغيرهم.
2: بيضافون على الكهرباء الآن تحويل أمسيكا.
3: لا لا لا لا لي.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: وهذا ما دعا ثلة من المثقفين التونسيين يتقدمهم شيخ المدينة آنذاك مصطفى صفر إلى تأسيس الرشيدية. كان من أول شواغل هذه الجمعية جمع التراث الغنائي التونسي التقليدي والشعبي وتقديمه للجمهور، ثم العناية بالإنتاج من الأغاني والقصائد في مستوى أدبي وفني راقي. وبعثت لذلك لجنة أدبية ضمت خيرة أدباء تونس برئاسة شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي، ولجنة فنية برئاسة الشيخ محمد لصرم خليفه إثر ذلك الشيخ ميس الترنين.
2: أبرز العناصر الموسيقية اللي خلت الرشيدية تتألق وتبرز في مجال الإنتاج وهو توفر عدد من المبدعين الاستثنائيين في مجال الشعر الغنائي والقصائد والأدب وغير ذلك، وفي الموسيقى والأداء اللي هما مجموعة من الشعراء تضم الشيخ العربي كبادي وجليل الدين النقاش وطاهر القصار ومحمود بورقيبة وأحمد خير الدين، قائمة طويلة. وتكاد تتمحور الألحان حول شخصية خميس ترنان، وبعده هو بنسبة قليلة محمد تريكي، ثم يجي سي صالح المهدي وقدور السرافي في مرحلة لاحقة. توفر هالمبدعين هذوما خلى الرشيدية تتصدر المشهد الموسيقي في تونس وتقوم بالمكانة منتظر منها في دعم وإثراء الساحة الموسيقية في تونس في الأربعينات حتى الخمسينات ومشارف الستينات من القرن الماضي.
3: يا زهرة

0: من أهم الموسيقيين مايستر نان اللي يعتبر شيخ من شيوخ المالوف في بلادنا يحفظ، وتكونوا موسيقيين أخرين كيما محمد التريكي اللي هو متكون من قبل لكن ظهر بالأساس في فرقة الرشيدية، ثم قدروا السرار في وقائمة بدأت تكبر بشوية بشوية. الفرقة بتاع الرشيدية نشطت بصفة خاصة من وقت تكوين الرشيدية تأسيسها عام 34 حتى التأسيس لذاعها تقريب عام 57. خرجت عدد لبس به من العازفين اليوم اتولاو أداء الأغاني والقصائد والملوف والمقطوعات والمشحات والبشارف والسماعيات.
1: فسحت هاتان اللجنتان المجال للإنتاج الجديد على المقامات والإيقاعات التونسية، ونظمت مباراة في تلحين أول أغنية ألفها علي الدعاجي يليم على الزين مصاب عينك عيني، ولحنها الشيخ ميس الترنان، وهي أول أغنية مسجلة بدفتر المعهد الرشيدي بتاريخ 10 سبتمبر 1935. وتألقت في غنائها الفنانة شافية رشدي التي كانت المطربة الوحيدة للجمعية الرشيدية. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد التريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هل كمون منين.
2: السيدة شافية رشدي من دار الرشيدية بتونس.

0: يا كحلة العين.
1: فتح إثر ذلك باب الإنتاج على مصراعيه، وقد كان مرتكزا على الهواية، أي لم يكن لا الملحن ولا المؤلف يتقاضيان أي أجر. اشترك الملحنان خميس الترنان ومحمد التريكي في إنتاج عدد هام من القصائد، وشاركهم الشلي مفتاح وقدور إصرار في وصالح المهدي في إنتاج المعزوفات على الأنماط التقليدية. انفرد ترنان في تلحين نوبة الخضرة في مقام النهوند، والمهدي بتلحين نوبات العجم مع شيران والزنكولاه ومحير عرق ومحير سيكا. تواصل اجتهاد محمد التريكي وخميس الترنان في سنة 1935 في تطوير الأغنية التونسية، فجعل أبياتها تتنوع في التلحين والمقامات، وقد برز ذلك من خلال أغنية خميس الترنان اللي كويت نار المحبة من تأليف بلحسن بن شعبان. كما تناول الملحنون في أغانيهم براشدية أغلب المقامات التونسية والشرقية بطرق مختلفة، كانت أساسا لدراسة تلك المقامات باعتبارها من أبرز شواهدها.
2: فمامون عرش سهر بعد هو تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، هذا يبش يكون عنده انعكاس كبير في مسار الرشيدية اللي كانت هي مسيطرة والهيكل الوحيد اللي هو في العاصمة، معناها تونس عاصمة كانت هي المركز الأساسي العمل الثقافي.
1: على إثر تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938 أرغم مدير قسمها العربي الأستاذ عثمان الكعاك ومديرها الفني مصطفى بوشوشة الفنانين الراغبين في المشاركة في الإذاعة على الإنتاج الجديد أو تقديم التراث الشعبي والتقليدي. فكانت المطربة فضيلة ختمي تلحن لنفسها من تأليف الشاعر أحمد خير الدين، وبرز المطرب علي الرياحي بإنتاجه.
3: بينا يا بنت الهنشير، يا بنت الغلة والشجرة، بنت القمح وبنت الشعير، بنت الشمس وبنت.
1: كما ظهر من الفنانين الشعبيين محمد النوري والمحجوب شقرون، وظهر صدق ثريا بأغانيها ويوسف تميمي بأغاني إسماعيل الفرجاني، وبرزت فتحية خيري بإنتاج سيد شطة، وحاسبة رشدي بإنتاج محمد التريكي، وتربعت شافية رشدي على عرش الرشيدية.
4: معنا زي

إذن فترة ميزت بشخصيات موسيقية ربما من أبرزها صالحة على إطلاق فتحية خيري، حسيبة رشدي، أنا راشد اللي شاركت كذلك في الأعمال الرشيدية، وهذا من الكل يعني خلاو رصيد غنائي وسجلوا قبل ما تكون فرقة الإذاعة.

0: ألهم صوت صليحة في إعطاء أبعاد جمالية لما غنته في نطاق الرشيدية من جمال صوت وحسن أداء ورفعة ذوق، جعلت التونسيين يلتفون حولها بمختلف شرائحهم. صليحة مطربة الرشيدية الأولى، بل مطربة تونس في الأربعينات والخمسينات، فقد غنت جل أغانيها على تنوع نغماتها ومقاماتها وموضوعاتها في إطار مدرسة الرشيدية الفنية وبمشاركة كبار الملحنين، خاصة العربي الكبادي وأحمد خير الدين وجلال الدين النقاش ومحمد المرزوقي وخميس الترنان ومحمد التريكي. كان محمد الجاموسي يأتي من حين لآخر من باريس لتقديم حفلات بأغاني من تأليفه وتلحينه، كما برز الهدي جويني بأغاني على نمط الفلامينكو.
1: لمن اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها،
0: وتواصل الإنتاج والعروض والحفلات بأبرز القاعات الفنية مع تمكن فني وتجاوب كبير من الجمهور مع الأغاني الجديدة التي بثت إذاعيا وسجلت على اسطوانات فيما بعد. واستمر الحال إلى أن تأسست أول فرقة للإذاعة التونسية في فيفري 1957 غداة الاستقلال، وقد كان الرهان على الأغنية والموسيقى التونسية مثل غيرهما من مجالات الثقافة التونسية في سبيل نحت المعالم المميزة للشخصية الحضارية الوطنية. وقد ضمت فرقة الإذاعة عند تأسيسها أبرز الموسيقيين والمغنيين الموجودين، وهم الذين سيكون لهم فيما بعد عميق الأثر في بلورة شخصية الأغنية التونسية الحديثة.
2: وفرقة إذاعة تكونت خذت في الواقع ثمرت ما قامت به الرشيدية في مدى التكوين، يعني هي اللي كونت رشيدية، كونت العازفين ودربوا فيها عدد من المطربين، فالمجموعة الصوتية والعازفين اللي كونوا النواة الأولى بتاع فرقة الإذاعة هما اللي كانوا من خيرة ما أنشت الرشيدية. في الواقع أعتقد أنه دور الرشيدية في الإنتاج ضعف شوية بعد تكوين أرشيدي. العمل التواصل في الإنتاج مع فرقة الإذاعة بعد ما تكونت، وتنجم تقول هي خذت المشعل عن الرشيدية، وبقى دور الرشيدية في التكوين مستمر وفي الإنتاج مستمر، لكن الإذاعة أخذت السبق وهي اللي كانت تكفلت بمسألة الإنتاج.
0: هذا وقد لعبت الإذاعة التونسية بعد تأسيسها دورا بارزا في نشر الأغاني التونسية والتعريف بالمؤلفين والموسيقيين، وخصصت لأبرز المطربين حصصا إذاعية أسبوعية يعرضون فيها أهم أعمالهم القديمة والجديدة، وبذلك عاضدت الإذاعة مساعي الرشيدية في مجال دفع الإنتاج الغنائي التونسي ونشره. ساهم في إثراء هذا العمل الفنان والملحن والباحث الأستاذ فتحي زغندة بمشاركة الأستاذ الهدي الموحلي مدير الجمعية الرشيدية، ومقتطفات من برنامج أم الأحسن غنات للمرحوم حمادي بن عثمان.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
0: أغنية الرشيدية،
4: عمل صحفي لحنان الفرجان.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

النار ودموعه والامل اللي انا ضمعته وخليته يموت من الجوع في ايدك من البحر اللي انت

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.
1: سويدي سويدي عيشك مش تعمل مش تعمل
2: كلمي ولا نسمعك
1: بعد
2: كلمي
1: بعد السكين سبحني يا سيدي المبروك
2: إذا ما تقوليش الحق نسمعك
1: بعد السكين شوي أنا أحس براحة جراحة عيش سويدي
2: كلمي
1: المالية صحيح جرى ذب أصفر ريتها بعيوني سويدي
2: وين خبوها
1: عند عبد الدايم هنا وين يرجو شيخ أحمد
2: مادي ومادي اش حصل كلمي
1: سويدي غشوه اعطوه كم شفضه وسكت
2: اسمعي قولي له يعاوني ونعطيه ربعه الجره
1: سويدي مادي ما بداش جماعته ماك تعرف راسها كاسح
2: وانت عاونيني عارفي هي وين ونعطيه كلمة الطبيب هلاده خلخان اسمعي غدوه فيها لقيت نستنك هنا ونسمع الخبر سمعتي اذا سمع حد ولا ما جيتيش نقتلك
1: سيدي
2: شدي قوي هذه ليلة ذهب ليلة ليك اي

0: اسمعني يا هشام، يلزم نرجع للمطيس ونعاود ونحموهم من جديد، وإذا صح الذهب احنية ولا بيه من مبروك زيد، وإذا ما ثم شيء ربحنا للمطيس.
1: هذه دعاية عندين هنا باش نرجعوه.
0: ثم واحد يقول لقيت الذهب هو يفتح على روحه ببليه هكا ما هو. هيا هيا نمشي ويزينا من هالقصور كل. اسمع هاي زهرة القنديلية وين تشوفنا ترمي علينا الكلام، ابعد من بلاه.
1: شبيك يا زهر؟ وين تشوفيني تربي عليه في الكلام؟ خاطر حبيت ربيحة وانت غيرة منها؟
2: يا حاسر علي، ربيحة شمس واني قمرة وانت وين؟ ايه ما سلح كان في كلام النسي برا المبروك لبكيني وتكلم معاه.

0: الغيب والس يعقوب او شاكر قصد المجن ملي هبط سلاحه نهجموا عليه
1: والبحار هي لحقاته
0: البحار ما تخوفش نكتفوهم الصوص
1: هيا
0: نقربوا للسدرات اللي وراه
1: هيا.

0: والعرس متأكد أربح.
1: ربي رجع الغيبين على خير. شكر أخي، إيش بك واقف بحذا الماج؟
0: فيها 4 حمامات ولا 5 سديت عليهم الفم، قلنا هن عملوا عليهم قدرة.
1: هي وشكون اللي يهبط؟
0: هني شكون اللي يهبط؟ أنت ولا خايفة؟
1: أنا ورافع جاي ورايا. رافع اجري يا رافع باش تهبط للماجد.
0: يمكن ما يوافقش
1: مع هالذيخة، لازم يوافق.
2: يا شيخ شوفوا عم شاكر وربيحة كيفاش يحصلوا مبروك لفيني يفكولها فلاحة، واني وانتي نشدوه من شنباتنا كيف الفار.
3: اسمع رافع، اذا كانك راجل تهبط للماجن راهو فيه حمامات
2: وتعطيني زول فضلي اني وانسى لزليخ.
3: خوذ بركة رافع خوذ، اما اسمع هز معاك عصا وما تخافش من الظلام، الماجن شايح من المين، اضرب قاع الماجن واعمل الحس الحمامات يخرجوا من الباب واني نحصلهم.
2: حطيني نزل مع رافع.
1: هاي انزلي حطيتي شجاعة.
2: نحب نولي كيفك ربيح.

0: إبراهيم. ها حضر روحك، هم لاهين.
1: شاكر حسن، نهزوا منه السلاح، هذه فرصة.
0: نهزوهم الاثنين، عنا معاهم حسير.
1: إيه.
0: ها إبراهيم،
1: ها
0: ثم زوز حسين.
1: يا والله زر، يا والله زر، يمكن جلولوه يا شو. استنى ثبت
0: البد البد، ما ظنوا شي تابلو اليوم نهار شاكر.

0: الشهر حصلنا زوز. اضرب العصا اضرب
1: العصا عندي ما حدش تعطيهيني
0: حتى في المهل انت تعارك ورافع
1: خوف فيا بالغوص
0: اضرب اضرب اضرب صحيح
1: هاي هاي
0: هاي ثالثة صحيح اضرب اضرب ورافع مازالوا زوز اضرب
2: جايبهم
0: بعد ما خليني نعرض لهم وانتي حاطلي الباقيات فهمتي
3: اش الاحوال عندكم مشاكل
0: كيف ما خليتونا وانتم
3: احنا نشغلنا عليكم
0: الزعمة ولا مشهورين على
4: انزل يا هاشم هذه فرصتنا فرصة باش نصالحوا معهم انزل يا راشم
5: انا عارف شكا وين في راسك يا حجيت
0: اعطيه العصا ازليخة ازليخة تسمعي فيا اعطيه العصا اعطيه العصا اضرب اضرب اضرب رافع اضرب انت رافع اضرب ما تخافش
5: هذه فرصة نهربوا يا ابراهيم نهربوا
4: حتى لغنا موسدنا ومع الكلام لكن كيفاش نهرب
5: ندور ورا السدرة ونهبطوا مع الواد وكيف نوصلوا زيتونات نقصوا نهرب هاي هاي هاي حتى بكار هاوينا هابط فيسع ابراهيم فيسع
4: اللي نثبتوا يمكن يلحقونا
5: اهرب خير ما يحصلونا بالكبشة ابراهيم هاي وانت ميت مخلوق

0: اخويا رفع ما تخافش رفع
1: اسمع رفع
0: لا اخويا
1: امر برفع امر ما تخافش
0: نعم يا اخويا مش باين
1: انا حليل الباب اوين الضوء وزليخة وينها اسمع رفع اسمع رد بالك امر بالحنش خليه يبعد عليها اضرب اضرب اني ما نجمش نعبط لك الباب ضيق وزليخة دايخة انت راجل رافع ما تخافش
2: يا
1: عيني شو
2: هو مرسين من وين ها دوينكم امركم
1: قطعية
2: قطعية وينك يا جلون انت الريم يخطر
3: هاشم اركب هاشم اركب خلينا نحصلوهم ونصلحوا الوضع اركب هاشم
4: قصر للحساب لازم نشدهم
3: علاش
4: شكون مازال يخاف احنا واحد سبونا قدرة شينا في وقت ما يصلحوش
3: اهو بكار اهو بكار لحقهم
4: مازال ما يوصلش يسبقوه هذا فرسان كسر الجام راح نسال الحل
0: رفع اخي تكلم رافع اعلن اني مات رافع اخويا احذف الكلب شاك احذفه هبطه الكلب يعاونهم ويونسهم ها هو
1: ماهي ماهي عشان هبطه رافع وينك يا رافع ما تخافش ما تخافش انت رجال رجلها اسمع رافع هو الكلب يعاونك صحيت ما تخافش انت رجال
0: عاونه هالسيدي ربي عاونه يا ربي

0: تخرط علينا كيفاش نرجع؟
1: وبكا رجعوا هربوا عندهم خيل ومزلحين
2: وحنا عندنا كل شيء يا هاشم احنا ثلاثة وهم اثنين اي عاونوني عاونوني ولوم نحصلهم
1: يمكن يموت منا واحد ها بارود وهم يدافعوا ارواحهم وما هزوا نجي ارجعوا خلنا نعملوا رايه
2: هذا عبد الداي
3: هربوا
1: قلت ما تبعوهمش خير هشكون يحكم يمكن نجمعتهم مش بعد
3: عملت برايه يا هاشم ما هزوا شيء هيا نرجعوا شافهم ربي
4: رافعوا وزليخه في الماجد وحانش هاجم عليهم هيا نرجعوا هيا

0: يرفع على راسه.
1: اهرب اهرب رافع.
2: اهرب يا عمي لا تستعمل.
1: الحمد لله يا رب.
0: زيد عليه كمل عليه. صحيت. اضربه اضربه حتى لين ما عادش يتحرك على راسه. هي هي هي هي في راسه. صحيت صحيت. تاخرتي يا ربيحة.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعة دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

التحضيرية. من جهتها أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027. في العالم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف وادي الحجير وبلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. نهاية الموجز في أمان الله.

0: الطريقة في حال تتعب، مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: مهما كان الطريق طويل،
3: نطو النهار مع الليل
2: بشعرنا والمواويل.
3: مهما كان الطريق طويل،
2: جيل ورا جيل
3: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
4: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعاء بنقول للصمار، أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
3: مراحيل
2: رحلة الأدب الشعبي،
3: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
2: والجنيدي الجامعي.

دقائق بعد 9 متاع الليل، شحالكم؟ وإن شاء الله جميعا تكونوا في أفضل الأحوال، أمتح يا ربي، وإن شاء الله جمعة الليلة ولما على الإذاعة وعلى الاستماع على نات تكون فيها الإفادة والإضافة لكم جميعا. يا مساء النور لكل متابعينا على موجة إذاعة تطوين، على موجة البانوراما. نكونوا سعيدين برشا بمكالماتكم في الكواليس، بملاحظاتكم، بتشجيعكم على مختلف المحتوى اللي تسمعوه معنا كل حلقة من حلقات المرحيل. الأشقاء من ليبيا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الاستماع. متابعتكم إضافتكم أكيد عندها قيمتها، والمتابعين في كل مكان من العالم، أبنائنا المتغربين، إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما في أفضل الأحوال، وإن شاء الله هالمساحة تعيشكم شوية من أجواء العائلة اللي ممكن تفتقدوها في وقت ما أو في لحظة ما، فإن شاء الله نكونوا مونس سينكم ومتونسين بكم جميعا. مساء النور الزملاء اللي موجودين معايا في إعداد حلقة المراحيل لهذه الليلة، ولعيلة المراحيل القريبة والبعيدة فردا فردا. أكيد نقول لكم يا سهرين شحالكم وكيف هالأيام معدين، زعم فهمينها وعارفينها والسنية قدها متبعين، ولا تقولوا زي بعضها ما هي سنين بتتعدى وساعدك يلي خرجت منهم معافى ويا رب الكلنا سلمين. يا سمعين الشاعر قال: عزيزة وغالية شوفتكم والبعد ما ينطاق، وعشرة الناس كل حد عنده معاها حكاية ورواق، كان الشاعر خذت منه هيلة ووراك. أنا وانتم عارفين كل حد منا عنده معها الدنيا مساق، لكن بعد طول عوام تولي تحكم الأذواق وتخليك توقف وسط المبادي وتقول محال نوقف هسواق أسواق.

ليلة المعروف ما تنطاق، وحليلة اللي ما عرف في العشرة بيقعد طول العمر للها مشتاق. يا سمعين، ما بين يوم وليلة تزهيام وتنور الحلام، وما تلقى كان الخطوة ماشية بيك القدام، اللي حذك يضحك ويرد السلام، وانت ما عارف تفرح معاه وتقول ايه والله ما حلاها الايام، ولا تخاف ويوسوس لك الوسواس يقول لك راهي ثم حاجة ما هياش تمام. يا سيدي يا متبع الطريق خليك مقدام، وزها مع الزاهي الله يزيدكم من فرحة، ويبعد الظلام تنفتح إن شاء الله الأبواب، وما تعمل يا سمعني كان الصواب، وبإذن الله يفرحوا معك الحباب ويجوك بالورد يدقوا الباب.

0: الورد وروح، واحنا بنهز الورد وما نشو روحين، احنا قداكم جايين وللكم ماشيين ومعاكم الليلة سهرين ان شاء الله في كل مكان. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. الحكاية حكاية العراس والمناسبات والافراح متاعنا للها اكيد متبعين في كل لحظة، ولكن نعرف جميعا انه في السنوات الاخيرة موسم الاعراس ارتبط كثيرا بموسم الصيف، فقلنا قبل ما نبدأ في الخريف والمواسم الفلاحية متاعنا والحديث على حكايات والتراث اللي موجود عندنا فيما يهم بقية المواسم، خلينا نختم الموسم الصيفي بالحديث على الأعراس. نعرف أنه على موجة إذاعة تطاوين زميلتي عفاف البرهومي وبرنامجها ريت النجمة تشتغل على الأعراس والمناسبات والأفراح أيامنا تو، وشنية الحاجات والعادات اللي محافظين عليها. فأكيد كل التحايا لزميلتي عفاف على كامل المجهود اللي قامت به على امتداد الصيف هذية. ولكن حديثي معكم الليلة على أيام زمان، بديت لكم بالعاني من تو من وقتنا تو الورد والحاجات اللي تزين وتخلي الفرحة ممكن أجواءها أكثر وأكثر وتبان أكثر وأكثر. أيام زمان كيفاش كانوا يفرحوا لبعضهم، كيفاش كانوا يمشوا، كيفاش كانوا يعاونوا، قداش وقت يحذروا للفرح وللعرس وأهل العرس، ترى يحضروا رواحهم ولا العرش كله والدويلة الكل تحضر معاهم. هذا اللي نحب نسمع من عندكم مستمعين على 75-78-900 في حلقة الليلة أكيد تجمعني بيكم ما وفيها نستقبل عدد كبير من مكالماتكم الهاتفية. نسمعوا الحاجات اللي مرتبطة بالعادات متاعكم اللي ما نعرفوهاش، وبش نسمع أنا وياكم برشة تسجيلات الليلة في عادات بعض المناطق في جهتنا اللي الحقيقة كل ما نبحث وكل ما نلقوا كنوز عنا في أدبنا الشعبي فيما يهم الحياة والطقوس المرتبطة بحياة أهلنا أيام زمان، وقداش نحن محتاجين اليوم نعرف عليها أكثر وأكثر. في حديثنا كما تعودتوا في المراحيل أكيد عنا الغزالة موجودة، الخرافة موجودة مع عمل جنيدي في الساعة الثانية، طوايف غبنت الموجودين واللغز موجود. الأسبوع اللي فات عم صدق رابح كان أجاب إجابة صحيحة على اللغز، وبالتالي يكون هو الفائز ويدخل قرعة العمرة إن شاء الله اللي باش تكون في شهر نوفمبر، والعمرة من إهداء وكالة أسفار بن قردان عم صباح بقديمة طبعا تحية لي مستشهر البرنامج في اللمة وفي هدايا اللمة اللي نعيش أجواءها كل فترة وفترة، وأيضا باش يكون موجود معنا في العمرة ووكالة أسفر بن قردان إن شاء الله. فعم صدق ربح هو الفائز اللي يدخل في قرعة هذا الأسبوع. بعد شوية نعطيكم نص اللغز، ولكن خلينا نتبع خطوات الغزالة. إحنا الليلة نحكي على الأفرح وعلى المناسبة السعيدة وعلى عروساتنا، فالغزالة باش تحكينا على العروسات ولا باش تمشي تبعنا خطوة أخرى نعرفوها؟
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير، الكلام حرير والمعنى في التدبير.
2: الغزالة تمسيكم بالخير، معاكم ديما مهما يصير، وملقانا على مواج لثير ومن غير ما تبرر لي من غير. هيا تعالى معايا سير، طريق طويل معبي بحكاياتي وحكايات الغير، فيهم عبرة للصغير والكبير. يبدأ يا سيادي يا حضار حكايتنا الليلة على فارس مغوار، وفي نفس الوقت تاجر من التجار الكبار. ايش تصفلكم غزالتكم؟ مركز، هيبة، رباية، مسار جزية في الدنيا مسار. يحب صحابة، يحامي عليهم، يسترهم، ما يسلم فيهم، يعاونهم هم وماليهم. وقت العوزة يقيم بيهم، وباباه ديما قاري النقص فيهم، يقول له يا وليدي خدم كمباسك، صفي ناسك يرتاح راسك. وهاك الولد ما كانش فاهم كلام باباه، كل ما يسمع هالكلمات يقول الواه حالنا يا بابا ميسور، والعاطي الله لازمني نصدق قد ما نقدر، والقليل ما ننساه. امشي السنين والعوام سيو خينا دارت عليه الأيام، خسر تجارته وماله في عام، واللي وجعه ياسر وزود عليه الالام ما لقى حد من اصحابه وخروا وتبخروا كيف الحلام. ما قعد لكان باباه سلام شاف ولده مضام شي ما يرد، قال ما قالوا للناس كلام، قال حبيبك حبيب الشدة أما الرخاء الناس الكل تقد. وهذا ما نطق به سلام لولادة منين عكسات الأيام، والغزالة تقول لكم يا سادة يا كرام، ما يرقد الليل مغبون ولا يقرب النار الدافي ولا يوكلك شهد مكنون كانش صديقك الوافي. ما زلت نزيدكم ونقول يا مستمعين الوافي زيكم وافي، يمشي مع الغزالة طريقها حتى حافي. حكايتنا كملت لليوم والمحبة إن شاء الله بيننا تدوم، وفرحنا يقعد في القلوب مرسوم، أنا قمرتكم وانتم نجوم.

250 جديدة والنسخة التونسية، لأنه أصل الأغنية هذه أصلها أغنية ليبية وغنتها الفنانة الكبيرة الليبية الله يرحمها نجمة طرابلسية. ومن المنبر هذايا أكيد تحية لكل فنانين ليبيا، لأنه اهتمامهم بالأدب المحلي متاعهم خلى الأغنية الليبية والكلمات الليبية توصل إلى كل العالم، وخلاها تتعاود في أكثر من مكان بلهجة المكان اللي هي وصلت لها. فحنا 250 جديدة، الساعة هي 250، هي سيارة المرسيدس في الوقت هاك في منعرش الثمانينات والسبعينات، وكان شكون اللي يكسب النوع السيارة 250، والأغنية 250 جديدة هزت المحبوبة والحبيب وخلت الطرف الآخر اللي ما عندهش باش يشري 250. فهذه المعنى متاع الأغنية اللي غنتها المرحومة نجمة طرابلسية، وسمعناها بصوت وإعادة من فرقة جبنيانة التونسية. فالأغنية هذه تحديدا حرصت جدا أني بما أني نتحدث على الأعراس والمناسبات أني نعديها الليلة في الحلقة، لأنه أعراسنا في فترة الثمانينات وفي فترة التسعينيات ما كانتش حتى مناسبة ما نسمعوش فيها البنات بالدربوكة والسهرات والجمعات واللمات متاع عائلاتنا، ما تكونش موجودة فيها 250 جديدة. فأكيد الليلة باش نحرك برشا حنين لبرشا مستمعين يسمعونا ويتابعونا عبر موجات إذاعة طوين، اللي من بيناتهم طبعا كل المستمعين عم محمد مديهين وعم محمد خليفة بوسرة والأستاذ حسن العماري ومجموعة مهمة من المستمعين، مريم غراب، عادل بلطيف، أهلا وسهلا مرحبا، ومبارك العطوي، وكل المستمعين اللي يسمعونا ويتابعونا. وبعد شوية نبدأ في تقديم التحايا للمستمعين، ولكن قبل كل شيء خليني نقول لكم شنو قال الشاعر وأحد أهم شعرائنا وشعراء الأدب الشعبي التونسي، إيش قال؟ يقول: أليف أول البداية باسم الإله بدينا، يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، نرجع بهذه الوصايا نجلي النكد والغبينا، العلم بحر الوفاية والنحو هو السفينة، واللي خطاط القراية راكب فلوك غريقة.

وتزيد أم العريس وخالاته وعماته يقولوا هذا النهار اللي نبغيه والقلب شهيه وإن شاء الله محمد حاضر فيه. يجعلك يا ريدي مبروك على الخو يا سيدي، ويجعلك يا ولفي مبروك على الغالي سلفي، ويجعلك يا زينة مبروك على الغالي علينا، عرقوب خير إن شاء الله تجينا. ويزيد الشاعر يقول الباب دو فتح الأبواب، باب لدب والصواب، تعرف بنادم بالأصحاب، عاين مثيل أصحابه، بالك معاملة الأحباب ترجع عداوة عقابة، لابد من حد يخياب ما ينفعكش عتابة، إذا بدلوا طرق للعاب كل لعب أعطي طريقة.

آه يا رب الصلاة على نبينا انتبتنا على الوصايا تجل النكد والغبينا العلم بحر الوفاء يا النحو هو السفينة واللي خطات القرايا داخل في نوكا غريقة أما لبابها نجاها الرب خيار البدو بالتجارب انقيس نوزن عراب انقيس نوزن عراب حتى نحل المصاعب وابن

0: في الصعب يلعب مرتاح ما هو شتعب أما الفشفاش يا كذاب لا تنجل له حقيقة وش لازك يا ابن آدم على شيء لا تقدر الطيقة.
1: العرس الحفل وباش نسمعوها غنية العرس حفل وكنا نسمعوا في الغني عم أحمد دورق إن شاء الله اللي يكون في الاستماع لنا ويسمع صوته وكنا معاها في سنوات فاتت في عدد من التسجيلات لوثائقيات الدرز والغني وأيضا وثائقية التعجيرة فأكيد في تراثنا وأدبنا المحلي لابد في كل بداية لكل مناسبة وكل فرح من الصلاة على النبي والحديث على كل ما هو روحاني وصوفي حتى تنزل البركة كما يقولوا حتى الأجواء تمر بسلام الأيامات متاع العرس اللي في بعض المناطق 7 أيام وسبعة ليالي رنا ما نحكوش على الثمانينات وعلى التسعينيات رنا نحكو على 100 عام التالي وقبلها وقبلها وقبلها شنية الحاجات اللي تعرفوها على الأعراس وعلى المناسبات كيفاش كانت الناس تمشي للعراس وكانت تمشي ولا كانت المناسبة تصير والناس كل لازمها تكون حاضرة هذه نعرفها من عندكم على 75-870-900 خلينا نعطيكم اللغز قبل ما نستقبل عم إبراهيم خطروش ونسلم عليه ونسمعوا شو هو الحاجات اللي ما زال يتذكرها أو الحاجات اللي ما زالت موجودة في عادات وتقاليد تجان. اللغز الليلة يقول معزان السود في الصدر جود حرك بالعود يكثر عدادهم معزان السود في الصدر جود حرك بالعود يكثر عدادهم إذا عرفتوا حل اللغز أو الخبو متاعنا الليلة 75-870-900 أكون سعيدة بإني نسمع صوتكم ونتشارك نواياكم معلومات حول عادات وتقاليد أهلنا وجدودنا فيما يهم الأعراس والأفراح. عم إبراهيم موجود؟ ألو يا مرحبا.
2: ألو أهلا يا فيروز شني حالك؟
1: إيش حالك أنت لبس عليك؟
2: والله في خير الحمد لله الحمد لله يا ربي ما كرمك وبرد علينا الحمد لله
1: والحمد لله. ما هي الأيام دالة بدالة كما يقولوا يا عم إبراهيم.
2: أي ما هو شوي صبر هي الحكاية راه شوي صبر شوي معنا قوة إيمان بحول الله تتعدى الدنيا كل
1: والحمد لله إن شاء الله تعدت سلامات على الجميع وإن شاء الله فترة وتعدت والجاي خير إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله خليف بدري
1: إن شاء الله. عم إبراهيم العادات والأعراس والمناسبات اللي أنت عشتها واللي حكولك عليها جدود عم إبراهيم
2: بارك الله فيك مشكورة ولن تحية ليك وتحية لكافة العاملين معك في إذاعة تطوين وتحية لكافة المستمعين والمستمعات وسي مصباح بقديمة وكافة المستمعين وسي جنيدي جمعي
1: يعيشك وأكيد كل التحايا لهم وراهم في الاستماع طبعا لموجة الإذاعة الليلة
2: يعيشك بارك الله فيك. أولا العرس يا فيروز قبل كانت عندها نكهة كبيرة ياسر ياسر وكانت من فيها عادات وتقاليد اندثرت تو معناها فيها رمز كبير وفيها برشا حاجات معناها اللي تو ما يستعملوش فيها قبل هما كانوا عندهم عادات صالحة ياسر ياسر وباهي ياسر وفيها رموز اللي يوصلوا بها لبرشا حاجات
1: مثلا
2: نبدو بالبداية قبل اللي كانوا عايشين به باطنا ويدودنا أول ما يبدو في الفرح يبدو يحضروا فيه النعمة البشي يأكلها العولة البشي يعولها في العرس يجيبوا نسوين يجوا ينقوا يحضروا يرحوا يغربلوا يصفوا النعمة يحطها غادي يحضروا معناها قبل ما كانتش زي تو الدنيا كلها تلقاها حاضر يحضروا أكل الزيت يحضروا الفلفل كانوا يدموا يسقوش سقا كانوا يدموا في الكسكسي معناها باليدين أما الزيت أما دهان بعد التحضير الحاجات هذه الكل أول ما يرسموا في البداية يرسموا يمشوا حطبوا يمشوا يجيبوا الحطب نهار قد العروس ونهار قد العريس
1: كانوا ينادوا
2: يحطبوا يجيبوا الحطب ما يجيبوش يروحوا به في نهار للدار
1: أيوه.
2: يحطوه في جنب البلاد يبات ما يدخلوه كان من غدوة
1: علاش
2: والله عادات ماني عارف كيفاش بالضبط ما عنديش عليها معلومة، لكن يقول لك معناه يجي على الصبح بكري ما يجيش في الجائلة، ولا هم بما أنهم يخرجوا الصبح يحق بيحب لهم للجائلة ولا عشية باش يحضروا هكا اللي راح طب يقربوه للبلاد يخلوه دايت من غدوة على الصبح يسروا يرزم مع زروق السمس يدخل للبلاد يوصل دار العريس ولا دار العروس هذا الحيتين الأولين بعتلي يبدو في الفرح كيفاش يدوروا قبل مش استدعوات تو معناها
1: نقول لك ينادوا
2: ولا بالتليفونات ولا
1: ينادوا
2: ولا بالكراهب ولا بوسيله معناها قبل كانوا يديروا داب ويمشوا يدوروا عليه يحضروا يدوروا على العباد وكل راه النهار الفلاني معناها عندنا عرس تجي العباد تحضر كيفاش طريقه العرس نتاعها. قبل كانت العروس الليله الاولى كل واحد يسهر في داره الليله الثانيه العروس تمشي للعريس. علاش تمشي بدال العريس؟ معناه باش ترمي الجنادة. الجنادة هذه مجموعة معناه من الشباب يجوا هنا السلطان في الوسط ومنا ومنا ثم وزير والاخرين هنا رماية معناه شباب الكل. ليش حكاية الجنادة هذه؟ فهرم كانوا الأولاد والبنات يتعرفوا على بعضهم من خلال الجنادة هيك. البنات قاعدين في نسامة غادي والولاد هونهم يرموا نهار اللي يجي مثلا ولد يخطب في طفلة هاوين الات عرفاتها من بعيد على خاطر المكان زي تو يعرفوا بعضهم وعندهم اتصالات ببعضهم ويفهموا بعضهم
1: وكان عيب وكان
2: عيب يعرف حد يعرفوا بعضهم في العرس
1: وكان عيب
2: وإلا يكونوا قراب هونهم يعرفوا بعضهم. الحاجة الثانية العدل ما كانش تو في البلدية ولا يجي معناه في كرهبة ويجي معناه بالخامة، كان يجي إما على رجليه وإلا إذا كان بقعة بعيدة على المقر نتاعه هو يركب على زايلة ويجي يعقد يعقد نهار العرس نهار المهم يكون قدام بجحفة بنهار يا نهار جحفة الصبح يا نهار العرس يا نهار النقيرة البدو. الرزق كيفاش الرزق؟ مش كما تو يهزوه في كرهبة ويهزوا زوز أشياء ويهزوا ما تبعها كامل. قبل لا قبل تمشي قصعة يسمناها قصعة الفاتحة. قصعة الفاتحة هذه قصعة كبيرة يهزها في شبكة أنا مدالين عليها اللحم يذبحوا شاه قبل ما كانوش يذبحوا في عشرين ولا يذبحوا في عجل ولا بعود ولا لا قبل يذبحوا في شاه واحدة يهز ويديرها على هذه القصعة. القصعة يهزها مجموعة كبيرة معناها يظلوا متحامين فيها 18 من الناس قصعة كبيرة برشا يسمعها قصعة الفاتحة. تلقاها اللحم تاها مردوم ميدوم يدمها وتلقاها اللحم تاها مردوم وفوق منها العظام. هوين وقت اللي يجي ياكل الشيابين ما ياكلوش منها الدرية الصغار راهم كان من العائلة الدرية الصغار ما ياكلوش ونسوين ياكلوا يقول لك القصعة هاك ياكلوا منها كل الشيابين. هذه الحاجة الثانية. في السهرية العريس يظل شاب بعد ما معناه من يجيب شابده في السهرية تمشي له طبالة تروح به يكون قاعد في مريح يسموه مريح العرسة. هذا خاص معناه بلاصة بنينها متعلية حكاية مترو يقاعد مزعلها يسموها مريح العرسة. يروحوا بالعريس للدار يحلوه أخته وأخواته ولا كان ما عندهش أخوات ابنت عمه ولا ابنت خالة ولا ابنات القراب ليه يعني. بعد يظهروه هو بعد ما يخرج من الحنة يظهروا العرس. العرس كيفاش كانت السهرية؟ كانت مش زي تو من أضواء وهيلمان وعالم آخر. وقتها كانوا حضروا
1: كان سمور
2: من قدام العرس بنهار ولا اثنين يظل السامر يشعل سهرين عليه. أنا هاك السامر عاطين فيه معناها العافية يصهروا عليه. أو أنا أقف بابلية ساعة لساعة يمشي معناها تندار طبالته شوية تبرد ولا حاجة يمشي سخن على السامر والعرس كامل ساهر على السامر. السامر هكا تلقاه كبسولة كل سجريد ويشعل ويشعل طالع يضوي على العرس الكل.
1: ما شاء الله.
2: بعد تبدلت ولا تجازات ولا
1: بريميس
2: ولا حد الآن هاو الضوء الحمد لله.
1: والحمد لله.
2: في السهرية هم يكونوا سهرين العروس ينشولها يجدها من دار باباها. علاش باش تحضر للجنادة؟ كيفاش يجي بها؟ ما كانتش تراب ما كانتش حاجة تمشي كانوا تمشي العباد على رجليها الكل، كان كيلومتر ولا زوج ولا عشرة، كان هم في البلاد هون مقرب البعض مقرب، وساعات مرات
1: كان مقرب يعني
2: مع بعضهم.
1: أيوة كان مقرب يهزها عذاب،
2: يدير سهرة قداه يجيبها تمشي على رجليها تحضر الجنادة، وبعد ما تحضر الجنادة رجعها لدارها. من وحرة النهار غضوة معناها يجحف المروح، المروح حوالينا يديروا يجحف عربي جمل معناها يجحف عربي وطبالة وعداد تمشي معناها على رجلها. المسافة كانت ياسر ولا شوي، كان هو بر بعيد يظلوا مدايرين زايلة ومدايرين عليها معناها قلال متاع ماء جرار ولا بدين متاع ماء ويعبوا الهوك الدريرية الصغار والنسوين اللي تعطش واللي يعطش كل وين يلقوا ماجن يملوا عليه ويدبوا حتى اللي دخلت الدار العريس. فوانا معناها تسهر تعشى الناس وبعد معناها تروح الدار المرأة لدارها. المرأة لدارها كيفاش كانت العادة متاعنا قبل في أولين بكل كانت في دي داخلة معناها يعبطها من جحفة وتضرب الطبالة والناس دايرة بها معناها يكون تجيب تدخل دارها تعمل عظمة أو الباب تعمل معناها الغربال، هاك الغربال هنا فيها هاك الشعير ضل تزرع فيه توصل الحوش سو ولا بطريقة أخرى ولا حلوة ولا معناها حمص ولا حاجات معناها ساتية. قبل لا قبل كان الشعير
1: خطر ما ثم كان
2: هنا هي تزرع في الشعير والناس تقول إن شاء الله خريف وإن شاء الله صابة وإن شاء الله كذا، وتحدث هاك الغربال ضل هاك مسوين وهاك الناس تتفرج معناها كيفاش يجي الغربال يظل يستدارك ويقول لك هذه ساعدها معناها قاعد لباسه مرا صاحبة خير إن شاء الله تعمر الدار وهكذا معناها بالطريقة هذه. الحاجة الأخرى قدام ما تخرج المرأة من دارها من دار أهلها يقعدها على كرسي ولا هوك صناديق قدام ياسر ياسر وتجاه يضفروا فيها
1: ويغنوا
2: ونسوين تغني معناها يضفروا لها رأسها ذاك الطريقة القديمة الجدرة وهات الحاجات الفاوحة يا سريعة المرأة
1: أي أسخاب والجدرة
2: ولا تمشي قريبة ليتها الرايحة نتاعها من هات العطرية اللي عاملينها عليها معناها تشمها على بعد كما نقول 300 متر ولا 400 متر
1: ما في حسخة.
2: هذه كيفاش كانت الأعراس، وكانوا ينصبوا كل في البيوت وكانوا كل في جحفة يجيبوا الخيل تلهت، وكانوا عادات والعراسة عندهم معناها خبزة العريس يقولوا هم خبزة العريس هذه كيفاش يديرها، يديرها بالعظام والفلفل والزيت مهرسة معناها بالقدا بالقدا مخروزة ويظلوا يفرقوا فيها عبيبيدات عبيبيدات يقول لك هكي خبزة العريس بعد العريس في الجمعة هكي اللي يقعد معناها ما ما كانش كيما تو معناها هو وباباه وامه والعائلة وكل مع بعضها قبل لا يقعد سبعة ثمانية أيام عشر أيام نص شهر باباه ما يشوفهاش يظلوا مجتمعين لبرا العراسة ما يدخلوش للدار كان في الليل يظلوا العراسة مجتمعين ويلعبوا في
1: الألعاب
2: سهرات نقول احنا
1: سهرات الأعراس أيضا مرتبطة بالألعاب. الأعراس أيام زمان كانت منظومة كاملة راهي من الحياة والطقوس اللي كانت موجودة كلها طقوس مرتبطة ببعضها، وكل طقس راهو نجم نعملوا منه حلقة أو حلقات متتالية. ساعات العزف متاع الطبالة فقط في كل جهة يختص بخصوصية معينة، الأصوات صوت الحنة غير صوت الظفيرة غير صوت الجحفة غير صوت الكسوة غير صوت البداية متاع العرس. فالتفاصيل الكل والألعاب سهرات الرجال وسهرات العراسة غير سهرات النساء وشنو الأجواء متاعها. فظهر لي عم إبراهيم سويع وسويع، ولكن أنا الليلة نحب من عندكم أنتم مستمعينا نقولوا للشباب متاع تو قديش مهم أنه نستحفظوا على عاداتنا ونفهموا عاداتنا. علاش؟ لأنه برشا شباب اليوم يقولك العادات تكلفني، ما هيش تكلف أكثر من التكاليف اللي يعملوا فيها اليوم في الأعراس اللي هي تكاليف كبيرة، ولكن أنك تلم أخوالك ودويلتك وعوامك والعرش الكل يكونوا موجودين والفرح يكون فرح دايم على الجميع وعامر على الجميع، ظهري ما سماش ما أهم منها عم إبراهيم. ففي هذي أكيد نتحدث
2: هي فيروز حتى قصيت على حديثك سامحيني
1: عايش
2: هي توراه العادات هذيك أخف من كما كنت تحكي من هالعادات اللي نعملوا فيها تو، وفيها نكهة كبيرة ياسر ياسر معناها تراثنا هكا صلتنا هكا عروبتنا هكا اللي عشوا به جدودنا وظهروا به
1: صحيح.
2: والعراسة كده الله معناها في وقت السبع أيام، السبع أيام هو تلقاهم قايلين ولا يلعبوا ولا في الليل معناها من يظلوا سهرين مع السلطان يلعبوا في لعبة عندهم فيها عادة، إذا كان ما ديبش الحل يعطوك لغز ما ديبش الحل ولا يظلوا عسوا على بعض، إذا كان يسرقوا حاجة من حاجات السلطان ويهزها للعروس يتخطوا يقولوا وقع ثمي كتل اللي يجيب معناها
1: وثم اللي تضرب
2: وثم
1: اللي يحكم عليه بالضرب وثم اللي يقعد سبع أيام وسبع ليالي لازم يبعد على العائل
2: ما يقولش باش يرجع
1: ثم برشة
2: هي العروس زاد معها السلطان وزيرتها تقولها لا ما ترجعيش ما يجيب لنا الشرطية بتاعنا.
1: فالأجواء كانت أجواء ياسر محلاها وأجواء فيها الكثير الكثير من المعاني والأخلاق السمحة والمبادئ السمحة أيضا اللي محتاجين نحافظوا عليها. عم إبراهيم هذه شوية من برشا حديث، وأكيد في كل مداخلة معك عنا الإضافة ونسمع من عندك الإضافة يا عم إبراهيم.
2: يعيشك بارك الله فيك.
1: يحييك من خلالك
2: بارك الله فيك.
1: يفضلك اكيد من خلالك تحيه لكل مستمعينا في توجان في تخيل التوجان وكل الناس اللي تسمعنا ومتابعتنا، عم حسين دادي وعم علي كادي اللي مدني وفي كل مره يكون موجود معايا او يزورني في الاذاعه الا ما يجيني محمل بعدد من الكتب، وهذه من نعم ربي انه الانسان يكون محاط بناس تحب القراءه وتحب المطالعه. فشكرا عم علي عم صدقيوة، بعث لنا رسالة بعد شوية نقرأ لكم محتوى الرسالة. خليني أذكر فقط باللغز، يقول لغزنا معزان السود في الصدر جود حرك بالعود يكثر عدادهم. كان عرفتوا حل اللغز متاعنا الليلة يا أهلا وسهلا 75-78-900 بنسمعوا حاجة من الأصوات اللي تتغنى في أفراحنا وفي أعراسنا، وبعدها نستقبل حفصية. مرحبا بكم جميعاً.

0: عن نبي والسادة من بين أجمل الأصوات اللي نسمعوهم في أفراحنا ومناسباتنا. وقلت لها أقبلي الكسوة عن نبي والسادة على قد حصحاص الجبل ورشادة. طبعا ألف ولا يزيه سيد النبي. وهذه الأجواء اللي نبدو بها ديما الأعراس ونعيشوها ونسمعوها في وسط مناسباتنا وأعراسنا. كان كيسكسوا يغنوا، كان يحلوا في دبش يغنوا، كان جاهم عزيز وغالي يغنوا ويفرحوا ويزغرتوا. فالأجواء أجواء ياسر محلاها وفيها الغناء في كل تفصيلة منها. فما الغناء في هذية باش تكمل تحكينا حفصية شحالك؟
1: أهلا وسهلا
0: يعيشك حفصية شحالك؟
1: تحية لي تحية فريق معي وتحية مستمعين.
0: يعيشك، سعيدين بوجودك معنا الليلة حفصية. الغنية قالت قوم يقبلي كسوتنا وقبلي العلاقة.
1: أقول نوضي وقبلي المقياس على الله ياخذ مكتر راس.
0: إيه
1: برشا معنا مانيش عارف إني راني ما سمعتهاش البرنامج، كنت في التليفون وثم شكون تحبايا وما سمعتش المحتوى معناها من بدون وين كم جماعة معني إذا نحكي لك يعني على الرحاية.
0: احكي لي على الرحاية. الرحاية في العرس ضرورية.
1: اي الرحاية هو راهو قبل الرحاية. علاش يسموا فيها الرحاية ترى؟
0: قولي لي.
1: على خاطر هما معناها العرس يصير في بيت الشعر.
0: اي
1: بيت الشعر معناها نتاع العريس تعملها أمه 12 فليش وتجمل فيها ثلاثة أربع رحيم وكل والصبايا وكل تظلي حافلة وترحي. حافلة وترحي وظلي حاضر عاد القمح منقينا من قبل محضرينه، ولكن الصبايا هذيك كل معناها أربع خمس رحي هكاكا وظلي متقابلين ويرحوا ويهمك والأكل نسوي الكبار شوي يهزوا ويكسكسوا ويطيبوا من العشي متاع معناها متاع السهرية
0: متاع السهرية.
1: أي هذاك اللي سم
0: هذا بعتلي ولا نهار الغربة هذا بعتلي ولا نهار الغربة يعني بعد كتطورت الدنيا شوي
1: قبل هكا قدام عاد الغربة اللي راهو قدام مش نهار العرس. يعني نحكي لك على نهار العرس يسمى الرحي
0: 12 على الأقل 12 رحاة تبدأ الدور ما شاء الله في وسط العشاء.
1: أي وهم ظلوا حفلين الصب وكان الصبايا مش اللي نسوي
0: أي
1: أقل البنات وكل يظلوا مغمزين وتجيهم واحدة بالذمة تعري لهم هنا وجوهم وظل البيت متاع التريس ظل وراهم من تالي وراهم من تالي معنا الأطناب في بعضها لازقة فهمتي؟
0: أي
1: يظل عاد تجيهم المرأة كبيرة شوي وظل تهز لهم تعري لهم وجوههم بعد ما يرحوا ويقعمزوا تهز لهم وجوههم وظل عاد قبل ما عندهمش تعارف على بعضهم ولا يتلاقوا ولا حاجة. فهذيك الوحيد
0: اللي نجموا يتعارفوا فيه نهار الرحي.
1: اي شوفوا بعض مقهورة ولا كلام بعض
0: لا كلام لسلام طبعا طبعا لا كلام لسلام لا كلام لسلام
1: لا كلام لسلام. اما فما واحدة قالت له معناها هي مهفة عرفت هو بعثها قالها كيف يجي فلانة وقولي قالت له بوعين سودة وما حرمها لواها والتعبق في العرس روح بها وعرضت لها وجهها. هي معناها الطفلة ماهيش منطاعة فهمتي ما عنهاش في فهمتها كانت الحديث كله بالنحو.
0: اي
1: قالت له هي هز بلغتك من العرس وروح وكل الحشف والتمر مش ملوح. قال هني بلغتي من العرس ما تمشيش كيف نطلبك في التمر ما تعطيش حتى ما حشيش بيك حتى اذا كانك انت بكش.
0: اي يبدو هو يقول وهي تجاوب ولا العكس هي تقول وهو يجاوب هم فاهمين بعضهم. اي
1: الكل كلام نحو.
0: هذا من أجواء نهار الرحات.
1: أي نهار الرحاي. والزحفة المرأة قبل ما يديروها وقال ما تمش قبل كراسي. نسمع فيه الأحد الدامي قال كراسي ما تمش كراسي قبل يديروها كالصندوق اللي تعرفيه القديم.
0: قال حكي حتى على الصندوق عم إبراهيم.
1: أي يديروها كالصندوق ويديروا عليه الوسادة ولا حاجة دبش معناها مرقوم ولا حاجة وتقعد عليه هيك تقعد عليه العروس ويضفروا لها يظلوا يدايرين بها ويضفروا لها في راسها وبعد ما يضفروا لها يجيبوا لها بنية تشرب لها يصبوا لها سبع يصبوا بالدبوزة فوق راسها وتشرب سبع قماجيم وظلوا يتلوح فيهم تعبي فمها وتبزر سبع قماجيم أو يقولوا ما يركبها في الجحفة كان محمد ولا علي.
0: الاسم محمد ولا اللي اسمه علي؟
1: اي الاسم
0: بس يحضر هم اي خاطر تبرك
1: محمد ولا اسم علي واللي يهبطها اسم محمد ولا علي
0: اي ما بشو يقول لك الحضر محمد وعلي معناها ديما سيدنا محمد وعلي رضي الله عنه فدائما الجانب الصوفي والروحاني حاضر في في المناسبات
1: نتاعهم يعملوا معناها كيف الملحفة ولا حاجة يدروا على الفطار ويدروا على البيت منه ومنا باش ما يبان شيء فهمتي هذيك هي الحجبة اللي نسمي عليها
0: وتحجب برشا وقت العروسة أيام
1: زمان تقعد سبع أيام ما تخرجش نهار السابع تتحزم أما ما تخرجش
0: ومن نهارها الأول تصبح في الرحي وفي ال
1: وعلى
0: العيلة في كل شيء
1: سبع أيام في بيتها ما تخرجش أصلا سبع
0: لا لا
1: أيام في البيت
0: نحكي لك بعد ما تعرس من نهارها الأول مش زي بنات تو يعني يضربوا شهر وشهرين وساعات حتى عام وعامين
1: ايوه بعد تالي عاد تخرج تمشي تخدم على روحها والعريس هون يلقى سبع ايام وكل يوم يضيفه واحد كل يوم يعملها واحد قصعة
0: وهذه
1: من يعملها قصعة وهون كيف يخطف منها حاجة ويهزها عاد للعروس هون يظل يغافلوا فيها كالتراسة يهز منها المطرق ولا يهز منها يوصلها للعروس ما يصيدها كان بخطيتها
0: هذا في باب الألعاب طبعا ما بين العراسة ولا ليه
1: اي هي ما ما ما تعطاها العروس الا ما يعطاها هو لما يعطاها الفلوس
0: ويصور برشا فلوس ويصور برشا فلوس في وقت زمان راهو نحكوا على 50 و60 عام
1: التالي واكثر كانوا معناها رغم البساطه فيها بنة فيها نكهه
0: صحيح.
1: فيها
0: صحيح.
1: فيها جو فيها
0: فيها تعاون
1: شوي فيها ني لا محاله مش ياسر من صغيره ما او ما خلطت عليها خلطت عليها شوي الجمل ما خلطتش عليه الحق ما خلطتش على زحفه في الجمل لا
0: ما زالوا محافظين عليها في بعض الاعراس راهو يجيبوا جمل اما عروس تركب على جمل ولا ما تركبش تو الجمل الموجود والعروس راكبه في الكرهبه
1: الكرهبه الجمل مركب فيهم
0: في بعض المناطق وزالت العروس تركب اما قليل ونادر جدا هي الركبه وهي الجو وهي اللقاء ما بين عيله العروس وعيله العريس وفي العاده ديما العائلات هم عيله واحده ساعات يبدو ذريه الخالات ولا ذريه العمام ولا يبدو نفس العرش نفس العرش فالعرس علاش ليله قد العروس وليله قد العريس لانه العرش هو بيده والعيله هي نفس العيلة ويغنوا على الغريبة لعطها البعيد يغنوا يقولوا برشا كلام حفصية
1: اي يقولوا على الغريبة يقول كيفاش هي والله ما عارف منيش مستحضرها متويكة اما برشا على على الغربة معناها
0: البنية اللي عطوها غريبة يا إما هي تغني على روحها يا إما أمها تغني لاستحشتها تغني عليها وتقول بارشة من الأبيات
1: برشة كلام على الغربة الغربة والأغلبية قبل كل شيء لكنها حاجة نادرة ولا حاجة قلة اللي تأخذ بعيد يا أخي إحنا عرفنا قبل ما يعطوهاش أصل الغريبة مستحيل تخرج من من صحيح. من ملة
0: الا في القليل النادر
1: كان تو انا بدي تاخذ كل بلاصه
0: لا احنا
1: قبل مستحيل
0: احنا خلينا الليله في هوك سنين وانت عايز زمان زمان زمان شكرا لك يا حفصيه ومداخلاتك ديما فيها الاضافه ومن خلالك اكيد تحيه لكل مستمعينا ومتابعينا في كل مكان شكرا لك يا حفصيه
1: يا عائشة خيرتي
0: يحفظك من بين الأبيات اللي يقولوها ونختم بها الساعة هذه بعثمنا الأستاذ حسن العمير يقول يغنوا يقولوا ريم السميدة ما تبكيش يا ريم السميدة الفرقة لازمة لكن صعيبة هذه عينة من الغناء اللي يغنوه قبل خروج العروس ويقولوا زادة ما تبكيش يا ريم السحاري سيدك قال خير من الضراري ما تبكيش يا ريم السحاري سيدك قال خير من الضراري ما تبكيش يا ريم الفيافي سيدك قال يعطيها العوافي وإحنا في يعطيها العوافي وفي سيدها وفي باباها وفي عمها وخالها وكل أسرتها وميمتها نتحدث على العروس وعلى العريس في الساعة الثانية من المرحلة الليلة خليكم معنا

0: إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق الجنوب، وذلك مساء اليوم من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 1 صباحا وعلى فترات متقطعة وفق ما تمليه وضعية الشبكة. انطلقت اليوم عملية التسجيل للسنة التربوية والتأهيلية 26 و 2027 بجمعية آدم لأطفال التوحد بتطاوين. عمر صانون رئيس الجمعية دعا الأولياء المعنيين إلى المبادرة بتسجيل أبنائه من ذوي اضطراب طيف التوحد والاتصال بمقر الجمعية.
1: انطلق الموسم التربوي التأهيلي لمركز آدم أطفال توحد بتطاوين اليوم في الترسيم صغيرتنا، الترسيم الصغار من العمر من 3 سنوات حتى 30 سنة. بعد اجتماع مع الأطراف الإدارية والتنظيم الجداول انطلقنا اليوم في العمل نتاعنا. إن شاء الله تكون سنة تربوية موفقة لصغيرنا. هنا الدعوة لكل الأولياء الحضور صغيراتهم ولا وحدهم باش يشوفوا التنظيم الإداري والعمل مع الصغار، ودعوة أخرى لكل أهلنا في ولاية تطاوين باش يساعدونا في الموسم الدراسي هذه ومساعدة الجمعية بمجابة المصاعب.
0: أفاد عضو المجلس المحلي بوزارة ماهر صغير الزميلة هند رزق أنه في إطار متابعة المجلس لبعض المشاريع المبرمجة من المنتظر ربط حي النسيم وذرف بشبكة الماء، حيث تم تحويل الاعتمادات المالية من ولاية جابس إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتوفير التجهيزات اللازمة لمد قنوات الماء الصالح للشراب التي برمجت في إطار برنامج التنمية المندمجة لسنة 24 و 2000.
2: مشروع ربط عديد المنازل أول أحياء مد شبكات التطهير مثل حي النسيم الذي سينتفع وتوقع إعلان طلب العروض في هذا المشروع. وذرف تقريبا بشقة مد حوالي 6 كيلومتر من شبكة التطهير اللي بيستم حي التحرير رأس الأحمر ومن بين كذلك حي النسيم. أيضا بالنسبة لحي النسيم سيشهد أيضا مشروع آخر وهو في إطار تنمية مندمجة المبرمج منذ سنة 2024. يمكن مشكلة اعتمادات مشروع هذا رأى النور مدة الأخيرة. الأسبوع الفارط تم تحويل بما قيمته 1.2 مليار من طرف الولاية إلى الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه. 1.2 مليار هي كلفة جملة من المشاريع تقريبا تسبق أولى على جملة من المشاريع على مستوى ولاية جابس بما في ذلك حي النسيم وذرف، واللي تقريبا حوالي 25 عائلة سيقع ربط منازلها بالماء الصالح للشراب. والحقيقة هو تعطل مدة كبيرة بالطبع هذا نظرا لعدم توفر الاعتمادات اللازمة، واليوم إن شاء الله مشروع علي يرى النور. من المأمول حسب متابعتنا في آخر مرة لدى السلطة الجهوية وأن المشروع هذا إن شاء الله ينطلق بداية جانفي بإذن الله، يقع مد القنوات ووقتها معناها المواطنين يقدموا مطالبهم للشركة الوطنية استغلال توزيع المياه.
0: انتظم صباح اليوم بجريس يوم إعلامي في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضحية موسم سنة 27 و 2000. رئيس اتحاد الفلاحين بجريس حواش لوريمي يستعرض أهم توصيات هذا اليوم الإعلامي في استضافة الزميلة شعلة المجعي.
3: ثم عدة أسباب اللي خلتنا ثم شح في الأضاحي على مستوى الجمهورية بعامة، هي نقص الأم المنشأ، لأن اليوم نشوفه من الحاجات اللي طالبوا بها فلاحة في الجهة هي توفير بيطري على مستوى معتمدي جرجيس، لأن اليوم نشوفه الأنثى قاعدة تذبح، وهذه من الأسباب اللي تخلي القطيع يتراجع ونقص كبير. من الطلبات متاعنا كونا نعملوا منح للفلاح باش يربي القيمة باش نرجعوا قطيع باهي اللي نوفروا به المنتوج للحوم الحمراء بخلاف اللاطئ صحي حتى اللحوم الحمراء على مستوى العام الكل. إذا كان احنا اليوم كمية العلف المسندة للفلاح هي 270 جرام للأم المنتجة وولدها ما يتزودش، كيفاش باش نوصلوه؟ هذاك علاش هو حتى المضاربة موجودة، لأن ثم تجار ينجم يشري القاوم ويربي العلوش، ولكن الفلاح قاعد يبيع فيه عمر شهرين وثلاثة شهور من تحتمة لأن ما ينجمش يوصل العلفة ماهيش موجودة. العلوش ما عندهاش الحق باش يتزود بالعلاف المدعمة كما لهم. احنا اللي نطالبوا به وباش نوفروا المنتوج هذا يلزم مراجعة المناشير الصادرة فيما يخص الأعلاف المدعمة للفلاحة، هي بإسناد أقل شيء 400 جرام للأم المنتجة واعتمادا للتولد النعجة حتى هو يتزود بالأعلاف المدعمة باش ينجم الفلاح يقاوم.
0: على الصعيد الوطني وضمن منشور صادر عن رئاسة الحكومة ومنذ بتاريخ 28 من أوت الماضي وجهته إلى الوزراء وكتب الدولة ورؤساء المؤسسات

0: المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي ويضمن تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. وشددت رئيسة الحكومة في المنشور على أنه يتعين على الوزارات إحكام متابعة أعمال التصرف والتسيير في المؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف ومراقبة مدى التزامها بالآجال القانونية لإعداد قوائمها المالية والمصادقة عليها وأعداد ميزانيتها التقديرية وإبرام وتنفيذ عقود البرامج وعقود الأهداف، مع تكريس مبدأ مساءلة المسيرين عن كل إخلال أو تأخير غير مبرر واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في الإبان لتسريع إنجاز المشاريع والرفع من نجاعة التصرف العمومي. ينظم معهد الصحة والسلامة المهنية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل بتونس العاصمة الملتقى الدولي 14 للسلامة والصحة المهنية تحت شعار اضطرابات العظام والعضلات المتعددة المواقع أي وقاية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم مسابقة إكتون تهدف إلى تطوير حلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة للحد من هذه الاضطرابات، على أن تختتم أشغال الملتقى بتكريم المشاريع الفائزة وعرض التوصيات النهائية. في الملفات العالمية، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين بمواصي خان يونس. كما استشهد خلال 24 ساعة الأخيرة 8 أشخاص، أحدهم متأثرا بجراحة، فيما أصيب 31 آخرون بنيران الاحتلال في قطاع غزة. دخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع شن القوات الأمريكية موجة واسعة من الغارات على مناطق متفرقة في إيران، شملت محافظات هرمغان وسيستان وبلوچستان وكرمان في أوسع هجوم من نوعه منذ نحو شهر. وأعلنت السلطات المحلية الإيرانية مقتل 11 شخصا على الأقل جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت خوزستان وهرمغان مساء الثلاثاء وفجر اليوم وفق حصيلة أولية. كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي استهداف مطار جيرفيت بمحافظة كرمان. في المقابل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إطلاق ما وصفته بعملية حاسمة ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة متواعدة الولايات المتحدة بضربات قاسمة وموجعة. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: قطع الكهرباء بعدد من مناطق الجنوب بداية من 8 ليلا إلى 9 أو الساعة 1 صباحا وعلى فترات. رصد الاعتمادات لربط حي نسيب وذرف بشبكة الماء الصالح للشرب في إطار برنامج التنمية المندمجة. منشور حكومي لتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. وفي العالم، تصعيد أمريكي خطير على الأراضي الإيرانية وطهران تعيد بالرد القاسي. في الختام، لكم تحية شكري العدودي في الهندسة التقنية وأحسن العيشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: علم الحفريات علم يختص في دراسة تاريخ الأرض والكائنات الحية التي عاشت عليها عبر ملايين السنين، ويهتم هذا العلم بدراسة الحفريات، وهي بقايا الكائنات الحية القديمة أو آثارها التي حفظت في الصخور الرسوبية بفعل العوامل الطبيعية. وتشمل الحفريات عظام الحيوانات وأصداف الكائنات البحرية وآثار الأقدام وبقايا النباتات وغيرها من الشواهد التي تساعد العلماء على فهم الماضي. ويعتمد علماء الحفريات على عمليات التنقيب في المواقع الأثرية والجيولوجية، ثم يدرسون العينات المكتشفة باستخدام وسائل علمية حديثة مثل التحليل المخبري وتقنيات التأريخ الجيولوجي. وتمكن هذه الدراسات من تحديد عمر الحفريات والتعرف إلى أشكال الكائنات المنقرضة وتتبع مراحل تطورها وعلاقاتها بالبيئة التي عاشت فيها. وتكمن أهمية علم الحفريات في أنه يكشف تاريخ الحياة على الأرض ويساعد على تفسير تطور الكائنات الحية والتغيرات المناخية والجيولوجية التي شهدها كوكب الأرض عبر العصور، كما يساهم في فهم أسباب انقراض بعض الأنواع وفي إعادة بناء البيئات القديمة التي عاشت فيها النباتات والحيوانات. ويرتبط هذا العلم ارتباطا وثيقا بعلوم أخرى مثل الجيولوجيا وعلم الأحياء والأثار والجغرافيا. وقد أسهمت الاكتشافات الحفرية في تقديم معلومات قيمة عن الديناصورات والثدييات القديمة والإنسان الأول، مما وسع معرفة العلماء بتاريخ الحياة. ويعد علم الحفريات نافذة لفهم الماضي السحيق وأداة علمية مهمة تساعد على تفسير تطور الحياة والبيئة وتسهم في إثراء المعرفة الإنسانية بتاريخ الأرض والكائنات التي عاشت عليها.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مهما كان الطريق طويل،
6: نطو النهار مع الليل
5: بشعرنا والمواويل.
6: مهما كان الطريق طويل،
5: جيل ورا جيل
6: تعيش الحكاية والقافلة تسير.

0: هل عرس الجيتة متحني والخاطر شرهان وعم أحمد برق التسجيل هذايا يمرر لأول مرة كاملا معنا ومازال أجزاء أخرى من تسجيلات سجلتهم مع عم أحمد ورق وعم أحمد الجاني. ربي يبارك لهم في صحتهم طبعا في بير 30 في الدويرات في جرجر في شنني في كل مكان يسمعونا الغناي والسعفاية اللي رددوا معاه الغناء من العادات الغنائية اللي كانت موجودة في أعرازنا أيام زمان وكانت موجودة في بعض المناطق متاعنا اللي منهم الدويرات ومنهم شنني ومنهم بير 30 في تطاوين وغيرها من الأماكن. إذا عندكم الغناية هزوا تليفون وكلمونا 75-879-900 نعرفوا أكثر على الأغاني وعلى جو الغناية في مناسباتنا وأعراسنا ونعرف أنه الغناية والجوالة من بين أهم الناس اللي تقول الشعر وتقول الكلام النحو في المناسبات ويقطعوا في المناسبات وفي الأفراح والأعراس متاعنا. في الوقت هذا ينضمنا عمرو جنيدي الجامعي في الساعة الثانية من المراحيل للمستمعين اللي متابعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. عمرو جنيدي شحالك؟
1: الحمد لله على كل تحية لك فيروز وتحية لكافة المستمعين.
0: المستمعين اقترحوا
1: المستمعات محظوظين احنا الضوء كان قاس التسعة يمكن ودرج
0: رجع
1: منين بيبدأ المراحل رجع
0: هيا بي الحمد لله
1: واستمعت إلى مداخلة سي إبراهيم ومداخلة حطية وبالحق العادات والتقاليد تختلف من جهة إلى أخرى
0: طبعا
1: يمكن نقول مثلا في العرس يتعمل كذا وكذا كل جهة كل بلاد وطالها وكل جهة وعاداتها وتقاليدها. ما نعطيكم معلومة صغيرة اثنين قديمة فيهم مراسل وانت ايه؟ ماك من غمراس فيروز
0: انا اي نعرف عادات غمراس عايشة في غمراس طبعا
1: في غمراس
0: اي
1: قبل في غمراس
0: انا حووية عايشة في غمراس راني
1: لا بالتأكيد بالتأكيد
0: يعني عندي باية هنا وهنا يا رو وفي تطاوين نخدم كما قال لك وعنها الجانب الكل ما شاء الله الكل بلد واحدة
1: قبل في غمراس منين باش يستدعوا عائلات العرس ما كانوش يشهروه بشكل كبير يعملوا قرطيسات متاع حنة حنة ويوزعوهم على العائلات اللي حاجتهم باش يستدعوه معناها العائلة اللي جاءه قرطيس حنة تبدأ تحضر في روحها للعرس
0: وعندهم
1: معناها كانت عادة من العادات يقول لك علاش على خاطر ما ينجموش ينادوا الناس كل
0: صحيح.
1: وعندهم عائلات معينة زمان قديم راهو هذا التاريخ تاريخ قديم
0: ومازالت موجودة ومازالت موجودة تول العادة
1: تم في غمراس في غمراس كانوا يعملوا العلم يمكن
0: مازال موجود الحنة والعلم الزوز مازالوا موجودين في غمراس راه
1: خاصة العلم فكرة جيدة جدا خاطر ساعات واحد يجي للعرس ومش عارف يقعد يقول لعيلته فلان الفلاني وين يقولوا له من هيك كيف يشبح العلم يعرف أن العلم هو علامة العرس كيف ما في بعض في أريافنا يعملوا العشاء إذا كان العرس موجودة إذا العرس
0: هيك دار هيك دار فيها العرس دار الفرح إن شاء الله ربي هني على الجميع. وطبعا أنا الليلة نلوج على الحاجات اللي ما نعرفهمش ياسر والطقوس اللي موجودة ومثلا طقس الدرز والغني اللي موجودة عند الدويرات عند شنني عند بعض الأماكن في جهتنا كما كنت تحكي على العلم على الحنة اللي ينادوا بها اللي هي ما زلت موجودة. هذوما حاجات شنو اللي مازلنا مستحفظين عليه وشنو الحاجات اللي ما عادش موجودة وما زالين نستحفظ عليها
1: على كل أحيان حاولوا في كل حصة قدموا بعض المعلومات، لكن حبيت نوجه تحية الليلة لصديقنا حسن العمايري ولأمير جمال الدين. اليوم الصبح 9 متاع الصباح شفتهم في مسلسل مطوس
0: كانوا يمثلوا زوج
1: معناها المسلسل جمع الكثير من التراث والغناء النسائي. وحسن عندي يظهر مريض شريط الصبح اليوم
0: ان شاء الله، علاش ما تشوفش قريبا؟ هاو روح، والاسبوع اللي فات كان موجود بحذنا في الاستوديوهات اذاعه تطاوين، وان شاء الله قريبا علاش لا ما نكونش في زياره بحذاك عم الجنيدي الكلنا. وطبعا تحيه مع حفظ الالقاب للاساتذه الامير جمال الدين واحسن العمايري وكل الناس اللي مغرومه وتشتغل على التراث نتاع الجهه نتاعنا، واضافاتهم اكيد فيها الافاده وحنا رانا نتعلموا منهم الكلنا. هذه تحيه تجيك من عند خموسي مزهودي عم الجنيدي، ومن عند خالتي زهرة وعم مصطفى رجيلي، ويقدموا لك تحية ويقدموا تحية لعم صباح أبو قديمة. شكري. فما مستمعة طلبت أني نستقبلك على الموسيقى هذه عم الجنيدي، فتلبية لطلب المستمعة نقول لك عليها شكون، ولكن خلنا نسمع الموسيقى هذه وقول لي وين تهزك الموسيقى هذه عم الجنيدي.

0: عم جنيدي كانت عندك فقرة متاع رسائل في ميعاد الأجداد ولا؟
1: كانت ركن رسائلكم وصلت موجودة
0: موجودة. فمريم غراب قلت لي في سياق أنه نسترجع شوية بعض من الحنين ومن الذكريات، يريت أنه عم جنيدي الليلة نقدموا له شوية من موسيقى توصلني جواب لذكرى الله يرحمها. فهدية لك عم جنيدي، وطبعا هدية لكل
1: شكرا.
0: المتابعين الأوفياء لك عم جنيدي.
1: ومريم وفي بالي احتفلت حتى بعيد ميلادها
0: الأسبوع اللي فات،
1: إن شاء الله ربي يطول عمرها هي وكافة المستمعات الموظفات على إذاعة التطوين وعلى المراحل الخاصة.
0: يعيشك عم الجنيدي، نمشي مباشرة للكنوكان
1: وربنت
0: إن شاء الله مباشرة من عندك. شكري حكايتنا لليلة.

0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. حكايتنا الليلة تراثية ونتصورها طريفة، ونتمنى لكم متابعة طيبة. يحكوا في قديم الزمان على أخوة بعيالهم، واحد ساكن في دار وعند الخير والخمير، والثاني الحال حال الله زوالي فقير وساكن في خص. هاك المركانتي عارف خو الساعات ما عنداش عشي ليلة، ولكن جاب ضروحه وما يهم في حد. وهاك الزوال اللي عاني في اللي كاتب له، لكن طيب ويحب الخير للناس، وما هو قاعد يلوم على أخوه واللي يمشي يطلب منه. نخلي الأمور هكاك معنا. المهم قال يلزمني نمشي للغاب نقلع الحطب ونهز بيعه ونعيش دريتي. مشى على الصبح يقلع في حطيبات هو هكاك حتى يتلامح في شخص راقد. هاي التغريبة قرب منه وقال له: مال انت منه؟ شكون انت وكيف سبتك؟ قال له هكا الراجل اللي راقد: انا بختك، انا سعدك. هاك الزوالي جت عندك قد ويدندن عليه بطريحة نباشة القبور. سعدي سعدي الراقد؟ هاك الراجل الغريب قال: خطاني واطلب اش تحب. هاك دي قلنا سعد. قال: نحب الدنيا كلنا، نحب نولي عندي الخير والخمير. عطاش الليقة حمراء من الحرير وقال: رد بالك وتقول عليها الحد، ومنين تبغي حاجة اطرحها في الارض واطلب 7 مرات يا صاحب الجسم توجيك كل شيء تفرهد انت وعيالك وذريتك. هاك الزوالي من حين ترهك الشليقة حرير في جيبه وروح للعشوش، ودار زي ما قال له هاك الراجل الغريب، وجدت الماكلة والغلة والباس وولوا في خير وخمير زي ما يقولوا. بعد نهارات مرت الغني هو شافت اللي حالت خورة جلها هاك الزوالي بدت متفردة وجوههم نايرة، وهي يمكن الحسد ما تتسلف. مشت الراجلها وقالت له: برا اشبح خوك من جاهل الخير الكل. قال له: دبر راسه ربي زيد. تمت تتنقرز عليه ولا من شير الخوه وبدا يسروس فيه باش يعرف ايش ثم. هاك الزوال يفكر وما بغاش يخبر على حتى شيء، ولكن ما دام راجل طيب خبره بالتفصيل على الشليق الحرير ووراه كيفاش يعمل باش ولت حالته متفرد. هاك الخو المركانتي قال: كيفاش خوي هذا بيولي حالته خير مني؟ غافله وسرق منه هاك الشليق الحمراء وروح الدار طلعها وطلب 7 مرات يا صاحب الرزق، لكن شيء ما شيء. هاك الزوالي بعد ما ريح الشليقة الحمراء اللي انسرقها أخوه رجعت حالته كيف العادة، وقعد يهول وحاير، ولكن قال: يلزمني نرجع للغابة. حد ما وصل لقاه هاك الغريب سعد هاك يستنى فيه، تلفت قداه وقال له: خنت العهد. قال له هاك الزوالي: شندير راهو أخوي ما قلت عليها حتى الحد، اني كان الولد امي. قال له: ما عليناش، اداله بنعطيك قصبايه تنفخ فيها مره واحده تو كل خير يجيك. اروحك الراجل الزوالي وتحسنت احواله، ولكن كيف العاده سمع بيخوه ودار بيه والطمع لزه باش يسرق القصبايه كيف ما دار للشليقه الحمراء. حوم خو الزوالي ملقاش، قال: كيف بندير مرتين تتفرد دموري، ولكن اني ما نستحفظش على الأمانة. قعد حاير خمم وبعدها قال: يلزمني نرجع للغابة. لازمني نرجع للغابة ونشوف سعدي والدالة يلزمني الأمانة ما نقول عليها حتى الحد حتى كان يبدأ أخوي. وصل للغابة سعد ما قال شيء ومن حين مدل عصا زلاط باهي وقال له هذا الدالة لك وانت وخوك. قال له تخشوا في الدار وتسكروا الباب تسكروا الباب ملي والشبابيك وتقولوا يا صاحب الرزق سبع مرات. فرحك الزوالي وطول من شير اخوه قال للدالة بتتبحبح للنزوز سكر هاك الباب بالمفتاح والشبابيك بالباهي وقالوا يا صاحب الرزق سبع مرات وتنقز هيك العصا دندل عليهم بالضرب وهم يتعايطوا لن طابت جلودهم وانسى الطمع ينساك فقر الدنيا واحفر على اساسك وجدد بني اخرى فتنا هبا هبا العام الجاي يجينا الصف.
1: الكان وكان
2: احلى السحر لنا والكرم والهمه نشوف المرام من قبل لا توصلنا تجبد الطاهر ولا شمله غمه.

بناتها.

0: هذوما أطواف غبنت سمعناهم بعد ما سمعنا حكاية عم الجنيدي. أكيد إحنا بعد شوية نبدأ في استقبال تليفوناتكم على 75-870-900 حتى نتحدث إحنا وياكم على العادات والتقاليد اللي مازلنا مستحفظين عليها واللي نعرفوها واللي هي تميز منطقة على منطقة أخرى في الأعراس متاعنا والأفراح متاعنا. عم الجنيدي مازلت موجود؟
1: مازلت موجود، والتنوع الموجود بين جهة وأخرى صحيح. إثراء وسارة للتراث لأن التراث متنوع وغزير جدا جدا، على أنهم تقريبا في كل الأعراس ثم الكسوة وثم النهار الوسطاني اللي تختلف فيه التسميات، لما يسموه الحنة ثم الصخاب ثم كذا. واليوم الثالث هو يوم الجحفة، ثلاثة أيام هم أساسيين يا أخي تو في السنين الأخيرة والنهارين فقط،
0: وكانوا في بعض المناطق سبع أيام وسبع ليالي. وثم في بلايس الدرس تعرفه عم الجنيدي؟ أكيد الدرس تعرفه. لا الدرز والراوز الطقس متاع الدرز تعرفه ولا لا؟
1: لا لا،
0: اللي هو الطبل اللي يعزفوا عليه العراسة في الدويرات، يسموه السهرية أو اللي بفيها الطبل يعزفوا عليه بيديهم الدرز. والميز تعرفه ولا لا؟ سهرة الميز لا. كان يسمعوا فينا مستمعين والدويرات ياريت يكلمونا ويحكونا، ولا من شنني ولا من بير 30 يحكونا على العادات هذية لأنها مهم برشا أنه يعرفوا عليها الناس. الميز اللي هي من بين الرقصات اللي موجودة في أعراس الدويرات، ما زالوا محافظين عليها إلى وقتنا هذا، من أجمل الرقصات اللي تنجم تشوفها ما بين العراسة في ليلة من ليالي. يقولوا ثلاث الميز هما، علاش الميز ليلة ثلاث ما عرفش، ولكن المعلومة اللي عندي انه يقولوا ثلاث الميز. وياريت تحكونا على الرقصة، على تاريخها، على قيمتها واهميتها في الاعراس في الدويرات او في الجهات الجبلية. هذه شوي
1: اللي عطانا المعلومة ما يبخلش في تقسيم التفاصيل.
0: التفاصيل طبعا، وتحية لكل الناس اللي تشتغل على التعريف بموروثنا المحلي. شكرا لك عم الجنيدي.
1: شكرا لكم، إلى الأسبوع القادم
0: إن شاء الله. ملتقانا الأسبوع القادم ومواصلين في البحث على درر الطقوس والعادات اللي موجودة عندنا في أعراسنا ومناسباتنا، باش نمشوا لقرمسة ونتعرفوا على حاجة خصوصية في عرس قرمسة. من عندك شكري.
2: نهار السخاب شنو تعمل في الليل؟
3: في الليل تعمل تعمل البسيسة زميطة، وعقاب الليل مع نص الليل تالي ماضي ساعة التالي يعملوا له تيمة
2: قصي
3: شعير. ايه لسيمة لسيمة العروس هذيك يعملوها، ولو بدها الفجر هكي طيبوها وعرب العروس والطبق، يجيبوا الطبق في الدقيق زعم باش تكسكس بيه لسيمة، وتوقفها وانا وقفوها حتى يجوا عرب العروس ويجوا يلعبوا شوية، ويضل عاد هي فوقها العجنة واحدة فيها زي السيف زعمة تلعب بيه ويعملوا جو عاد ويرجع، والضفارة شد العجنة فوقها شدت لها العجنة فوق راسها. يجوا ثلاث نساء، واحدة لابسة ملحفة بيضة كاملة وتدير على راسها الطبق، وزوز نساء وانا واحدة فيها قفة، واحدة جايبة خرص العروسة، جيب خرص العروسة قبل في القفة معها جيب العروسة ويلعبوا ويلعبوا شوية عادها وانا يعملوا جو ويرجعوا هما يروحوا يعاد تخش على حد نحن كزي
4: نهار مع جحفة هذاك الطيب أم العروسة هذا الطيب مع نفس النهار تركب له هريسة هريستنا العروسة أنا مقفول على هريسة بس على أحبابها كلي بيجوها عادوا ويشيعوا معها بنتها فطلوا معادي عاجل معاجل معاجن معاجن هريسة عاد يأكلوا بالمغرب
2: يجوا دار العريس يأكلوا الهريسة
4: دار العروس ماشي شيء عروستهم تحط لهم أم العروس عاد تحط لهم معاجن معاجن عاد أصحاب هريسة تو عادتنا قاعدين طيبوا فيها حتى اللي بنتها خارجة البرة تركب مقفولة هريسة
2: نعملها
0: نعملها. في الوقت هذايا من قرمسة ومن باش نمشوا الكسكسي، الكسكسي بالشعير اللي او بالقمح اللي طيبوها في ليلة الصخاب في قرمسة، والطبيخة هذوما من العادات اللي مازال محافظين عليهم في قرمسة. وحنا في التفاصيل هذية نلوجوا الليلة معكم مستمعين على 75-78-900. ظهر لي عنا تليفون على الخط في الانتظار، مش عارفة عم ساسي وإلا عم محمد مدهين اللي موجودين معنا. ألو.
5: ألو السلام فيروز.
0: مرحبا يا عم ساسي، شحالك؟
5: يا فيروز الفين تحية، يا جبهية وجهتي 100% ما شاء الله.
0: بوجودك بوجودك عم ساسي، أهلا وسهلا مرحبا بيك.
5: شنو أحوالك بالله وينك؟
0: لاباس عليك؟ الحمد لله.
5: تحية ليك المستمعين والزينيدي وجماعة كل السنة ومن يحبها والصحراء والبرنامج مراحيل.
0: ينورك.
5: الأسبوع اللي فات رغم أنا استنيته وعتني مش عارف الدو مخصوص، هو حتى اليوم مخصوص قدامنا.
0: أرجع ولا مازال ما رجعش؟
5: رجعت هو فكرة بشي بحنا النور تو رجعنا للفتيلة الأولى هيك متاع الزيت وللجازة ودينيو كنا نرجع للعهد الأهل الأول خلاص هذا الجود الأولين.
0: كهو ستر ربي ستر ربي إن شاء الله خير. وكهو إن شاء الله
5: نترك ذوه كونا ما كحمد الغمد وجماعة كونا ما مكرجين
0: ما هي مناسبات وأفراح وهم يخدموا في الفترة.
5: لباس
0: حمد لله عائلة المراحيل أكيد لكلهم بخير ولباس، وإن شاء الله كل ما تكون الفرصة موجودة يكونوا موجودين معنا. أكيد كل التحايا لكل عائلة المراحيل، عم عمار وعلي الأستاذ علي دردوري ومحمد الغمد وأسيل بر هومي وعبد مجيد دعبوب وكل الناس اللي اشتغلت معنا وتشتغل معنا في كل مره في المراحيل. اهلا وسهلا بالجميع. عم ساس
5: موضوعنا اليوم على الاعراس بتاع زمان قبل كيف الناس.
0: اي صحيح على الاعراس بتاع ايام زمان.
5: اي العرس قبل يقعد يبدا قبل شهر ولا كاك. احنا بالنسبه احنا عندنا مسوره توزينه ومسوره، اول شيء الساعه يجيبوا الشعير وين يقوم بدل ما تنشر حاطة هنا ما
0: تنشر
5: بالبلاد متاعه كل يلمدوا الشعير يجيبوا لهم الشعير يقوم من الحجر ومن الواحد وبعتل يغيزوه وبعتل يرحوه يزو يرحوه بالرحاة مش حتى بالما تماش مكينة الرحاة اللي تعرفها ما جاء عندكم رحاة حتى انت ولا
0: انا الرحاة ما نعرفهاش هرا في الدار ما عندناش، اما ريتها في كذا بلاصة ريتها وفي دار جدي موجودة الرحاة طبعا دار جدي
5: الرحاة يجيبوا قبل رحاب تاري يقول لك يجيبوها من الكتار يجيبوها من غالي حجر ويحفروها ويجلوها ويجلوها زرار في الوسط قلب في الوسط وقعادة وكل الحاسة اللي فيدي اوكي يبدو فيها من كما كل نحكي ويبدو ينجوا الشعير وبعطيه يرحوه
0: صحيح.
5: هذا قبل 10-15 يوم وهذا كل بلاد رغاطة يقول يسموها رغاطة يجوا من الصبح حتى الليل ويروحوا بعدين يتغدوا ويأكلوا شيء اللي أخذه هو لقمة عيش وعزيز زيت ولا ولا ولا ولا حليب ولا بن وبعدها هم يجوا دور الرجالة يجيبوا الحطب بحطبوا يهزوا 10 جمال ولا 5 جمال ويمشوا للظهر ولا الصحر يجيبوا الحطب ما تماش قبل لا جاز ولا دبوز ولا ريش ولا شيء نفس العمل يحطبوا على يحطبوا يجيبوا لها 10 شباك 15 شبك ما هو العرس ويبدو كما كله يحكوا اللي يبدو في العرس يبدو يحضروا قبل 15 يوم يحضروا كل شيء الابزارات الواحد وكل يرسوهم بالليل لو مثلا ما كان واحد الاخلاص همني ويبدا العرس يبدا يقعد حتى شهر من 7 ايام هذا 7 ليالي هذا ما فيهم شغله جايه العراس تاكل سم واللي ياكل سم واللي بعيد ياكل سم همني ودنيا كانت ثانية مش زي تو العرس كله يتكلف 100,000 ولا حتى 150,000
0: في وقتها عنده حسرة اللي من دينار
5: صغيرة أنا دنيا كبيرة أمني وناس باهية مع بعض وناس الحاجة كما كنا نحكوا ما هناش واحد يقول هاي حياتي بفلوس ولا جمال بفلوس يجيب الجمال ويجيب الجح ويجيب كل بلاش كل مرغاته وبلاش كل حد الناس كل كتير الحاجة الأخرى الزيت هو تعرض الدنيا توش ما يمكن يستباش يقولوا الشيباني هذا منه وليه قبل العيس هذا ما يدورش قبل 5 يوم ما يدورش بها لخلاص يلم دور الناس الساعي تاع الناس صالح بها وما قبل شهلة خلاص أصل همني توه من هالأول يوم بواقف هو وياه ويعطيه وياه ويدي الدنيا كله وياه
0: يحشم قدش
5: قبل يحشم ما يجيش وما يجي لها لكن بقى يعدي على الأقل 10-15 يوم بس بعد يجي يزمة قبل ظروف الشمس قبل ظروف الشمس يكبل أهلها تبل على باباه وأمه على رأسه وباش يقول ياخذوا عليه المشكل هذا على ياخذوا عليه ولدي فهمتني. وتحيه لك وكل المستمعين وربي يعاونك شله وربي يناجح برامجك اللي بيحاولها ويهديك
0: بوجودك ان شاء الله ووجود كل المستمعين اللي يحرصوا على الاضافه والافاده. عم الساسي ما نستغنوش على وجودك معنا ابدا. شكرا ليك وممتنين. اللغز لليله سمعته ولا نعاوده لك عم الساسي؟
5: لا ما سمعتش.
0: اللغز لليله يقولوا معزانا السود في الصدر قود حرك بالعود يكثر عددهم.
5: معزانا السود حرك بالعود.
0: معزانا السود في الصدر قود حرك بالعود يكثر عدادهم.
5: سمعتش.
0: اللغز واعر.
5: واعر شوية. نعرف السود والعود نعرف.
0: سهل سهل سهل سهل غر شوية تفكير تلقاها مباشرة. الأسبوع الجاي إن شاء الله كان عشنا عون الأساس.
5: مرحبا. اللغة هذا ولا تبدي وحدها؟
0: بيقعد هذا بدل ما طلعتوهش بيقعد هذا عم عم الأساس.
5: لا لا لا.
0: يعيشك. كيف خاطرك؟
5: نذكر روحي شوية نشرب كاس تاي الله الحين.
0: صحة فرحة صحة فرحة عم الأساس يبارك لك يا ربي. من عند عم الأساس باش نستقبل تليفوناتكم 5 7 8 7 9. عنا تليفون شكري ما عندناش تليفونات. عنا تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
6: ألو.
0: مرحبا سيدي.
6: اهلا.
0: مرحبا يا عم محمد.
6: اهلا.
0: شحالك لاباس عليك؟
6: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله لاباس الحمد لله.
6: ايه تحيه لكم وتحيه لك ولجنيدي الجامعي وتحيه للمصباح القديمه ونقدم التحيه هم الاولين. ها
0: باش ما تنساهمش.
6: ايه باش ما ننساهمش.
0: ايه
6: ومحمد بن سالم العائله محمد بن سالم المدين بالتمام.
0: ايه
6: وهذا والفاتوري محمد الفاتوري وسالم بن سالم بن مبارك السياري.
0: ايه
6: مبارك بن سالم بن مبارك السياري.
0: الاسبوع اللي فات قدم لك تحيه في الرساله.
6: ايه قدم لي تحيه
0: طبعا. تحيه لي عم سالم.
6: ايه عاد وكه وهذا بالقاسم المدهين بالقاسم عبد الله المدهين.
0: ايه
6: عاد وكو الناس اللي توش تبني يقو.
0: قل لي على عادة تميز بنقردان ومزيتو مستحفظين عليها في الأعراس نتاعكم عم حمد.
6: ايه تو بنحكي لك كان على الرمي بس.
0: عرمي.
6: الرمي قبل أول ما نعرفنا يجيبوا يهزوا يجيبوا القصع يديروا فوق قصع يذبحوا جماعة قصعة ويفرقوها ويديروا قصعة يطيبوها نهار ليلة العشين لصاحب الفرح. ايه
0: ايه
6: وبعد تالي السنين التالية برموا وبدوا يعطوا السعي يعطوا شاه يجيب شاه يجيب واحد شاه. وبعد تالي برمت بدي يجيب في السميد الناس يجيب في السميد.
0: ايه
6: اشكارة سميد. وبعد السميد بعد السميد ها ولت فلوس تو تعطي في الفلوس. هذه هي اللي نقول لك عليها.
0: هذه الحاجه اللي تحب تحكي لنا عليها اللي ما زلتوا مستحفظين عليها مش بشكلها الاول.
6: مش بشكلها الاول. لا الشكل هذا تبرمت بشوي تتبرم كل شيء
0: كل مره كيف.
6: ايوه
0: فان شاء الله نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا والطقوس الموجوده في عرس. يعيشك عم محمد. عرفت الحل بتاع اللغز ولا لا؟
6: لا حل اللغز ما عرفتاش ما رديش من البال. يا سلام
0: خمم وفكروا ان شاء الله اذا كان
6: المحطر الجاي. أي. ان شاء الله المحطر الجاي
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك عم محمد. من عند عم محمد دمشو التليفون اخر. الو ما عندناش تليفونات. شكري عم محمد مدهين اكيد شكرا لك. تحيه لكل المستمعين اللي متابعينا اليوم. باش نبدا بتحيه فتحيه العثماني تبعث لنا تصاور وفيديوهات للبسيسه نتاع العرس والتحضيرات نتاع الاعراس. شكرا لك فتحيه وأهل. أهلا وسهلا ومرحبا بك في الاستماع وتحية لكل عائلتك. تقول العروسة يجودها خوها في دار أهلها ويتلقاها سلفها في دار رجلها. جدي الريم مسمح مباتة كتبت وفارقوه خواتة ولا كتبت وفارق خواتة. جدي الريم مسمح مباتة كتبت وفارق خواتة. جدي الريم مسمح مقيلة كتبت وفارق العيلة. وجدي الريم يعني نحكوا على العروس يغنوا على العروس. عم عبد المجيد ابو بريديحه اهلا وسهلا مرحبا بك معنا دائما. عم عبد الرزاق البشير من ليبيا مرحبا واهلا وسهلا. عم علي العماير يقول تحيه لكل المستمعين. تحيه لعم مصباح ابو قديمه لعم جنيدي الجامعي لكل المستمعين في العمارات في العكاريت في مارس وكل الناس اللي تعرف عم علي العماير. حبيبه هالطيف الاستماع معنا الليله مرحبا. عم محمد العامري عايشه الصيد عم خليفه سلامي عم محمد مدهين فتحي الشرياكي يطلب فينا أسبوعيا من حامة بن يزيد، ويبلغنا السلام لكل عائلة المراحيل. سعيد العريض الشاعر طبعا، زين العابدين الحميدي وزوجته ناجية، وعم مصطفى رجيلي وخالتي زهرة، أهلا وسهلا، ويبلغوا تحياهم لكل عائلة المراحيل، عم الجنيدي، عم صباح، وكل عائلة المراحيل اللي في الاستوديو واللي خارج الاستوديو، والمنشد الناجي ناجي، وسي محمد خليفة بصرة توا شوية ونقرأ التحية، يقدم تحية إلى أبناء في الخارج، يقول تحية لبناتي وداد وأحلام وأحفادي العائدين لبلدان الإقامة بباريس وبلجيكا، إن شاء الله عودة ميمونة تصحبها سلامة والتوفيق يا رب. محمد بصرة يبلغ التحية لزملاء الدراسة بمعهد مدنين، أحمد سولا ومريم لونيسي وغيرهم. نعمل استراحة بمقطع موسيقي من عندك أو ببعض الأصوات اللي تتغنى في الأعراس متاعنا، ما في حس خابة، نسمع ما في حس خابة من عندك شكري.
7: يستدعوه العرس
0: الغناي، هذا باش نحكوا باش نسمعوا الغناي من عندك، الغناي شوية حديث على الغناي وحضوره في المناسبات متاعنا في جهتنا.
7: حكاية الغناي في التراث والموروث، التراث متاعنا، الشخص عنده قيمة يستدعوه العرس ويحترموه. وعندنا قبل في العادات يقولوا أن الشاعر مش الغني عنده حق في الدويرات.
8: المن يعفي عقلي نختار أو ننزل بالدار أو في وين أو سايع القفار سحرات وخبار ونبوتة يوم كل شجار أو زدها الأمطار أو بيني النار وفرار.
9: الغناي اللي يكتب الشعر ويغنيه عنده امتياز، والغناي في جرجر احنا اللي يغنوا يعني يشعروا ويغنوا، عن بابا الله يرحمه بالقاسم بن عمرو الجاني، والمدب أحمد دبيرة المدب، وثم أحمد بن محمد دبيرة شهير القدير، هذوما اللي يغنيوا ويغنيوا، وثم حفاظ عن نزوز محمد بن علي مزيغ ومحمد بن عمرو الدبير، هذا يحفظه يغنوا، اذا دخل الغناي بعد ثم كان ان ثم حاجه وحدك اللي نسى باش تزغرتك حفظك شي زغرتو عليها كو
7: زغرتو عاد مجموعه غناية ومعاهم رداده زوز ثلاثة غناية والمسعفين تاعهم، بعد ما يدوم محفل نص الليل ولا ساعه هكاك يدخلوا الغناية ياخذوا هيك سواعتين من زمان ثلاث سواع، وعندهم مكانتهم ويحترموهم واستدعوهم لازم، على خاطر اللي ما حضرش الغناية ما كاينه ما عملش محفل.
0: هذا حضور الغناي، وهذوما الغناية القدم القدم القدم اللي كانوا يغنوا في أفراح ومناسبات الدويرات وشنني. وهذايا الأستاذ طبعا علي سعيدان والشهادة متاعها، مش بشي خلطنا الوقت أن نسمعوا الأستاذ علي سعيدان الأسبوع القادم، نسمعوا الشهادة كاملة والتسجيل كاملا للأستاذ علي سعيدان حتى ناخذوا معلومات أكثر على العروسات وعلى الغناي ووجوده في الأفراح متاعنا في جهتنا جهة الجنوب الشرقي. فما مستمع في الانتظار، ماليش باش يخلي في الانتظار. ألو مرحبا.
10: ألو فلوس.
0: مرحبا.
10: لاباس عليك؟
0: بخير الحمد لله. عم مصطفى
10: وايد عمك مصلك يكمل حيوكم كوره ووقت ما عادش.
0: وقت ما عادش يا عم مصطفى، قل
10: وقت ما عادش، وعندنا برشا ما نحكوا على العريس والله.
0: الجمعة الجاية الأسبوع الجاي كان عشنا
10: إن شاء الله. إن شاء الله هاي سلم على جماعة الكل وربي يعينكم.
0: يحييك ويعينك عم مصطفى، شكرا لك وتحية من خلالك لكل مستمعينا في حسي عمر. أكيد وصلنا إلى ختام الحلقة لليلة، شكرا لكل المتابعين وعفوا من كل المستمعين اللي طلبونا وما تحصلوش علينا، نتواصل معكم ونكون معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، ونحاول في كل مرة أني ناخذ أقصى عدد ممكن من التليفونات. في ختام حلقتنا لليلة يقول لها نتمنى رضاك يا والدتي ودعوتك لي بالخير، عرس الليلة بيك صبح جنة، وبان صيتنا بين النجوع جموع، يا ربي مليانة ديارنا ديما بالضيف، والبارود يدز وسط الساحة تفرح معانا قبايلنا وعروشنا. وهي تقول له وش نتمنى، وش نتمنى، نتمنى البيوت الواسعة والساحة المليانة، ذبايح دارت ومحفل زاهي، نتمنى الحنة الخضراء في كفوفك تزهى توقي عليك من عيونك. عيون الحاسدين، قولوا أمين، وإن شاء الله الكلكم متوجين يا ربي بصلة عن النبي وبالمحبة والجمال اللي مالي قلوبكم. نتقابلوا ديما في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة تطاوين. ليلتكم أسعد الليالي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تلتئم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي من الخامس إلى السابع من سبتمبر الجاري، دورة تجمع بين التراث والعمارة والفن والثقافة وجولات سياحية في أعماق الجزيرة. من المنتظر ربط حي النسيم بوذرف من ولاية جابس بشبكة الماء الصالح للشراب قريبا، حيث قد تم تحويل الاعتمادات المالية اللازمة في إطار برنامج التنمية المندمجة. في منشور حكومي دعت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية أمس اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. في العالم، استشهد فلسطينيان مساء اليوم الأربعاء بنيران صهيونية في قرية لمغير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. أكدت باكستان اليوم استمرار انخراطها في جهود إحلال السلام بشان النزاع بين الولايات المتحدة وإيران رغم التصعيد الحالي بين الجانبين، معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه

ما صدقت لقيتها كان في

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

وقال الرب وقال

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطبيق. انطلقت الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجابس في عملية إسكان الطلبة الملتحقين حديثا بالمؤسسات الجامعية بالجهة على غرار المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للدراسات التحضيرية. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة. ضمن منشور صادر عن رئاسة الحكومة وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل. أخيرا وفي العالم، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق دمار بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: تسمعها كثير من الأمم، وعند ذلك يحكمون بمجاجة الذوق الفني التونسي وخروجه عن التهذيب والكرامة.
1: هذا ما قاله الأستاذ محمد لصرم أحد رواد الأغنية التونسية في محاضرة ألقاها بالمسرح البلدي في ماي 1934.
2: الموسيقى في تونس كانت عريقة، يعني مع كل حضارة تطرق باب تونس إلا وتأتي معها موسيقى تثري ما تجده في تونس. أهم فترة الفترة الأندلسية والفترة الفترة التركية، أن الأتراك والأندلسيين والفرق التي غزت البلاطات واهتمام الأمراء والبيات بمجموعات وبفنانين من تركيا، من الأندلس، من مصر، أعطى أنماط موسيقية مختلفة تغط على روح الموسيقى التونسية. ثم من سير زاد موسيقى اليهود وغناء اليهود، لذلك زاد عنده تأثيرات كبيرة. الأسباب التي من شأنها جاءت الفكرة هذه تاع ميلاد نادي رشيدية قبل ما يكون جمعية، نادي
1: الرشيدية أو المعهد الرشيدي نسبة لأحد البيات الحسينيين محمد الرشيد الذي فضل الفن على العرش. اسم الرشيدية الأصلي جمعية للمحافظة على الموسيقى التونسية حسب القانون الأساسي لها. الرشيدية مؤسسة فنية ناضلت من موقعها في سبيل المحافظة على الشخصية الوطنية التونسية زمن الاستعمار. تأسست الرشيدية سنة 1934 بعد انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932، الذي كانت أبرز وأهم مخرجاته دعوة الدول المشاركة ومنها تونس إلى الاعتناء بالتراث الموسيقي الخاص بهم.
2: عندنا وثائق في الرشيدية تقول أن الهدف الأسمى من تأسيس الرشيدية هو المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية مع المحافظة على الإتقان ومحافظة على مستوى هو أرقى مستوى يمكن يكون في موسيقى تونسية.
1: كان من أهداف الرشيدية إلى جانب صيانة الهوية التونسية التصدي لعديد الموجات أنذاك، إذ مع بداية عشرينات القرن الماضي دخلت البلاد التونسية الأغاني الليبية مع الفنانين الليبيين اللاجئين من الاحتلال الإيطالي، ودخلت إثرها الإسطوانات الشرقية والمصرية منها بالخصوص، كما تأسست فرق تغني أدوار محمد عثمان وعبد الحمولي ومواويل عبد الحي حلمي وقصائد سلام حجازي وأبو العلا محمد وأدوار وتقاطق سيد درويش.

0: ومع افتتاح سوق الاسطوانات في الثلاثينات برزت عدة أغاني شعبية بصوت الشيخ العفريت، كما أنتج بعض الفنانين اليهود التونسيين عددا من الأغاني كانت في مجملها ضعيفة التأليف والتلحين.
1: كانت الموسيقى في تونس في بداية القرن العشرين قبل تأسيس الرشيدية تعتمد بالأساس على الإنشاد الصوفي وعلى المألوف الهزل، ومن أبرز الشخصيات اللي ظهرت في بداية القرن العشرين أحمد الوافي اللي أثرى رصيد الموسيقى التونسية بعديد المقطوعات الغنائية مشحات وغيرها. ثم تربع على عرش الموسيقى في تونس عدد من الموسيقيين اللي فيهم من قدم من ليبيا وأتى بنوع جديد من الموسيقى ذات التأثير المصري أساسا، المشرقي المصري. وشركات التسجيل الفرنسوية وغيرها ساهمت في نشر عدد من الأغاني لهؤلاء المطربين اللي تعرفوا في ثلاثينات القرن الماضي، ربما من أبرزهم حبيبة مسيكا والشيخ العفريت وغيرهم.
2: بيضافون على الكهرباء أنت خويا مسيكا.
3: لا لا لا لا لا

0: خارجها. وهذا ما دعا ثلة من المثقفين التونسيين يتقدمهم شيخ المدينة آنذاك مصطفى صفر إلى تأسيس الرشيدية. كان من أول شواغل هذه الجمعية جمع التراث الغنائي التونسي التقليدي والشعبي وتقديمه للجمهور، ثم العناية بالإنتاج من الأغاني والقصائد في مستوى أدبي وفني راقي. وبعثت لذلك لجنة أدبية ضمت خيرة أدباء تونس برئاسة شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي، ولجنة فنية برئاسة الشيخ محمد لصرم خليفه إثر ذلك الشيخ ميس الترنين.
1: أبرز العناصر الموسيقية اللي خلت الرشيدية تتألق وتبرز في مجال الإنتاج وهو توفر عدد من المبدعين الاستثنائيين في مجال الشعر الغنائي والقصائد والأدب وغير ذلك، وفي الموسيقى والأداء اللي هما مجموعة من الشعراء ضم الشيخ العربي كبادي وجليل الدين النقاش وطاهر القصار ومحمود بورقيبة وحمد خير الدين، قائمة طويلة. وتكاد تتمحور الألحان حول شخصية خميس ترنان، وبعده هو بنسبة قليلة محمد تريكي، ثم يجي سي صالح المهدي وقدور الصرافي في مرحلة لاحقة. توفر هالمبدعين هذوما خلى الرشيدية تتصدر المشهد الموسيقي في تونس وتقوم بالمكانة منتظر منها في دعم وإثراء الساحة الموسيقية في تونس في الأربعينات حتى الخمسينات ومشارف الستينات من القرن الماضي.

0: أهم الموسيقيين مايستر نان اللي يعتبر شيخ من شيوخ المالوف في بلادنا يحفظ، وتكونوا موسيقيين أخرين كيما محمد التريكي اللي هو متكون من قبل لكن ظهر بالأساس في فرقة الرشيدية، ما قدروا السرار فيه وقائمة بدأت تكبر بشوية بشوية. الفرقة بتاع الرشيدية نشطت بصفة خاصة من وقت تكوين الرشيدية تأسيسها عام 34 حتى التأسيس لذاعها تقريب عام 57، خرجت عدد لبس به من العازفين اليوم اتولاو أداء الأغاني والقصائد والملوف والمقطوعات والمشحات والبشارف والسماعيات.
1: فسحت هاتان اللجنتان المجال للإنتاج الجديد على المقامات والإيقاعات التونسية، ونظمت مباراة في تلحين أول أغنية ألفها علي الدعاجي يليم على الزين مصاب عينك عيني، ولحنها الشيخ ميس الترنان، وهي أول أغنية مسجلة بدفتر المعهد الرشيدي بتاريخ 10 سبتمبر 1935. وتألقت في غنائها الفنانة شافية رشدي التي كانت المطربة الوحيدة للجمعية الرشيدية. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد التريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هل كمون منين.
2: السيدة شافية رشدي من دار الرشيدية بتونس.

0: يا كحلة العين.
1: فتح إثر ذلك باب الإنتاج على مصراعيه، وقد كان مرتكزا على الهواية، أي لم يكن لا الملحن ولا المؤلف يتقاضيان أي أجر. اشترك الملحنان خميس الترنان ومحمد التريكي في إنتاج عدد هام من القصائد، وشاركهم الشلي مفتاح، وقد دور إصرار في وصالح المهدي في إنتاج المعزوفات على الأنماط التقليدية. انفرد الترنان في تلحين نوبة الخضرة في مقام النهواند، والمهدي بتلحين نوبات العجم مع شيران والزنكولاه ومحير عراق ومحير سيكا. تواصل اجتهاد محمد التريكي وخميس الترنان في سنة 1935 في تطوير الأغنية التونسية، فجعل أبياتها تتنوع في التلحين والمقامات، وقد برز ذلك من خلال أغنية خميس الترنان اللي كويت نار المحبة من تأليف بلحسن بن شعبان. كما تناول الملحنون في أغانيهم براشدية أغلب المقامات التونسية والشرقية بطرق مختلفة، كانت أساسا لدراسة تلك المقامات باعتبارها من أبرز شواهدها.
2: فما منع رش سهر بعد هو تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، هذا يبش يكون عنده انعكاس كبير في مسار الرشيدية اللي كانت هي مسيطرة والهيكل الوحيد اللي هو في العاصمة، معناه تونس عاصمة كانت هي المركز الأساسي العمل الثقافي.
1: على إثر تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، أرغم مدير قسمها العربي الأستاذ عثمان الكعاك ومديرها الفني مصطفى بوشوشة الفنانين الراغبين في المشاركة في الإذاعة على الإنتاج الجديد أو تقديم التراث الشعبي والتقليدي، فكانت المطربة فضيلة ختمي تلحن لنفسها من تأليف الشاعر أحمد خير الدين، وبرز المطرب علي الرياحي بإنتاجه.
3: بنا يا بنت الهنشير، يا بنت الغلة والشجرة، بنت القمح وبنت الشعير، بنت الشمس وبنت.
1: كما ظهر من الفنانين الشعبيين محمد النوري والمحجوب شقرون، وظهر صادق ثريا بأغانيها، ويوسف تميمي بأغاني إسماعيل الفرجاني، وبرزت فتحية خيري بإنتاج سيد شطة، وحاسبة رشدي بإنتاج محمد التريكي، وتربعت شافية رشدي على عرش الرشيدية.

إذن فترة ميزت بشخصيات موسيقية ربما من أبرزها صالحة على إطلاق فتحية خيري، حسيبة رشدي، أنا راشد اللي شاركت كذلك في الأعمال الرشيدية، وهذا من الكل يعني خلاه رصيد غنائي وسجله قبل ما تكون فرقة الإذاعة.

0: ساهم صوت صليحة في إعطاء أبعاد جمالية لما غنته في نطاق الرشيدية من جمال صوت وحسن أداء ورفعة ذوق جعلت التونسيين يلتفون حولها بمختلف شرائحهم. صليحة مطربة الرشيدية الأولى بل مطربة تونس في الأربعينات والخمسينات، فقد غنت جل أغانيها على تنوع نغماتها ومقاماتها وموضوعاتها في إطار مدرسة الرشيدية الفنية وبمشاركة كبار الملحنين خاصة العربي الكبادي وأحمد خير الدين وجلال الدين النقاش ومحمد المرزوقي وخميس الترنان ومحمد التريكي. كان محمد الجاموس يأتي من حين لآخر من باريس لتقديم حفلات بأغاني من تأليفه وتلحينه، كما برز الهدي جويني بأغاني على نمط الفلامينكو.
1: لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها.
0: وتواصل الإنتاج والعروض والحفلات بأبرز القاعات الفنية مع تمكن فني وتجاوب كبير من الجمهور مع الأغاني الجديدة التي بثت إذاعيا وسجلت على استوانات فيما بعد. واستمر الحال إلى أن تأسست أول فرقة للإذاعة التونسية في فيفري 1957 غداة الاستقلال، وقد كان الرهان على الأغنية والموسيقى التونسية مثل غيرهما من مجالات الثقافة التونسية في سبيل نحت المعالم المميزة للشخصية الحضارية الوطنية. وقد ضمت فرقة الإذاعة عند تأسيسها أبرز الموسيقيين والمغنيين الموجودين، وهم الذين سيكون لهم فيما بعد عميق الأثر في بلورة شخصية الأغنية التونسية الحديثة.
2: وفرقة إذاعة تكونت خذات في الواقع ثمرت ما قامت به الرشيدية في ميدان التكوين، يعني هي اللي كونت رشيدية، كونت العازفين ودربوا فيها عدد من المطربين، فالمجموعة الصوتية والعازفين اللي كونوا النواة الأولى متاع فرقة الإذاعة هما اللي كانوا من خيرة ما أنتجت الرشيدية. في الواقع أعتقد أنه دور الرشيدية في الإنتاج ضعف شوية بعد تكوين الرشيدية. العمل تواصل في الإنتاج مع فرقة الإذاعة بعد ما تكونت، وتنجم تقول هي خذت المشعل عن الرشيدية، وبقى دور الرشيدية في التكوين مستمر وفي الإنتاج مستمر، لكن الإذاعة أخذت السبق وهي اللي كانت تكفلت بمسألة الإنتاج.
0: هذا وقد لعبت الإذاعة التونسية بعد تأسيسها دورا بارزا في نشر الأغاني التونسية والتعريف بالمؤلفين والموسيقيين، وخصصت لأبرز المطربين حصصا إذاعية أسبوعية يعرضون فيها أهم أعمالهم القديمة والجديدة، وبذلك عاضدت الإذاعة مساعي الرشيدية في مجال دفع الإنتاج الغنائي التونسي ونشره. ساهم في إثراء هذا العمل الفنان والملحن والباحث الأستاذ فتحي زغندة بمشاركة الأستاذ الهادي الموحلي مدير الجمعية الرشيدية، ومقتطفات من برنامج أم الأحسن غنات للمرحوم حمادي بن عثمان.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
0: أغنية الرشيدية
4: عمل صحفي لحنان الفرجاني.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل، مسلسل من تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.
1: سويدي سويدي عيشك، اشتعمل
2: كلمي ولا نسمعك.
1: بعد
2: كلمي
1: بعد السكين اسمحني يا سيدي المبروك.
2: إذا ما تقوليش الحق نسمعك.
1: بعد السكين شوي، أنا أحس براحة جراحة عيش سويدي.
2: كلمي
1: المالية صحيح، جرد هب أصفر ريتها بعيوني سويدي.
2: وين خبوها؟
1: عند عبد الدايم، ونوين يرجو شيخ أحمد.
2: مادي وماليش اش حصل؟ كلمي
1: سويدي. غشوه، اعطوه كم شفضة وسكت.
2: اسمعي قولي لها يعاوني ونعطيه ربع الجرة.
1: سويدي ما ديما مداش جماعته، ماك تعرف راسها كاف.
2: وانتي عاونيني عارفي هي وين، ونعطيك اللي تطلبي. هلادة خلخان. اسمعي غدوة فيها لقيت نستنك هني ونسمع الاخبار. سمعتي؟ اذا سمع حد لما جيتيش نقتلك.
1: سيدي
2: شدي خوي هذه ليرة ذهب، ليرة ليك. اي

0: اسمعني يا هاشم، يلزم نرجع للمطيس ونعاود ونحموهم من جديد، وإذا صح الذهب احنية ونبيه من مبروك زيد، وإذا ما ثم شيء ربحنا للمطيس.
1: هذه دعاية عاملين هنا باش نرجعوه.
0: ثم واحد يقول لقيت الذهب هو يفتح على روحه ببليه هكا ما هو. هيا هيا نمشي ويزينا من هالقصور كله. اسمع هاي زهرة القنديلية وين تشوفنا ترمي علينا الكلام، ابعد من بلاه.
2: يا رجالة تسمعني نجمة فيك يا زهر، رجال السزعان حتى ربي يحب شاكر عطاه ربي خاد يذهب. يا حسرة ربي لا يحب الطماع ولا الكذاب ولا خواف. يا زهر اهو ولد طريف عمري روحي عز علينا.
1: اش بيك يا زهر؟ وين تشوفيني تربي عليه في الكلام؟ خاطر حبيت ربيحة وانت غيرة منها.
2: يا حاسر عليك ربيحة الشمس واني قمرة وانت وين؟ ايه ما سلح كان في كلام النسي برا المبروك لبكيني وتكلم معاه.

0: الغي والصيكو او شاكر كاسة المجن ملي هبط سلاحة نهجم عليه
1: وربيحة هي لحقاتها
0: ربيحة ما تخوفش نكتفوهم الصوص هاي هاي هاي نقربوا للسدرات اللي وراه هاي هاي.

0: والعرس متأكد ربيح.
1: ربي رجع الغيبين على خير. شكر أخي إيش بك وقف بحد الماج؟
0: فيها أربع حمامات ولا خمسة سديت عليهم الفم. قلنا هن عملوا عليهم قدرة.
1: هي مش كل اللي يهبط.
0: هني مش كل اللي يهبط. أنت ولا خايفة؟
1: أنا ورافع جاي وراي. أرافع اجري يا رافع باش تهبط للماجن.
0: يمكن ما يوافقش
1: مع هذيخه لازم يوافق.
2: يا شوفوا عم شاكر وفيحة كيفاش يحصلوا مبروك لفيني يفكولها فليحة واني وانت نشدوه من شنباتها كيف الفار.
3: اسمع رافع اذا كانك راجل تهبط للماجن راه في حمامات
2: وتعطيني زول فضلي هني وانسى الفليخ.
3: خوذ بركة رافع خوذ. اما اسمع هز معاك عصا وما تخافش من الظلام الماجن شايح من المين اضرب قاع الماجن واعمل الحس الحمامات يخرجوا من الباب واني نحصلهم.
4: حتى اني نزل مع رافع.
1: هي انزلي حطيتي شجاعة.
4: نحب الولي كيفك ربيح.

0: إبراهيم.
1: ها حضر روحك، هم لاهين.
0: شاكر حصل، نحوز منه السلاح، هذه فرصة.
1: نزوهم الاثنين، عنا معاهم حساب. إبراهيم،
0: ها
1: ثم زوز فرسان.
0: يا والله زر يمكنش يقولوه. يا شو استنى، ثبت
1: البدلبت ما ظنوا شي تابلو. اليوم نهار شاكر،

0: شهر حصلنا زوز. اضرب العصا اضرب
1: العصا عند الزناخة ما حدش تعطيهيني
0: حتى في المهل انت تعارك ورافع
1: خوف بيا بالغوص
0: اضرب اضرب اضرب صحيح
1: هاي هاي
0: هاي ثالثة صحيح اضرب اضرب ورافع من زار وزوز اضرب
2: جايبهم
0: بعد ما خليني نعرض لهم وانت حط لي الباقيات فهمتي
3: اش الاحوال عندكم اشاك
0: كيف ما خليتونا وانتم
3: احنا نشغلنا عليكم
0: زعمة ولا مشهورين على
4: حنش في الماجد شاكا اشاكا
5: اشاني واشتم
6: هاشم انزل هاشم هذه فرصتنا فرصة باش نتصالحوا معهم انزل يا هاشم
7: انا عارف شكرا لا ينفع راسك يا حجيت
0: اعطيه العصا ازليخة ازليخة تسمعي فيا اعطيه العصا اعطيه العصا اضرب اضرب اضرب رافع اضرب انت رافع اضرب ما تخافش
7: هذه فرصة نهربوا ابراهيم نهربوا
6: حتى دخلنا موستنا ومع الكلام لكن كيفاش نهرب
8: ندور ورا السدرة ونهبطوا مع الواد وكيف نوصلوا زيتونات نقحصوا النهر هاي هاي هاي حتى بكارها وين هابط فيسع ابراهيم فيسع
6: اللي نثبتوا يمكن يلحقونا
8: اهرب خير ما يحصلونا بالكبشة ابراهيم انت هاي وانت ميت مخوف

0: أوين الضوء؟ والزليخة وينها؟ اسمع رافع اسمع رد بالك امر بالحنش خليه يبعد عليها رافع رافع تسمع فيا امر بني ما النجم اسمع بطلك الباب ضيق والزليخة داخلة انت راجل رافع ما تخافش
1: يا عيني يا عيني
2: نزيح ما يوصلش يسبقوه هذا فرسان كسر الجام راح نسلح
3: رافع أخي تكلم مع رافع راح للنيمات رافع أخويا احذف الكلب شاك احذف هذا الكلب يعاونهم ويونسهم ها هو
0: باهي باهي مش نهرب رافع وينك يا رافع ما تخافش ما تخافش انت رجال
4: هرب
0: من هرب ليه اسمع رافع هو الكلب يعاونك صحيت ما تخافش انت رجال
3: عاونه يا سيدي ربي عاونه يا ربي

0: حرمت علينا كيفاش نرجع؟
1: بكر نرجع هربوا عندهم خيل ومزلحين
2: وحنا عندنا كل شيء يا هاشم احنا ثلاثة وهم اثنين اي عاونوني عاونوني ولوم نحصلهم
1: يمكن يموت منا واحد هذا بارود وهم يدافعوا ارواحهم وما هزوا نجري ارجعوا خلنا على وراي
2: هذا عبد الداي
3: هربوا
1: قلت بتبعوهم شخي اشكون يحكم يمكن من جماعتهم مش بعاد
3: عملت بالراي يا هاشم ما هزوا شيء هيا نرجعوا شافهم ربي
4: رافع وزليخه في المسجد وحنش هاجم عليهم هيا نرجعوا هيا

0: ضربة على رأسه.
1: اهرب اهرب رافع.
2: اوجع يا عمي، لا تستعمل.
1: الحمد لله يا ربي.
0: زيد عليه، كمل عليه، صحيت. اضربه اضربه حتى لين ما عادش يتحرك. على رأسه، هي هي هي هي في رأسه. صحيت صحيت، تاخرتي يا ربيحة.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، طلو محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد بريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.